بالعكس والله الغفراء عندنا والخدمات، الناس اللي يخدموا في الخدمات نعاملوا فيهم كبشر معانا، ما نعافوش فيهم ونحترموا فيهم بكل أدب، نتكلموا معاهم مش شكرانا فينا، لكن نعرفوا الشيء هذا نحن تربينا تربية سليمة. قسم بالله ما مركزين في الوظائف، نتعاملوا إنهم خوتنا بالضبط يا شيماء، نتعاملوا معهم كأنهم خوتنا، كأنهم من عيلتنا أصلا، هيك نتعاملوا معهم بالطريقة هذه، ما نتعاملوش كأنك أنت رئيس قسم أو مدير أو مثلا عامل نظافة أو عامل مثلا خدمات أو غفير أو لا، ما نتعاملوش ب ب ب صفة معينة، بالعكس نتعاملوا احنا داخل بطبيعة الحال نتعاملوا معهم معاملة بشرية، معاملة إنسانية فعلا. ولا عمرنا ركزنا أصلا ونحتار كل حد عقب على الموضوع على الوظيفة، اي والله هذا علاش؟ لما انت تتعامل مع شخص سواء معاك في نفس الامكان او حتى برا من الامكان، عاملك انسان، عاملك انسان زيك زيه، الارزاق تساق، ربي اعطاه رزقه في الامكان هذا، وعامل النظافة زيه زي المهندس زي الدكتور زي الطيار زي اي وظيفة في الحياة، فمن انت باش تستحقر البشر، ولا من انت باش تستهين ببشر، ومن انت باش تشوفه بنظرة دونية؟ من انت؟ كان الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقه بالمكان هذا، هو اللي اعطاه لقمة العيش في المكان هذا، سامحني معناها الله سبحانه وتعالى رحيم على عبده. شيء ما يفوز اختيارك للموضوع حلقة اليوم، وربي يجعله في ميزان حسناتك وبسلامتك وبسلامتك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا على المشاركة يا شيماء. باه احنا تكلمنا على موضوع، بنجول الفقرة التاسعة وهي الرحمة عند الخصومة. شيماء الرحمة عند الخصومة، مساء الخيرات والأنوار. الرحمة عند الخصومة يا جماعة، مش كل خلاف يستحق القطيعة، مش كل خلاف، كل واحد يمشي في حالة، ومش كل زلة تستحق نهاية العلاقة، مش كل زلة، مش كل غلطة، مش كل شيء نقعد نحسبه فيه. الرحمة عند الخصومة، كم من أخوات وأخوين ما يكلموش في بعض سنين على كلمة واحدة على لفظ طلع من الفم، كم من أصحاب تفارقوا على سوء فهم، على سوء فهم، الطرف ما قدرش يفهم الطرف الآخر. الرحمة هنا إنك أنت تعفو، إنك أنت تعطي الفرصة، مش تقول لا، مش تقول لا راه هو قال لي وقلت له، مش تقول لا هو راه دار شيء معين زلة واحدة، او مثلا تخلفت انا وياه في نقطة معينة، لا انا حنقاطع لسنوات، لا. الرحمة هنا تبان امتى؟ في الخصومة، انك انت تعطي الفرصة، انك انت تسمع قبل ما تحكم، تسمع من أخوك أو أختك اللي متخاصم معاها أو أبوك أو أمك أو أحد من أقاربك أو صديقاتك أو صديق أو أصدقائك، والله والله نكابر والدنيا ما تستاهل منكم في لحظة واحدة منهم تاخذ الموت ويريح ويريح كل شيء فعلا. علاش يا ملاك تتكلمي على الرحمة عند الخصومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ما ينقصش من كرامتك، بل يزيدك رفعة عند الله. العفو ما ينقصش من كرامتك ولا ينزلها، بالعكس يزيدك رفعة عند الله ويزيدك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فأعفو
وأصفح. كان الله سبحانه وتعالى عفو يصفح العبادة. من احنا كبشر ما نعفوش على بشر زينا زيهم مثلا، خاصة بينك وبين عشرة، خاصة بينك وبين مواقف، خاصة التمس الأعذار، أعطي فرصة. اثنين، تكرر الغلط، هنا أهجرهم هجرا جميلة. تكرر الغلط أكثر من مرة، مرة اثنين ثلاثة، نقول احنا مرة اعتبرها زلة عادي، مرة فوتها بس ثلاث مرات فما أكثر، لو تكرر الغلط أكثر خلاص وهجرهم هجرا جميلة. هل الرحمة ضعف برأيكم؟ هل الرحمة تعرف يعني عند الناس ضعف؟ أهلا وسهلا لكل من جه. لا والله الرحمة عمرها ما كانت ضعف يا مخرج، الرحمة عمرها ما كانت ضعف. الرحمة تحتاج قلب سليم وقلب كبير. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو قادر انه يعاقب الشخص. ركزوا في كلامي، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه وهو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو في الأساس يقدر يعاقب الشخص. لكن شنو اختار؟ العفو والصفح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني البطولة مش إنك أنت ترفع صوتك ولا إنك أنت تنتصر في كل خلاف، البطولة إنك وقت الغضب تعرف توقف نفسك. كم مرات تخرج منك كلمة، تطلع منك كلمة وقت العصبية تهدم علاقات وتهدم بيت بالكامل، وكم لحظة صبر حفظت علاقة عمر. حتى لو لنفرض الإنسان مقدرش يتحكم في نفسها، لكن يشعر بالندم بعد ما هو تكلم وكذا، يشعر بالندم ويعترف بغلطه ويطلب الصفح ويطلب إنه يسامح الشخص الآخر. يعني عارفة إن حد بيشد غضبه هلبة، يعني لما يولد الانفجار ما صعب شوي، مش أي حد. لكن إنك أنت تحس بالذنب ويأنبك ضميرك، يأنبك ضميرك بعد الفعل، فتطلب السماح والعفو والصفح. قصة من سيرة الرسول، جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه بقوة حتى أثرت الحاشية في عنقه الشريف، ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان أي إنسان إمكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ممكن أنه هو يغضب، صح؟ لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم ثم أمر له بعطاء، يعني أعطاه بدل ما يغضب منه كيف شده، نقول إحنا شده من رداءه بقوة لين شدت عنقه، يعني قريب نقول إحنا خنقه كويس، فقال له: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان النبي في مكانه أي إنسان، كيف أنت تشدني، كيفك تشدني، وكيفك يقرب خنقتني، ويبدأ يتعصب، صح؟ احنا كبشر نبدأ نتعصب، لكن النبي لأن قدوتنا وسيد الخلق ابتسم ثم أمر له بالعطاء فأعطاه من المال. هذه هي مدرسة الرحمة، وهذه هي دروس الرحمة أساسا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تعني ترك الحزم، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا في فرق بين الرحمة والتهاون،
في فرق كبير يا جماعة الخير بين الرحمة والتهاون. الأب رحيم يربي، والأم رحيمة تنصح، والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش. في فرق راهو ما بين الرحمة والتهاون. الأب الرحيم يربي، الأم الرحيمة هي اللي تنصح. الرحمة من رحم الأم، اي والله. والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش الطالب، يعاقبه ولكن باحترام، ما يهيناش وما يكسرش النفس. الحزم مطلوب لكن بدون ظلم، النصيحة مطلوبة لكن بدون تجريح، التأديب مطلوب لكن بدون قسوة. صح كلامي ولا لا؟ الحزم مطلوب، انك انت تكون انسان حازم مطلوب منك لكن ما تكونش ظالم. النصيحة مطلوبة منك لكن ما تقولهاش بتجريح، قولها بطريقة لبقة. التأديب مطلوب، انك انت تأدب مطلوب لكن بدون قسوة، بدون شدة. مثلا اعطيكم ابسط مثال. اهلا وسهلا لكل من التحق بينا عبر اثير راديو السرايا او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اهلا وسهلا بكم. نعطيكم مثال من واقع اعتقد كلكم مارين به او سامعين به. نقول ولد رسب في المدرسة، يعني رسب في مادة معينة اللي هو نقول احنا ما نجحش، كويس. اب ضربه قدام الناس وقال له انت فاشل، انت فاشل. واب ثاني جلس مع ولده وقال له شني؟ قال له الرسوب مش نهاية الدنيا، تعالوا نعرفوا وين المشكلة ونبدو من جديد. شن تتوقعوا؟ اي واحد فيهم زرع الثقة واي واحد فيهم قتلها؟ اللي قتلها الاول اللي هو الاب اللي ضرب ولده على خاطر انه هو رسب في الدراسة وقال له انت انسان فاشل، هنا شخصية الابن حتطلع شخصية مهزوزة. اما الشخص الثاني اللي زرع الثقة اللي قال له والده عادي راهو الرسوب مش نهاية الدنيا، راهو كذا وكذا، شد حيلك وكذا، هنا شن دار هو؟ زرع الثقة بينه وبين ولده. الكلمة هي اللي تصنع الإنسان، والكلمة نفسها هي اللي تهدمه. ما يجيش يقول لي حد من الكلام ليش أثر، لا لي أثر، لي أثر في النفس. الرحمة في تربية الأبناء، أولادنا يتعلموا منا أكثر مما يسمعوا منا، يتعلموا من تصرفاتنا وطريقتنا أكثر من يسمعوا منا مجرد كلام. لو شافوك أنت ترحم كأب، ترحم في الكبير والصغير، بيتعلموا منك الرحمة. لو شافوك أنك أنت تساعد المحتاج حيتعلموا منك الكرم. لو شافوك أنت تعفو عن الناس بيتعلموا معنى التسامح. التربية عمرها ما كانت أوامر، تعطيهم أمر معين. التربية قدوة، التربية أنك أنت تعلمهم السلوكيات لكن ما تعطيهمش أوامر. بح. لماذا نحتاج الرحمة اليوم أكثر من أي وقت سابق؟ اليوم نمر كنا بضغوطات هلبة، الناس كلها تعبت من ظروف الحياة، من الأمور الحياتية، من ظروف المادية. في ناس تحارف في المرض، وفي ناس تحارف في الفقر، وفي ناس تضحك قدام الناس لكن تبكي بروحها في الليل. لذلك مستحيل تعرف معركة أي شخص يخوضها غيرك. مستحيل تعرف أي معركة الشخص اللي قاعد يعارك في الدنيا أو تتوقعها. فلهذا خفف عن الناس وما تتقلش عليهم، ابتسم وادعي لهم، ساعد بما تستطيع. مرات انت تكون سبب في تفريج الهم والكرب، بش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج كربتك. فعلا مهما كان قربه منك، وخاصة الحياة أصبحت عملية بشكل لا توصف. ايه والله يا شيبة، الرحمة عند الصحابة يا جماعة الخير. الصحابة ما كانوش ملائكة راهو يمشوا على الأرض، الصحابة كانوا بشر مثلنا.
لكن الفرق إن قلوبهم كانت مليانة رحمة. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. شوف شين قال أبو بكر، شين قال؟ يعني أنا شدت الخلافة ولا وبدأت خليف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا، لكن أنا ما يغيرنيش المنصب هذا، ما يغيرنيش على طبعا أنا كنت متعلمة أو تعلمته أو خلق تسبته، ما يغيرنيش. هذا المبدأ اللي ماشي عليه وهذا اللي تربيت عليه. شفتوا كيف؟ راه خلافة، راه نتكلم عليه خلافة، مش عليه على رئيس دولة ولا، نتكلم عليه خلافة في عهد الرسول. شو نتعلمه هنا؟ إن المنصب ما يغيرش الإنسان إذا كان قلبه عامر بالإيمان، شرطا أن يكون قلبه عامر بالإيمان. إيه إيه توه إيه صح، توه قال المخرج إنه رئيس قسم، بس رئيس قسم مش رئيس دولة ولا كده. أول ما يشد الكرسي هذا كرئيس قسم يعني يتغير عليك، كأنه ما يعرفكش، كأنه ما كانش يأكل معاك ويشرب معاك ويضحك معاك. فما بالك بخلافة أبو بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زيني ولا لا؟ لا شيء، ما أنت ما تغيرتيش الله يبارك. بعد وفاة قال لك شوف أبو بكر الصديق، نعود لكم القصة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلموا ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاكم منصب يا شي ما اسمعوا، اسمعوا كويس، اليوم لو ربي اعطاكم منصب هل بيزيدكم تواضع ولا يزيدكم تكبر؟ في ناس يزيدهم تواضع، في ناس يزيدهم تكبر. الرحيم كلما ارتفع عند الناس ازداد تواضعا، كل ما كان مرتفع على الناس يزداد في التواضع. أما الإنسان المتكبر لو شاد منصب عمره ما يكون متواضع. عمر بن الخطاب القلب الرحيم والقوي. عمر رضي الله عنه كان معروفا بالعدل والحزم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شدي معروفا بالعدل والحزم، لكن في نفس الوقت كان من أرحم الناس. كان يخرج في الليل يتفقد أحوال المسلمين، وفي ليلة سمع أطفالا يبكون، اقترب فوجد أما تضع قدرا فيه ماء فقط، حتى توهم أطفالها أن الطعام يطبخ ليناموا من شدة الجوع. وقف عمر يبكي من المشهد، ورجع إلى بيت مال المسلمين، وحمل كيس الدقيق على ظهره بنفسه. قال له خادمه: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شين قال لعمر؟ أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ أنت اليوم تحمل علي كيس، يوم غدوة تحمل علي وزري، يوم القيامة ترفع علي أعمالي؟ مش هترفع علي أعمالي. شفتوا إحساسه بالناس؟ شفتوا قداش كان هو قوي وكان من أرحم الناس ومعروف بالعدل والحزم؟ شن قال له خادمة؟ قال له: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، يعني مكانتك وشأنك وأمير المؤمنين أنا نحمل عليك، أنا الخادم. قال له عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ يا الله. فكل واحد مسؤول في دولتنا الحبيبة، كل شخص مسؤول، سواء كان مدير لشركة، سواء كان معلم، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء رئيس دولة، أي شيء كنت مسؤول، تذكر إن السلطة الحقيقية هي خدمة الناس ورحمة الناس وليس التكبر عليهم.
انك انت تتواضع للناس، انك انت تسمع لهموم الناس وشكوى الناس، مش انك انت تسكر ودانك عليهم. ان شاء الله وصلت. الرحمة لا تحتاج المال ابدا، الرحمة عمرها ما كانت بالمال. في ناس تقول والله يا ملاك خاطري نساعد لكن ظروفي صعبة، خاطري نعاون لكن ظروفي صعبة. خليني نقول لكم حاجة، الرحمة مش بالفلوس، الرحمة انك انت تسمع لشخص مهموم، شخص مظلوم، انك انت تزور مريض، انك انت تدعو لشخص محتاج، انك انت تساعد كبير سن يعبر الطريق او انت تقص به الطريق، انك انت تبتسم في وجه انسان متضايق، انك انت تستر على زلة مسلم. يمكن تكون كلمة منك تكون أغلى من مبلغ كبير. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوفوا كيف ديننا الجميل، افتح أبواب الخير لكل الناس، كل الطبقات، الطبقة العالية، الطبقة المتوسطة، الطبقة البسيطة اللي هي الفقيرة. الرحمة بين الجيران، ما عادش فيه الرحمة بين الجيران إلا من رحم ربي. للأسف في زماننا هذا مرات الجار ما يعرفش اسم جارة أو ما يعرفاش من وين، لكن الإسلام جعل للجار مكانة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه. يعني حسن الجوار مش مجرد أدب، هذا دين. لو مرض جارك زوره، لو هو محتاج لشيء عاونه، لو هو أخطأ أنصحه بلطف، لو ضاقت عليه الدنيا خفف عليه حتى بالدعاء. هذه هي الرحمة بين الجيران. كان أحد السلف إذا طبخ مرقا زاد فيه الماء سألوه لماذا؟ قال لأن لجاري نصيبا منه. يا سلام، شن قال له؟ قال لأن لجاري نصيبا منه. حتى هم يطبخوا يفكروا في الجار، بيش الجار اللي جنبك لاصق فيك يشم ريحة الأكل، مرات تقعد في خاطرة. واليوم تلاجتنا مرات تكون معبية وجارنا اللي جنبنا ما تعشاش لأن ظروف المادية ما تسمحتش أو معاش عطل. جرين تقول غض البصر عن أخطاء الغير وستر العيوب. الرحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الرحمة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستعملوا فيه ليل نهار. اليوم هلبة من الناس يكتبوا في تعليقات جارحة في ثواني، لكن ممكن هذا التعليق يقعد في قلب صاحبة لسنوات. فأسأل نفسك قبل ما تكتب، هل كلامي يرضي الله؟ هل فيه رحمة؟ هل لو نكتب في الشيء هذا نرضي به؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة المكتوبة محسوبة، حتى وانت تكتب في تعليقات توا وتهين في أشخاص وتجرح فيهم محسوبة، تنحسب لك يوم القيامة. مش تقول لا مجرد تعليق، لا أنا مداير إيميل وهمي، أنا والله مداير إيميل وهمي وصورة وهمية مش هيعرفني حد. يعرفك الله، يعرفك انت مني وابن فلان مني وامك مني وبوك مني ومن اي عائلة تنسب. فلو انت كتبت تعليق جارح اليوم وتهين فيه في الشخص وتسب وتقذف وتشتم، هربت من الدنيا، بس وضو عارفك الله انت مني. فكر فيها كويس، فكر فيها قبل ما تكتب تعليق جارح، فكر فيها وانت تهين في الشخص او تجرح فيه. حتى لو كان يمالك وهمي، حتى لو كان صورة وهمية من صورتك الحقيقية. أنا ما نعرفكش اليوم، هم ما يعرفوكش اليوم، غدوة يعرفوك أمام الملأ. أنت الفلان الفلاني، أنت جرحت الفلان الفلاني في يوم من الأيام، كتبت له تعليق جارح وسببت له أذى. يمكن إنسان توا يقرأ في تعليقك هو يمر بظروف صعبة،
مرات اليوم يكتبونا في تعليقات جارحة وإحنا نمر بظروف صعبة ويعلم بها الله سبحانه وتعالى، فبدل ما أنت تجرحني أو أنت تجرحيني ادعيلي، ادعولي، بدل ما تسخروا منا انصحونا، بدل ما تشهروا بينا استرونا.

وفهم من أفعالكم. لو شافك الطفل أنت أب محترم وتحترم في أمه بيتعلم الرحمة. لو شاف أمه تدعي للناس بدل ما تلعنهم بيتعلم الرحمة. إذا شافكم تساعدوا في المحتاج أو تزوروا في مريض أو تصالحوا بين اثنين بيطلع قلبه لين متسامح. أما إذا عاش وسط الصراخ والإهانة والعنف للأسف غالبا بيكبر هالولد هذا وهو يعتقد أن القسوة شيء طبيعي شيء معتاد لأنه تعود عليه. كل تصرف منه اليوم هو درس لأولادنا غضوة. لو ابنك اكسر لك كوب أو مزهرية أو أي شيء غالي عليك عندك خيارين. الأول أنك أنت تصرخ وتضرب وتقول له أنت ما تفهمش. الخيار الثاني أنك أنت تهدأ وتقول له أنت بهالمرة الجاية والحمد لله أنك أنت ما تأديتش وكسر الشر. فعشان تتوقعوا أي موقف يربي الطفل ويكون أنه واثق من نفسه، أكيد التصرف الثاني أنك أنت تهدأ وتنصحه أنه ينتبه مرة تانية وتتحمد على سلامته وفي نفس الوقت تقول له انكسر الشر خلاص جيبوا غيره. من أسباب قسوة القلب في ناس تقول زمان كنت أحن من توا لكن الحياة قستني. هذا ملعبنا وملعب هالبناس يتكلموا دائما ويحبوا يتفلسفوا في الحياة ويقول لك يا ملاكني والله زمان كنت حنين قلبي طيب لكن الحياة غيرتني الحياة قستني. هل هالشي يصير فعلا؟ أمتى يصير؟ إذا ابتعد القلب عن ذكر الله. من أسباب قسوة القلب كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، عدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. هذه أسباب قسوة القلب، كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، وعدم الإحسان إلى الوالدين والإصرار على الذنب بدون توبة. تعالوا نقول لكم الحاجة علاش. لأن القلب زي الأرض، يشبه الأرض. كيف تشبه الأرض؟ لو أنت سقيتها بالإيمان حتنمو، لو أنت ما سقيتهاش بالإيمان حتيبس الأرض هذه وحتبدأ الأرض بور، مهما تنبت فيها مش حينزرع. استنادا على شني؟ استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا مخرج، استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية واضحة صريحة. فنسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة بذكره وعامرة برحمته. الرحمة عند الخلاف، كل بيت يرى ويصير فيه خلاف، ما فيش حوش ما فيش خلاف، ما فيش علاقات في الأرض ما لهاش خلافات، كل صداقة تمر باختبار، كل صداقة بين اثنين تمر باختبارات. لكن الفرق بين الناس إن في ناس إذا اختلفت حفظت الود. ركزوا معي، لما الناس تختلف في منهم لما تختلف تحفظ في الود، وفي ناس لو اختلفت كشفت الأسرار ونسيت كل العشرة ولا من أشد الأعداء لصاحبه أو لصديقته صديقتها عفوا. المؤمن الرحيم إذا غضب ما يظلمش، وإذا خاصة ما يفجرش في الخصومة، وإذا سامح ابتغاء مرضات الله. يروى أن رجلا أساء إلى أحد الصالحين بكلام جرح أمام الناس، فسكت الرجل ثم قال له إن كان ما قلته في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. شوف شن قال الراجل، جرح أمام الناس بكلام جرح، سكت الراجل شن قال له؟ قال إن كان ما قلته في حقا فأسأل الله أن يغفر لي.

0: لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. يا الله، رد جمع بين الحكمة، الرد هذا جمع ما بين الحكمة والرحمة. ما أهناش، دعاله، كان رحيم به ورحيم حتى بتصرفه معه. فدائما نقول لكم لما نتكلم معاكم أبدوا بأنفسكم قبل ما تقول كلام تقول شيء، أبدأ بنفسك. الناس قلوبها، قلت بالك تقول راهو تعمم إن الناس بدت قلوبها قاسية. أسأل نفسك، أبدأ بنفسك، هل أنا رحيم مع أهلي؟ هل أنا نرفع في صوتي عليهم؟ هل اعتذرت لو أنا أخطأت في يوم من الأيام؟ هل أزور أرحامي؟ هل أدعو لمن أساء لي؟ التغيير يبدأ من النفس، يبدأ منك أنت. إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت العلاقة. أعظم رحمة أنت تقدمها للناس، في ناس تظن أن الرحمة معناها المال فقط، لا لا لا، أعظم رحمة تقدمها للإنسان هي أنك أنت تدل على طريق الله. إذا نصحت أخاك بلطف فهذه رحمة، إذا علمت طفلا صورة من القرآن فهذه رحمة، إذا أصلحت بين متخاصمين فهذه رحمة، إذا دعوت لإنسان بظهر الغيب فهذه رحمة. كل خير توصل لغيرك هو باب من أبواب الرحمة. لا تشمت في أحد، من أخطر الأشياء ومن أخطر الصفات الشماتة. اليوم قاعد تشتم في غيرك، وغدا يبتليك الله سبحانه وتعالى بنفس البلاء اللي اشتمت فيه. كان السلف يقولون لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيك الله ويبتليك. شو شن قالوا؟ لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفس الابتلاء. إذا رأيت مبتلى فاحمد الله في سرك وادعو له بالشفاء، إذا رأيت مذنبا فادعو له بالهداية، ولا تنظر إلى الناس بعين الكبر، فكلنا محتاجون إلى رحمة الله، كنا في الدنيا هذه محتاجين لرحمة الله. رسالة إلى كل قلب قاسي، حاب نقدم لك هالرسالة هذه كقلب قاسي، لعل وعسى تسمع بكلام. إذا كنت أنت زعلان من شخص سامحه، إذا بينك وبين أحد قطيعة أبدأ بالسلام، إذا جرحت أحد اعتذر. الاعتذار ما نقص من قيمتك، بالعكس يرفعها، وبالعكس تدل على شجاعة القلب. وتفكروا ديما الناس القاسية مرات تكون آخر فرصة بينك وبين هذا الإنسان، ولا أحد يعرف متى يكون اللقاء الأخير. مرات منكم يأخذ الله سبحانه وتعالى أجل واحد منكم عشان تكون كيف تصلحوا زلات الماضي. فسامح وعفو وخلوكم رحيمين ببعض. فكروا دائما كم شخص ظلمتوه في حياتكم بكلمة، كم شخص انتظر منا اعتذار، كم مرة ردينا على الإساءة بالإساءة، وكم مرة كان بإمكاننا نكون سببا في جبر الخاطر، لكن احنا ضيعنا الفرصة بأيدينا. اليوم الفرصة، واليوم الرسالة، واليوم الإشارة. فأبدو من اليوم نصيحة لكم. بح ناخذ مكالمة، وأنا آسفة جدا على المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا. على 092-159-59-99 هناخذ المكالمات، وأنا نعتذر جدا من ناحية المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا جدا جدا، وحاولت أني نعطي فيه الصورة الكاملة والنصح والموعظة اللي فيه. إن شاء الله يا رب تكون وصلتكم، وصلكم الموضوع، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. باي، خلوني نقرأ شوية تعليقات ما بين جدي المكالمة. سلام للخدمات والعلاقات العامة يقول السلام عليكم، ما شاء الله عليك يا ربي يحفظك أخت ملاك، شكرا بارك الله فيك. محمود شقلوف يقول هناك كلمات لا تقال لمجرد الحديث بل تخرج من القلب فتستقر في القلوب، فالكلمة الطيبة قد تداوي جرحا لا يراه أحد، والابتسامة الصادقة قد تمنح الأمل لنفس أنهكتها الحياة، والدعاء بظهر الغيب هدية لا تقدر بثمن. فلنحرص أن تكون قلوبنا عامرة بالمحبة، وألسنتنا رطبة بالذكر، وأيدينا ممدودة لفعل الخير. فالدنيا تمضي سريعا، ولا يبقى للإنسان إلا أثره الجميل وسيرته الحسنة، وما زرعه من خير في نفوس الآخرين. اجعل قلبك موطنا للتسامح ولا تحمل فيه ضغينة لأحد، فصفاء القلب نعمة وراحة البال رزق. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن زرع المعروف حصد المحبة والوفاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا نقية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يديم بيننا المودة والمحبة، فهو سبحانه خير حافظ وخير معين. حنان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم الهاتف 092-150-59-99. محمود عمر يقول: الرحمة خلق عظيم تزهر به القلوب وتسمو به النفوس وتستقيم به العلاقات بين الناس، وهي ليست كلمة تقال بل سلوك يترجم في المواقف، في الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والمواساة المحتاج والرفق بالصغير واحترام الكبير. فالرحيم لا يبحث عن أخطاء الناس، بل يلتمس لهم الأعذار ويختار اللين حيث ينفع اللين، ويجعل من حسن الخلق طريقا إلى كسب القلوب، وما جمل أن يرحم الإنسان من حوله. فإذا الرحمة التي يمنحها للآخرين تعود إليه سكينة ومحبة وأجرا من الله. يلا ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا استاذة ليلى، مرحبا نورتي.
1: الله يرحب بيك.
0: أهلا وسهلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، في الأولين وفي الآخرين. جمعة مباركة لكل اللي فيه.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي استاذة لله.
1: أقوله بحثت عن كلمات توفي حقك، ولكن لا أملك إلا قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: الله يعزك.
1: الله واحد عليك.
0: تسلمي لي استاذة لله.
1: ربي يسرك
0: دنيا واخرة إن شاء الله.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: الله يرحمه.
1: ربي يحفظ لك الوالد والوالدة وخيينك وخياتك، يحفظ لك المهندس وخينا يونس، ويحفظك انت لي ويحفظه هو لي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك استاذة لله.
1: ولي دائما يا رب، ربي ما يخلي حد راح
0: ابدا ابدا.
1: لكن اليوم موضوعك اقسم بدين الله اللي ما عندهاش قلب رحيم ما اعتقدش بك.
0: اي والله.
1: واللي عنده قلب رحيم كين أعطيتي الموضوع الرحمة من كل جوانبه.
0: حاولت بقدر الإمكان استاذة لله أن نعطيه من جوانب الله.
1: لم تترك شيئا لكل متداخل ومتداخلة، شو منقوله بعدك. لكن باش نكسبه الوقت ونقتصره الوقت في حاجات إن احنا ما نكرروهاش.
0: هي ريت
1: انت ذكرتيها، ممكن في تعقيب عليها. لكن لا تعقيب بعد كلماتك وعباراتك المنمقة، لأن أنت عندك بلاغة وفصاحة في الكلام.
0: بارك الله فيك. الله يعزك استاذة ليلى.
1: هذا باللغة العربية نقوله إنسان عنده بلاغة فصيح في الكلام، يعني يعرف كيف يتكلم، يعرف الموضوع اللي هو طارحة، شن العناصر اللي هو بيسترسل فيها.
0: أي والله. أي والله.
1: على الرحمة، من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم, يرحم. قال الله تعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: اي والله.
1: والله هالبنات ظلموا، ناس ما فيش قلوب رحيمة. والله الأهلية نقول لك 80% 85% قاعدة قلوب قاسية. قلوب قاعدة قاسية، ما تقولي ما مرتش عليها الرحمة نهائيا. يا ريت نقتدوا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفي الأمثلة، شوفي الأمثلة اللي طرحتيها. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أنا قاسي القلب، ما عنديش رحمة في قلبي. شن قال له؟ قال له: برا أمسح على رأس يتيم، يتيم الأبوين، كل شعرة ليك لها أجر وثواب.
0: صحيح.
1: فبكى هذا الرجل وبحث عن الأطفال اليتامى، نزلت الرحمة في قلبه. لكن المسؤول ما عندهاش رحمة، ما فيش رحمة. لما شخص يجي بيقول لك نقابل فلان الفلاني، يقولوا له ما تقابلاش. علاش ما يقابلاش؟ شوف ظرفه، تواضعه. أنا ليلة أمس مع المستشار يوم الخميس مع مستشارة وقينا محمد الشريف قلت له التواضع ثقة، والغرور والتكبر نقصان. مسؤول يطلع للمواطن يشوف ظروفه. أنا نعطيك مثل على أخينا محمد مسعود، يخش في جل القنوات، قالك بنتكلم مع وزير الشؤون الاجتماعية، قالوا له ما تقابلهاش نهائيا شيء، قالك زرت شهادة صحية، قال قلت له ما باش نقابلها، بل كان عندي مرضى وبشهادة صحية ومثبتة، حتى تكلمني من الروشن، تكلمني من بعيد، وانا نكلمها من بعيد على الظرف اللي هنا نمر بيه، انا قال لك طلعوني من بيتي، هو بيتكلم ومش عارف يعني ازاي اللي يتحشم. ثاني قلت لهم الشخص هذا يبي يكون اسره، عنده بنيه ويبي اولاد، يبي يكون عائله، قال لك طلعوني من بيتي بدون وجه حق وبيتي ملكي. من اللي استمع لي الشخص هذا؟ ليه لليوم؟ والله للأسف لما خش وقال لك والله أدمعت عيني، والله تأثرت لما قال لك انفصلت، ولا ربي يهديك وربي يصلح رايك
0: إن شاء الله.
1: لكن أرجع معليش، الله غالب، هي في مكان وهو في مكان، قال لك بنكون عائلة. بعد الكلام هذا شن يبدي يفتح في أي كلمة ثانية؟ أفهموا يا عقلاء، أفهموا يا ناس يا متعلمين، علاش أنا توا أستاذة الوان عاقب طالب ولا طالبة كذا وكذا، وانتي وانتي وانتي، خلني يا حنين الرحمة في قلوبنا.
0: صحيح استدليلة، والله صحيح، بارك الله فيك استدليلة.
1: عمري ما هن طالب ولا طالبة، خاصة في حجرة الامتحانات وفي الكنترول، واقفين بالكلمة الطيبة بالاسلوب، انا وامثالي، انا لا احكم على نفسي بالكلمة بالشاي هذا، لكن الناس هم اللي يتكلموا عليك.
0: صحيح،
1: خلي الرحمة، خلي الرحمة ما بين الناس.
0: صحيح استدلال، صحيح.
1: لو احنا في الظروف اللي نمر بها، من اللي يرحم؟ كل يوم في الزيادة المواد الغذائية، ما قدرش المواطن، ما قدرش يشري، ما قدرش، تعب. 1000 دينار شن بيديروا لك؟ انت تتقاضى في رواتب 1000 دينار هذا، زي انت تتقاضى، حتى هو من حق 5000 و10000 يطلعهم هذو فلوسه من المصرف. واني انا اول كبنت ليبيا نتكلم على اللسان، قلت لهم كل اب وكل ام وكل اخت، علاش ما تكونش الرحمة ما بيناتنا؟ الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة ما تبيش فلوس، تبي من يحسن ليك، ما توجعش فلان، لأن الوجيعة خدقت المسمار في الخشب.
0: صحيح يا أستاذ الله، صحيح.
1: فتحية ليك، والله يرحم والديك، الرحمة هذه من بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الرحيم، الله هو الكريم، لكن يقولك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخر الندم.
0: أي والله استدلال.
1: ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الممرض والممرضة، مش الكل، أنا لا أشمل، لما نتكلم ما نشملش الكل، خلوا رحمة، أنتوا ملائكة الرحمة، لما يجيك مريض كبير ولا صغير روفي به، ناس تعبت، تعبت، هذه منابر.
0: بارك الله فيك يا استاذ،
1: وفتحين المكان، نحن نتكلموا الكلمة الطيبة الصدقة.
0: صحيح
1: صحيح، ما مجرحنا حد، ما تكلمنا عليه مسؤول باسمه، لا ما تكلمناش عليه، لكن راجل انه هو تخلوه في موقف انه هو ينفصل على جوزته، للاسف هذا انت فرغ بيكم.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: تحيه ليك، تحيه ليك
0: استاذ،
1: تحياتي لوالدك ووالدتك. لما تكلمت على الاب وعلى الام، معقوله تترك امك 4 سنوات 5 سنوات؟ انا بحاجه لابوي ولامي، انني نكبر راسها، إنني مسلم أذكرها، حتى ولو كانت بعيدة. أنا قال وخليني أحمد في برامج من البرامج قناة البلاد، قال لي لو أمك موجودة بلالة، وقالوا تعالي قلبي أذكرها وأمك تمشي، قلت له وين؟ وين؟ مستحيلة. لا رد لقضاء الله، ولكن أسألك اللطف والعفو فيه. أمك أمك وبوك بوك.
0: صحيح.
1: ما فيش سندك في الحياة إلا أمك ولا أبوك.
0: صحيح.
1: ربي يحفظ لك أم جوزك، ويحفظ لك أمينتك،
0: ويبارك
1: عليهم، عيونك حطيهم في قلبك،
0: بإذن الله، بإذن الله، بارك الله. تحياتي لك،
1: العين تدمع والقلب حزين.
0: أي والله، شكرا، تحياتي لك، تسلم استدلال، شكرا، بارك الله فيك. خليني بس نكمل ولا في مكالمة، بعطيني مكالمة، بعطيني مكالمة، فيش توا على 092-59-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم، شو حالكم؟
0: الحمد لله، جمعة مباركة عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك. الأخت ملاك مباشرة طوله،
0: مباشرة طول معك بشحمها ولحمها.
2: بارك الله فيكم. والله يعني بحق حبيت يعني نشكرك على هذا البرنامج هذا.
0: بارك الله فيك.
2: القيم اللي أكيد يسمعوا له البنات. طبعا أنا لي كانوا يقول لك 10 سنوات ما عادش تبعت الراديو.
0: أيوة.
2: لكن من الجمعة اللي فاتت الحق صدفة فتحت سيديتك تتكلم عن أمورنا هذه الدينية الحياتية الحقيقة. وكلام يعني كلام موزون وكلام قليل، وانت يجيه في الوقت هذا في الراديو وفي التلفزيون انتعنا، فما شاء الله ربي يحبك.
0: تسلم، بارك الله فيك.
2: وأنا بقول لك بحثي قصة واقعية.
0: ايه.
2: على الرحمة.
0: ايه.
2: صارت لي من 23 سنة.
0: يلا قولي. هاي.
2: نفس الراديو. قلت لك اتصلت بي مدير الجمعية الخيرية.
0: با.
2: وطلبت مني كيف تزور النساء المحبوسات.
0: با.
2: اللي هي المسجونات. فبتقول لي الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ولو 100 سنة يعصى فيه، في لحظة يتوب يغفر له كل شيء. بينما الإنسان البشر وخاصة إحنا المسلمين العرب نتكلم علينا، إلا لو تخطأ بنت أو جوزة أو أم أو أخ ما فيش مغفرة يعني ولا رحمة. فطلبت مني إن نزور النساء وناخذ بخاطرهم. في الحقيقة هذا كتاو فيه العقيد يفتح قرون تاع أمر مدير القضائية في الفلاح كان فيه. أنا طبعا كنت مهتم بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتطوع.
0: كويس.
2: فكان عدد كل التطوعي في المجالات هذه كثيرة جدا، من ضمنها كانت السجون. فالحق مشان أنا وفرح بينا وتفكر قال كان عندي طفل ضاء وجدت لقيتها. فجدت مديرة الجمعية طبعا ضمن الاحتشمات تفكر فيها معها أخواتها وزميلاتها وطلبوا من السجن. فبيقول ديروا طلب، كتبوا طلب وبيزوروا في هذيك الأخوات التكينات اللي مسد هم الخطأ اللي ارتكب أي واحد يخطي في الدنيا دي، ومسد الأسرة أو الأخ أو الزو كيف أن ابتعدوا عليهم. فهي من الأمرين، فكانوا في باقة على نبيها الله. فهذه الزيارات المتكررة ليهم فرجوا وفرحوا وساعدوهم، وكان زيارات نفكر فيها في سجن جديد الحد. طبعا بذكر اسمع انا نجيب في قصص واقعية كيف الرحمة ان مرحلنا مهما درنا في لحظة من لحظات التوب.
0: صحيح.
2: نغفر لك ويرحم. بينما نحن صعب جدا يعني الرحمة قليلة جدا. فخلي المجال للناس تانيين وبارك الله فيك ونشكرك ان شاء الله مره ثانيه. كل مره نديروا قصه واقعيه على الحياه نتاعنا اللي موجوده
0: ان شاء الله. ربي
2: يحفظكم
0: ان شاء الله.
2: وهذا بنحيي ماما نعيمه اللي فتره ما سمعتهاش.
0: ماما
2: نعيمه اللي عنده اخوات واخوان كنا ديما نتابعوا على الراديو.
0: اسمعني
2: الكثير والكثير كنا ديما نسهلوا. وبارك الله فيكم ورب يحفظكم وجمعتك مباركة وسأل ربي يحفظك ومزيد من التقدم والتألق أختنا ملاك.
0: تسلم.
2: وربي يحفظك جدا جدا وبارك الله فيك والله يرحم والديك الحقيقة مشكورة جدا.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا. بس تعقيبا على موضوع ميمة نعيمة توفاها الأجل إن شاء الله ربي يرحمها ويغفرها لها 2 أو 3 تقريبا 3 سنين أو حاجة هيك. فتوفت ربي يرحمها ويغفر لها يا رب. ويرحم جميع الموتى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك.
0: أهلا أهلا.
3: كيف حالك؟
0: عاش من سمع صوتك.
3: تعيش وتسمعي.
0: أي والله مرحبتين مرحبتين نورتنا.
3: نور نورك إن شاء الله أستاذ مراكس. نحن صحتك باهي إن شاء الله.
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: كيف حالك يا عم عبد الحميد؟
3: والله خير من ربي وشهر من عبد الحمد لله.
0: كيف حال العويلة إن شاء الله طيبين يا رب العالمين؟
3: اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. تفضل يا عم عبد الحميد.
3: الشخص هذا اللي كان يتكلم قبلي تو هذا.
0: إيه.
3: هذا وكان ما خيبش ظني لين نقول الشهر في المزغية.
0: والله ممكن أنا ما أخذتش اسمه لكن ممكن مرات يكون صح.
3: لأن صوته هيك يعني أنا أعرف أنا منه من الثمانينات.
0: أيوة. أصحاب يعني تعرفوا بعض باهي ودي
3: مش عارف هو ولا لا.
0: إن شاء الله يكون هو.
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
3: وموضوعك يا أستاذي
0: إيه
3: الرحبة أنا توا المتحدث يتكلم فيك أنا توا عندنا الشهر قاعدين من غير مية.
0: إيه والله
3: وين الرحمة توا اللي عندنا إحنا
0: ما عندناش رحمة للأسف
3: المسؤول. سبحان الله عليك كهرباء وتهرب علينا ولا مرتين في اليوم وقلنا ما علينا وتحملناها وسكتنا أما لكن تسكروا علي المية أنا وجيراني.
0: أي والله
3: منطقة راس حسن وتكلمت في جميع القنوات ولا حياة اللي من تنادي وين
0: يا
3: الرحمة.
0: أي والله صدقت يا أخوي
3: هذه مية سبحان الله مية سكر علي الله يسكر عليك الله حول أخوة إلا بالله يعطيك الله قصة وكلها في إيدك اللي سكرتها السنسكة الله تربحك ولا ترضى عليك.
0: هو توا عمي عبد الحميد
3: نعم
0: احنا موضوعنا مش كنا الرحمة الناس هذه ما مش رحيمة الناس هذه ما عندهاش رحمة لو تملك الرحمة ما تخليش المواطن يتعذب بالطريقة هذه.
3: ايه مش علي ايه بس يا استاذ
0: عارفة عارفة عارفة عارف هي هي القصة كلها في في في الليبيين كلها يعني مش
3: معقولة تخلي الناس انت تدور في قصبة في من شيابين في من العزايز في من الرضع في عشان احترامي لك يعني الحفاظات بتجيب مستحقين للمية بأي طريقة وتلقى هذاك يجري ما عندهش مسكين كيف بيطلب من جاره هذاك عنده بير برا مشي يدور طوبه دور مسيح يحوله ولا قوة إلا بالله.
0: أسأل الله أن يفرج علينا وخلاص يفرج علينا وخلاص.
3: إن شاء الله خير يا سيدنا وربي يحفظك وجمعتك مباركة إن شاء الله وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: تسلم بارك الله وربي فيك عم عبد الحميد.
3: إن شاء الله وتحياتي للأستاذ يونس.
0: تسلم بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفة للمسلمين تعقيبا لكلام عمي عبد الحميد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفا للمسلمين حتى ينتفعوا بمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك من حفر رمة فله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه واشترى البئر وجعلها للمسلمين. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم الرسول من حفر رمة فله الجنة. فمن بادر أول واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه فحفر هذا البئر واشتراه وجعلها للمسلمين وقفا للمسلمين باش ينتفعوا بماها. فما بالك توا بمجتمعاتها اللي يسكر في المية والضي والأمور الحياتية للأسف اللي هي سبب للعيش. الله المستعان. وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا والله الله المستعان على ما تصفونه دعوة سيدنا يعقوب.
0: اي والله تفضل يا
4: والله من أحلى الدعوة والله الله المستعان على ما يصفونه ودعوا عليهم جديات عمال يهربوا المية وهربوا في الضيرة والله لا شيء مفتعد ادعوا عليهم ما عندكش إلا الدعارة.
0: جديات. والله
4: ما فيش حاجه، الله اعلم، والله ما عاد فهمنا حاجه ملاك. وبارك الله فيك على حضورك الطيب.
0: تسلم.
4: ونشكر كل المستمعين، كل من دعي لي امي ان هي تمشي وتجيب السلامه وتسلم عليكم وبارك الله فيكم وتدعي لكم، ويا ملاك تدعي لك انت خاصه.
0: بارك الله فيها وجزاها الله خير، وان شاء الله عمره مقبوله يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين امين، الله يرحمه ويديك. لو عندي نقد على البرنامج شويه، مع احترامي طبعا الوقت يا ملاك، والله بسم الله ما شاء الله عندكم مستمعين الله يبارك بدو يلموا في بعضهم، ما عادش حصلوا وقت. يعني انت اليوم استفدنا منك، مش قصدي حاجه طبعا نقد، يعني مش علي حاجه، يا ريت الوقت يكون اكثر، لاني عارف انه ما زال في بعدي. وشوفي امتى الاتصالات، وبارك الله فيك على كل كلمه قلتيها والله بكل اذان وصاغيه.
0: في ناس
4: ويرت المختصر المفيد بس نستفيدوا حتى من بعضنا.
0: خلاص
4: يعني الله يرحم والديك. إيه زي ما كنت المره الاولى تعطي ساعه وانا تدويني على الموضوع، بعدين ساعه المستمعين اعتقد كافيه، لكن هل انك انت على 20 دقيقه او 25 دقيقه حسيتها شويه، لنا في ما في اللي من عنده بيقول ونستفيدوا منه وبيزيد طبعا على كلام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارحموا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هذا حديث طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. توا نبدا بالك على الموضوع. انا
0: ابدا لي اهم شيء، هانيبال اهم شيء. اسمع، اهم شيء هانيبال، لما نبغى نحكوا في الموضوع اعطوني شيء انا ما قلتاش، باهي ضيفوا لي شيء. أيوة. انا ما قلتاش باش حتى في نفس الوقت انتم تستفيدوا وانا نستفيد، فهمتني؟
4: أيوة. طبعا هيك نديروا حتى احنا
0: او نزيدوا
4: على كلامك ناكدوا يعني. بس ما... ايه هذا هو. ايه
0: باهي تفضل يعني.
4: اكيد. فانا حسب ما نشبح يعني توا نحس ما فيش رحمه الا ما رحم ربي.
0: كويس.
4: الا ما رحم ربي، شنو هو المال الموجود غير الرحمه؟ حشاك وحسن المستمعين، موجود النفاق كاثر، موجود الكبر، موجود الحقد، الحسد، وعدي الكفر، الشر، الغضب، وما ادراك ما الغضب. اما الرحمه والطيب انعدمت. هنا في سؤال يا ملاك، علاش الرحمه والطيب انعدمت؟ علاش؟ والله العظيم نفرح وقت نلقى انسان طيب ورحيم وعفوي لا يحمل حقد ولا حسد على اي شخص، والله نفرح، والله العظيم نفرح من كل قلبي. دنيا نقول مازال بخير، وهذه واحدة من الأسباب إن رحمة معش فيه الحياة بنكة. وتعرفوا ما الحياة بنكة؟ تنسى حالك انتباهك بالآية، بمعنى إن إنسان مثلا في ظروفه تعبانة ومش عايش كويس، وحتى التربية والبيئة اللي عايش هو فيها والبيت اللي تربى فيه، لو هذا البيت فيه رحمة الأب والأم وفتح عيوننا لقيه رحمة، ما لقاش ضرب بوه يضرب في أمه ولا صغاره ولا صغار، حيتربى عليه رحمة. لو هذا البيت فيه رحمة لأولاده الصغار حيتربوا عليه هذا الشيء يا مراك. لكن بيت ديما يوجد فيه مشاكل، الراجل يضرب في زوجته ويعيط ويسب ويقول في كلام شوارعي، وصغاره يسمعوا اللي عمره 6-7 سنين حي عليك، راهو من شاب على شيء سب عليه، ويتلفظ بألفاظ نابية تعشوارة زي ما قلت لك. بلاش بيكون هذا البيت أو أهل البيت، أنت حتبقص فيهم حاجة اسمها غضب أكيد. بري شوف الدكاترة النفسيين يقول لك على الناس الكبار الأصل متاعها، تلقيه أن البيئة اللي عايشها مش مضبوطة، بو يضرب في أمه، دي يضربوا فيه ديما، يعني هذا دليل. والعكس صحيح طبعا، العائلات اللي مربين صغار مع الرحمة والألفة والصلاة وتلاوز القرآن هذا موضوع ثاني. الله غفور رحيم زي ما قلتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس كلها الرحمة مطلوبة بين الناس والبشر، وحتى الحيوانات وحتى النملة وحتى النحلة تقتلها حرام. حكمة تقول حسن الكلب أو الحيوان يغدر بك عندما يجوع يا ملاك، أما الإنسان يغدر بك عندما يشبع. مرة محدث أحد المشايخ قال حتى الحوت السمك في البحر وقت تعطيه خبزة صدقة. سبحان الله، أنا بنشد الماكلة نشويه ولا بنقليه نعطيه خبزة بس نشد، قال لي صدقة. هذا شيخ قالها، ما قالتها نبال، ما بالك الطير والحيوان والقطط والكلاب وغيرهم. الرحمة تدخلك للجنة، الرحمة تدخلك للجنة. وتعرف انت قصة اليهودية البغية
5: ما تقوليش يا ملاك يهودية تسكتي، قولي يهودية بغية، واللي يعرف كلمة بغية يعرفها شو معناها. ربي دخلها الجنة لأنها سقت كلب يلهك، وامرأة مسلمة حبست قطة حتى ماتت أدخلها النار، الله النار. وعجبتني كلمة منك الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، وربي يرزقك من حيث لا تدري، عميقة جدا والله. ما تشرح وتسامح وانت تقدر تعاقب أشد العقاب، نعودها مرات، تصرح وتسامح وانت تقدر أشد العقاب الدير، هذه الرحمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونختم في سورة طه اللي أسلم عليها عمر بن الخطاب في الآية 23، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن هي الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جانا للدم قلت لك الأحياة ضنكا، وكذلك نجزي ما أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ربي قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو كان غلط يقول واحد يقول الآخرة، نقول له إيه في رواية قالوا الآخرة، لكن في حفظ الآخرة مرات حد يقول لا لا لا أنا حرام على هذا وهذا، والله يرحم والديك. وبسم الله ما شاء الله عليك، وتحية كبيرة لأختي أستاذ الفاضلة التي لم تتكرر الظاهرة في مصر، ربي يحفظها ويرزقها، والله يرحم والديك. كل مستمعينك عمي محمد الأغا، أستاذ إسماعيل، الخال ناصر، ما شاء الله نسمع فيه مستمعين اللي داخلوا قبلي والبعدي، إن شاء الله كان في وقت نستفيد من بعضنا، وسامحيني على النقد، والله النقد من كثر إعجابي بهذا البرنامج، والله نبي تعطي زيادة وقت للمستمعين لا أكثر يا لا أكثر ولا أقل، أختي ملاك وكل تقديري واحترامي، ونلتقي لنرتقي الأمور بأذن، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا هنيبال، أنا معاكم تمام، معاكم، لا مازال خلنا نعطي فرصة شوية، بس نعطي فرصة. أنا معاكم، أنا عارفة، لكن الموضوع اليوم والله دسم، حاولت نحكي فيه ونجيبه بتمعن، وعارفة أنكم أنتم حاتفيدوا، أنتم عارفين أنكم أنتم حاتفيدوني، وأنا حنستفيد منكم نفس الشيء، يا سوا استفدت منكم تعليقات مكالمات، نستفيد منكم صراحة، أنا نفسي نستفيد منكم، بس أنا لما نعطي موضوع نبي نعطيه الموضوع بحذافيرة، نبي حلقة كل يوم حلقتي تكون أفضل من الحلقة اللي قبلها، نبي الحلقات توصل فعلا، لأن هذه هي رسالتي الحقيقية. أنا كإعلامية وموجودة خلف المايك أو المذيعة أو هي ما تطلق عادي، نبي نعطي برنامجي يكون الرسالة واضحة، نبي أنا نوصلها، مش لأن تقليلا منكم أو تقليل من شأنكم ومن معلوماتكم، حاشا وكلا، أنا مهما نقول مرات حتى ننسى عبارة أو ننسى أي شيء أنتم متفكروني فيها، لكن مرات أنا ناخذ الوقت لأن نباها توصل فعلا، نباها توصل، فهمتوا؟ فإن شاء الله فهمتوا التبرير على الموضوع هذا، وأنا عارفة النقد هذا نقد بناء، بالعكس ماذا بيكم أنتم تكلموني، ماذا بيكم نستفيد منكم، وهذا حقكم المشروع عليكم صراحة، وأنا عارفة مكانتي عند كل شخص فيكم، وعارفة لولا برنامجي ولولا المواضيع التي يتم اختيارها بعناية ومشاركتكم معي هو الإضافة الحلوة للبرنامج، أو يعتبر الأجمل في البرنامج بصراحة، فتقبلوا مني اعتذاري لو أنا أخذت وقتكم صراحة، لكن هذا هو اللي صار، وهذا اللي معناها ما نقدرش نقول لكم اننا ما نبيش نعطي الموضوع حقه، لان نبي نعطيه من جميع الجوانب، هذا هو المنبر اللي نقدر انا نعبر فيه ونقدر نوصل فيه رسالتي، فنكرر اعتذاري منكم اني اخذت منكم وقت، ناخذ فاصل قصير وناخذ مكالمه على 092 150 59 99. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا رجعت شايف البزغي طبعا في البداية ما قلت شسمي لأني خشيت طول. فتحياتي لأخونا عبد الحميد بارك الله فيه.
0: أه.
2: والله يبارك فيكم جميعا كلكم.
0: بارك الله
2: فيك. إن شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم حتى المستمعين. سواء اللي تكلم سواء اللي ما تكلمش. لأن كلها في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم
2: آمين. وشكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. تصبح على خير. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. ما زال ولا فيش مكالمة للآن؟ ما زال شوي. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا 092-150-59-99 خلينا نكمل التعليقات ما بين جد المكالمة. شوفوا التعليقات اللي ما كملتهمش. عندنا عمران يقول ربي يعاونك بارك الله فيك. وأيوتا تقول تحياتي ليك أستاذة ملاك الراقية في اختياراتك للمواضيع وجمعتكم مباركة كادر السرايا ومستمعينها. ونحيي بنت القربولي في مشاركتها بخصوص المواضيع دائما وربي يعاونك ويرزقك من حيث لا تحتسي به. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا والسلام عليكم.
6: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك كيف الحال؟
0: تذكر القط يجي ينط جد جد
6: يعني.
0: يا مرحبا يا مرحبا بنت القرب. كيف كيف كيف تو ان نبعث لك في تحايا من بنت معلقه عندنا في الفيس.
6: شكرا. تحياتي لي والله كل مجموعه في الفيس وتيك توك اللي راسلوا فيه. تحياتي لي ومجموعه.
0: يا ودي تحياتي لك حتى انت. تفضلي يا بنت القربولي.
6: ايه جمعتك مباركه والله ما بوش ناخذ وقت وقت.
0: اسمعي بنت القربولي قبل كل شيء انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
6: نعم
0: انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
6: لا لا الله يسامحك بالعكس والله نستفيدوا منك احنا حتى ما عطيتيش مداخلات عادي لكن الناس عرفتي في اللي مارين بظروف وفي اللي مارين بتجارب مع الناس واقفين معاهم فيبوا يحكوا لك التجربة ولا ربما يعني هيك نشوف.
0: أه.
6: ما تزعليش معلش يعني.
0: لا والله ما نزعل انا كيف نزعل.
6: لا المستمعين كلهم راهو حسيتهم انه في اللي مارين بظروف بيحكوا وانت ما شاء الله عليك قلبك كبير وما شاء الله تعطي فيه
0: انا اعطيتكم مساحه وانا اليوم اليوم اعطيتكم مساحه
6: من قبل. ايه
0: وحتى المخرج مسكين حاط راسه على الواحد منعطي المساحة
6: لي عادي واني صحرة ومرات نقول فعلا هي الجمعة مرات بدون مدخلات أفضل يعني هيك حسة مفروض يوم الجمعة بدون مدخلات والبادي عادي لحد الثلاث
0: والله ما هو الموضوع أنا نشوف فيه إن يوم الجمعة ليش نخلي فيه دسم شوية لأن موضوع الجمعة لنا ناس ملتمة كلهم وفي نفس الوقت
6: فعلاً.
0: يعني الموضوع فيه موعظة وفيه نصيحة فهمتوا فأنا مدى بي نتكلم عليه من جميع النواحي الحياتية من
6: جهة
0: الأهل والأسرة ومن كل شيء.
6: والله لو تاخدها مني نية أستاذة ملاك يوم الجمعة ديري بدون مدخلات ويوم لحد الثلاث أعطيهم البرح نص ساعة ساعة لربع
0: إن شاء الله يا بنت القربولي. تفضلي هاي
6: هيك رأيي
0: تفضل.
6: الله يرحمكم ارحم ما في الأرض يرحمكم ما في السماء والله ما عندي نزيد عليك إلا يعني بارك الله فيكم انا بكش معناها تكون انت متحسن حد يسلك او يقول لك لا مفروض وتحياتي لي والله الاخ نضال وربي ان شاء الله امه ان شاء الله تمشي يعني العمره
0: شت امه العمره ان شاء الله يا رب ان شاء الله ترجع بالسلامه.
6: الاستاذه ليلى الغريالي كل من داخل معك يعني اليوم نحييهم واللي ما تدخلوش برضه زي ما قلت لك والله كتاخذي رايين الجمعه تخليها بدون مداخله
0: ان شاء الله يا بنت القربولي. شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك
6: نوراج. تحياتي لي طبعا استاذ يونس
0: اكيد
6: وربي ان شاء الله يرزقكم الحياه اللي تحتسبوا يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
6: والذريه الصالحه ان شاء الله وجمعتكم مباركه جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا
6: مع
0: السلامه. مع السلامه. على صفر اخر مكالمه حناخذها 092-150-59-99 092-150-59-99 في هالبنات يقول لك الجمعه خلاها هيك بالطريقه هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بنيتي ملاك؟ شو الحال صحتك؟ شو الحال ولدكم كله؟ حالكم ما إن شاء الله.
0: الحمد لله. شو حالك أنت؟
7: جمعتكم سعيدة مباركة إن شاء الله.
0: أهلاً وعليك.
7: يكون لكل المستمعين ولكل ليس لها براديو سرايا كلهم بدون تخصيص وانت تحكي على الرحمن الرحيم يرحمهم الرحمن أحمد ربي وسعت كل شيء بنتي هنا.
0: ايه
7: اسمعيني.
0: معك.
7: يعني بنقول لك حاجة، لأن الرحمة ليها ربك سبحانه وتعالى جعلها بين المؤمنين، ولكن بنقول بذلك الكلمة بنقولها، الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت على شبلان دولتك. ماذا يوصف، ماذا يوصف بالإيمان بالأمان؟ لا يوصف بالإيمان. ماذا يوصف بالأمان؟ لا يوصف بالإيمان. أنا بنقول لكم الكلمة هذه، وهذه بنقول عليها، والأمانة هذه أو الرحمة هذه سبحان الله. وأحسن صدقة، أحسن صدقة للمية في المدارس الحميد للمية، أحسن صدقة، أحسن صدقة هذه للمية. وبعدين بالنسبة يعني والله كوامري ما شاء الله، يعني تبارك ربك مبارك في الأمر. مشيت مرة لمصر في الأحداث، سميت إجراءات التوقيت مطابق كل شيء، قعدت واقف مقامس قامس شوية طلعت على الوطاف وصلت لمصر، جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني يا حاج. كنت دائما منك في الوقت مازال ساعة وضع الناس بحرية، أنا خاطر قلت سلمت في الجامعة، قلت لنا جامعة استأذنكم راهو أنا خاطر مكان. كيف من قبل نوصل واحد تكلم قال كنا بنجوز الساعة 12، كان هذا كنا بنجوز الساعة 12. طلعت يعني شندر ثانية وقعدت سكي قال لي تعال حاج وتلقيها بس. المهم طلعت التليفون ألو مني شكرا لي يا أبويا، قلت له يا جماعة هو ودي مسكر على نفسي بالسيارة وفانتي شغلة ونمشي والسلام عليكم. أنا طلعت يا وشوف يا شوف ما بيش يدير، يعني رحمة ما فيش. ربك سبحانه ارحمنا، ارحم النملة السوداء يعني في الليلة الظلمة على الحجر الكحلة ولا السوداء. وبارك الله فيكم ونقول لكم حافظوا على الأمانة، بس ما تبيعوش، حافظوا على الأمانة، حافظوا على الأمانة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: سامحنا
0: في طلب. ولا يهمك عمي، ولا يهمك. به نقرأ تعليقات موجودة. بهي صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، جمعتكم مباركة يا أستاذة ملاك، سلمين على هنيبال يوصل إن شاء الله. أنجل نقول تحياتي لك من الجزائر. أنجل تحياتنا لك، بس بعدين قلت لي نحبك هلبة، بارك الله فيك يا أنجل، شكرا. وأيضا خلونا نعطوا دعاء لنهاية الحلقة. اللهم يا رحمن، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحيم، أرحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قلبا لينا ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة. اللهم اصلح ذات البين وألف بين قلوبنا وابعد عنا القسوة والغلظة وسوء الظن. اللهم ارحم أباؤنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واشفي مرضانا وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا من عبادك الذين إذا رحموا شكروا وإذا رحموا أحسنوا. اللهم اجعلنا ممن يشمله قول نبيك صلى الله عليه وسلم، الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا لليوم ذكروا أن الرحمة ليست كلمة تقال بل أسلوب حياة. ارحموا أبناءكم، ارحموا أباءكم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أصدقائكم، ارحموا أزواجكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا الفقراء، ارحموا الضعفاء، بل ارحموا حتى من أساء إليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن العفو والرحمة من شيم الكرام. وأعلموا أن كل رحمة تقدمونها اليوم ستجدونها غدا بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، دمتم بخير، وأشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقة. وجمعة طيبة ومباركة على الجميع، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة نورا على قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة في الدنيا والآخرة ورحمته الواسعة في الآخرة يا رب العالمين. ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة يوم الأحد، موضوع جديد ورسالة جديدة من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي تكلمنا عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل، وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون، وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وكذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة. هم الذين يزنون؟ هم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف إلا يكون خاتف في راسه شنو؟ الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتصدق بجاي، يقول يا أخي الله ما يقبل مني، يا أخي عسى أشرب بجاي وأتصدق بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، وأنا في ناس أذكرنا ما ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زي واحد يساوي اثنين، يقول لك: أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بسرق، لا باكل حق زول، لا قاعد اشرب الخمره، لا زول بزني، اخاف مالي، مالي يا زول، ما عندي مشكله، عوجه ما عندي. ده تعامل غير صحيح، لانه هنالك مفردات اخرى اسمها امن مكر الله. لا تامن شنو؟ لا تامن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما. يا أخواننا، يا أخواننا الذين كتبوا في أعمال القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي، وانا اسميه هذا النهج الشرعي، لان رسول الله كذا في صحيح مسلم: وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم واقف على شنو؟ على قرعة واحدة. قال سلم من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. قال ماله؟ قال حلف أن لا يستضل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل وما بيشرب، وأن يخف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستضل، مروه ليستضل، ومروه ليجلس. قال أصلا بس دائر عشان الله يرحم، بس دائر يكون واقف كده. الله قال لك كيف كده عشان أنا أرحم؟ ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وانت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحراه والمال بيجي وربنا تنفقه في سبيل الله. يا أخي دم الدين، دم الدين. مروه ليستضل ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه. أجاز الشرعي ومنع الما شرعي. شو المقال شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم. يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم. هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لمع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صح ولا ما صح؟ وتوفيقا له معونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ضيعنا، ربنا رحيم، ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو؟ جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو؟ الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله تعالى. لو قص جناح يطير اللي تلا بده يكون سواء. لو غلب الرجاء يورد الله كريم، إن الله غفور رحيم، هو في فيها لحد ما يقبض ويختم له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم، الله ذا قال بدخل النار، يقرأ آية النار دي يخاف خوف، خوف يمنعه من الطاعة. بعدين يقرأ الأشياء والله يقول لك الله ذا يرحمنا أنا تاني معي طريقة، لو داري توب يتوب. خوف يمنعه حتى من التوبة. هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال من قيم هنا جاب قاعدة، قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويفعل. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة

دقوني ودقوا عظمي ودروني للريح، فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال أنا الله بعذبني عذاب شديد. أهل العلم حاولوا يشوفوا زودة كان بيعمل شنو، قالوا زودة ما له، ليه هو عمل كده؟ يعني المعاصي كان بيعمل شنو؟ فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور، الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الصقيعة ويشيل الكفن ويمشي. عليك الله زود ما عنده حق يقول أنا الله يغفر لي. فده نباش يا أخي، ده يا أخي وقت تترك ما تمشي خش الجنينة ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي يمشي للناس الأموال يقلعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال له ما أظن تغفر لي كويس. فشنو نقول؟ أن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته، لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح، عمل لا كده وارتاح زي الضبان، عمل معصية شو زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده إيمان لو في معصية عمل معصية تكون في باله طوالي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيسته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة، عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وده الآن حنتكلم عنه. لكن ابن القيم يرى أولا الخوف، ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني أنت الآن قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس، أسد أو عدو يتربص بك أو يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه هولك وشدة القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، يعني شنو قوة العلم بمجال الأحكام؟ يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق، السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس، إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في نار، في نار بدخل فيها العصاة، أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم إنه ربنا بدخل إنه المسألة دي بدخل ومقتنع إنه عنده نار وبدخل فيها، أنت بعدك بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف منه؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف؟ لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا من

0: ساقين منك. شوف قال شنو؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني سبب الخوف ما رجع لرغبتك، لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر جاءته الذي يستحق شنو؟ الخوف منه. يعني بمعنى كان اللي جيت لك دابي حية بتخاف منه، وكان اللي جيت حاجة من الحشرات ما بتعض العادية دي اللي بتتعامل معها ما حتخاف منها. فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة، اللي هو كيف نخاف؟ كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف. يعني أنت متين خفت من الدابي؟ كلموك ناس قتار، قال لك الدابي ده ماله؟ خطر وبودي الآخرة، وفي ناس وداهم الآخرة ويجيوا دي المستشفى والكرعين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. قلت عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شوف فاعم شنو؟ يمكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقامه. إن بطش ربك لشديد والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخص من الخوف. الخشية ماذا؟ أخص من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون.
1: المستمع الكريم، نتوقف لحظات مع فاصل قصير. جاء

0: جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
1: إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها FM 103.
0: ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
2: الخوف اضطراب زب بلاوز، والخشية ملاوزة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال والله مثال عجيب خلاص، لكن قبل ذلك لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال قال من رأى عدوا، فتشوف الفرق بين الخوف بين الخشية. شنو زول شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، كويس؟ هذه خشية بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محلة ما عارف انه ما حد يصله، كويس؟ جاري وطلع الشجرة، كم جاري قلبه بدق بدق بدق، ده خوف، خايف لحد حتى خايف، طلع الشجرة بقى خاشي، عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجرة، كل ما حيوان يطلع الشجرة، أسد وكده يطلع الشجرة، لكن برضه قاعد تحت، هو في مأمن منه، لكن برضه ماله؟ في خشية. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين الشنو وبين الخشية. أما الرهبة تختلف، الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. الرهبة إمعاد في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ سكيد قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا خوف العباد، فكل انتقام الله حتى ربنا بيخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. مثلا قال شنو؟ قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم، وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان، الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم سلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام. مسلك أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول ما تعبد بها، من أجل أن نزكي نفوسنا نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى أن النهج الذي يقول أن التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير شرعي، ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد الضال، وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس، والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج، هذا أجل ما يزكي النفوس. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ موجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسدة، يعني مثلا في مقولة بتخالف الكتاب والسنة، مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامة، الزور بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل، يقول ابن القيم يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو وكيلا، والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو لا يموت، ويقول لرسوله وكفى بالله شنو وكيلا، ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون، يقوم بحارب الكلام بتاعه ده. يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إنما عبدتك حبا فيك، هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس، وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا رأى شنو، وبعدين هناك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو، خوفا وطمع، خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار، ليه؟ لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة، وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تليت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ده الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ده الصوت اللي بخوف، لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب، ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا، يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وفي قول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ده إخواننا ده الخوف، ما معقول خوف يخافون أزعون الخطاب، جاي يقول ده خوف، يعني خوف العامة، هل أزعون الخطاب وبكر صديق عامة؟ الخوف عبودية، لا بد أن تعبد الله بالخوف، ولا بد أن تعبد الله بالرجاء، ولا بد أن تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وسكده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا، حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج، حروري دي الناس خايفين ما بقولك الله ظن عنده رحمة، كان عفيت بقولك خلاص حقك لا حد دخلك في النار وبتخلد فيها حروري، كفروا الناس وقتلوا كده ده الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا، ده اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول طالما أنا موحد وبيجي أصلي في الجامع ما عندي عوية، طب وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله ممسجين عوية، دين مرجئا ده إرجاء. لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا متين بعد الإيمان والعمل شنو الصالح بعد ذلك؟ أولئك يرجون شنو رحمة الله، في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها قال لا في خوف لا في رجاء، يا خلق قال في رجاء يرجون رحمة الله خوفا وطمعا رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في، من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، دي أركان العبودية. تعبد الله تخاف يا إخواننا، ما يلزم ما يا إخواننا إلا مع البشر، ودي حكمة ربنا. أنت كلام دي إخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه، الكلام اللي حقوله حسده ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه. في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبة له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني ما بتجيب جنب ذاته، ولو جاب له سيرته بتكره وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين، تحب بخوف، خوف أن يفوت منك بخوف مع محبة، وتخاف بشنو بمحبة تخافه، ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو بثلاثة، أما من عبد الله بواحدة ضله، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلغي القرآن يلغي السنة. يا أخي قال يا رسول الله سليم ده عنده زراعة، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قال كثير، وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلص الصلاة مشى وراه هناك صلى العشاء برا عنده موية لاحقة، قال مدخلة في الزراعة خايفة تغرق، مش حصل الموية بتاعته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة، قال له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا استثقل عليه القرآن، القرآن بقى عليه تجيب، هو مشى للرسول حكى له قال حصل كذا كذا كذا، الرسول قال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس من الدين، تمسك الناس تجرهم جرة جرة، يعني الناس كلهم إيمان من واحد، قال يا رسول الله والله أنا لا زل بتاع زراعة لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيد به من النار، قال أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاة من النار. بس كده قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أدلج يعني شنو يعني سارة بالليل، انت بقى لك الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بيخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف، والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس، ولا أي إنسان فيه شهوات، المحبة بتطرد الشهوات، أكلمك يعني أنت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو حب الشهوات، بتطرد الشهوة شنو الخوف، الخوف ده ما بيصارع بيجي كشة طوالي الشدة نار وقيامة. كده من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح فيه يعني الفانوس يدخل يده والسراج يطلعه لما تحرقه يقول يا نفس لا تقدرين على نار السراج أتقدرين على نار الله عز وجل فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل يعني كلام الهروي لحد حسن نحن شنو؟ ما وصلنا دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة ودي فائدة ابن القيم في شرحه يعني منازل الهروي يعني الهروي جاء منزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي وفي شرحه لكلام الهروي يختلف ويتفق معه يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض شنو المسائل ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته وده قد يكون فرق فعلا يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولا تحبا فيك فيها وجه صحيح الوجه صحيح أن الحب هو شنو هو الأساس وأن الحب مقصود لشنو لذاته ولكن الخوف ليس مقصود لذاته الخوف الغرض منه شنو إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب لكن ابن القيم دقيق عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو الخوف الصادق الممدوح في خوف ممدوح لأن يعني ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخوانا مرتبط بالإيمان كده قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة وشوف اللي يقول الجنة دي مهمة كيف ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى كلام مليان ليه حتى لا تقع في خوف تجاوز حده يا اخواننا في خوف بتجاوز حده في خوف يؤدي الى اليأس والقنوط قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فالخوف حده قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله والخوف المذموم شنو ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله صح ولا ما صح صح ولا ما صح فيعني أنت عليك أن تخاف ولكن ليس خوفا شنو يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق وأن فلان سمع آية فشنو فأغشي شنو فأغشي عليه وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات ما حكم هذا الكلام لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو عن الخوف يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو ومنزلة الإشفاق هذا نتكلم عنه في الدرس القادم أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

لله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت

من الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب

مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

فاستوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرى

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

لكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

0: الوعيد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

محدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

إن ربك عليم حكيم.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

متفرقه. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

يُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

وأبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

العذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

نجب دعوتك، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

حين كنت صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر، صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب، كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا. حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد، اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة. لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا، تعد الأيام استعجالا لتلقاني. وحين خرجت إلى الدنيا كنت أنا طفلك المدلل، المتربع على عرش محبتك والأثير في حجرك. وتمضي بنا الحياة، يتعبنا موجها العاتي، وأنت يا أبي الحضن الأدفأ فيها، القلب الآمن إن عصفت الحياة. حبيبي يا أبي كنسمة من هناء تمر في قلوبنا، وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا، ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا. لو أن أيام حياتي تهدى، هاك سنين عمري هدية، قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار.

في كل يوم تسدل الليالي ستار الظلام، وتبدأ أحلامنا بالازدحام، تتبعها الأمنيات على أعتاب أبواب الأمل. لكن ولأننا قد أضعنا مفاتيح تلك الأبواب بأحزاننا ولحظات تشاؤمنا منذ زمن، اعتدنا أن نرسم لوحتنا التي تحكي حاضرنا ومستقبلنا باللون الأسود، فتشوهت أدق تفاصيلها حتى امتلأت بالغموض. متى سنودع كل المساءات المنهكة ونفتح أبواب الأمل بتفاؤلنا لميلاد فجر جديد، فنتنفس صباحاتنا بعمق وننفض عن قلوبنا غبار الهموم، لنبدأ بتغيير كل لوحاتنا السابقة التي اكتظت بالسواد إلى ألوان ذات تفاؤل أكثر بالرغم من أحزاننا التي تستوطن آمالنا. حان لليأس أن يتبدد من سماء أرواحنا لتنبض أيامنا بأنغام فرح ونتبسم لدنيا الأمل. بقلم سارة الحملي.

0: الهدى والمرشد، وبسنته أهتدي، ولطريقه أسلك وألتزم، وبأخلاقه أتجمل وأحتذي، ولآل بيته وزوجاته وعشيرته أتحبب وبآثارهم أقتفي، ولصحابته من بعده كل المودة والحب والتقدير، على خطاهم أسير وبنجمهم أهتدي.
1: جوارحك تقاتل ولا تصنع فرقا، تحاول أن تعمل ولا تستطيع، يسري فيها خدر المشلول لا خدر المرتاح، وأن لها أن تتحرك والقلب عليل. قلبك وقود جوارحك، ومن نبضاته يكون العمل. لا جدوى لإلحاحك على الخطوات أن تسرع قبل أن تداويه، فالطريق إلى الله نمشيه بالنبضات لا الخطوات، دمعة في خلوة، وتنقية له من العجب والنفاق والرياء، وتعهد له بتهذيب نوازعه وتأديبه وترقيقه من الغلظة والقسوة. سبيل إلى السماء امتلأ بالمطبات، عليك أن تمهده قبل أن تسير على الأرض. إن في جسدك مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أصلحها يا صاحبي، فهي المبتدى والمنتهى. وإن أبا بكر ما سبق الأمة إلا بشيء وقر في قلبه، وإن شهيدا سالت دماؤه على أرض المعركة بينما روحه كانت تشوى قاتل ليقال عنه ويقال. قلوبنا بداية الطريق إلى الله، سنصلحها ولنطلق، فيا صاحبي اركب معنا.
2: أمتطي السحاب صباحا لعلي ألملم بقايا أمنياتي، وعند البزوغ أنطوي على جانبي وأغمض عيناي، وأرمي الحنين وسقاط الورد المجفف وكل ما تستثقل به ذاكرتي، وأملأ رئتاي وأهتف: يا رب صورني وردة لا تذبل، يا رب أغرقني بالسعادة بلا نجاة، يا رب اجعل حياتي لا أعلم، فقط اجعلها كتراب الجنة معطرا مسكا، فقط كأضعف من فيها، وليس بنعيمك ضعيف.

كن إماما في حالك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تجعل عهدك به الرسول قدوتي، به أسترشد وأجعله لي القائد.

0: إلى كل أحلامنا المتأخرة تزيني أكثر، فإن لك فأل يوسف.
1: يوسف عليه السلام عندما كان في السجن كان الأحسن بشهادة من معه: إنا نراك من المحسنين.
0: لكن الله أخرجهم قبله، وظل هو رغم كل مميزاته بعدهم في السجن 4 سنين.
1: الأول خرج ليصبح خادما،
0: والثاني خرج ليقتل،
1: ويوسف انتظر كثيرا،
0: لكنه خرج ليصبح عزيز مصر،
1: ليلاقي والديه،
0: وليفرح حد الاكتفاء.
1: إلى كل أحلامنا المتأخرة
0: تزيني أكثر،
1: فإن لك فأل يوسف.
0: إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم
1: عن كل من يحيط بهم 4 سنين:
0: لا بأس،
1: لا بأس،
0: دائما ما يبقى إعلان المركز الأول لآخر الحفل.
1: تأكد أن الله لا ينسى،
0: وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.

الدين حق شامل يحوي لنا كل الحياة، ضم العبادة كيفما كانت لإرضاء الإله، شمل العزيمة إنها قوت به جسر النجاة. أترى ألنا في ديننا فسح ولهم بالمباح؟ نعم، فيه لهم طيب، شرع أتانا بالسباق، لكنما قد حفه بعض الشروط، فغدا كساء أبيضا جل العباد قد ارتداه، ولك نماذج حواها العمر في زمن مضى. هم إخوة أخذوا أخاهم ثم قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، فالشرع في من قبلنا شرع لنا. وكذلك بزوج رسول الله، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: كنا في سفر، سابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، ثم قال: هذه بتلك السبقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه، بل كل الأنام، قد صارع ركانة ابن زيد فصرع. وكما قال شيخ الإسلام: السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد بهما نصرة الإسلام. الدين في شرع السباق قد ظله بضوابط لا يستقيم بدونها، ولنا بها كل النفع، هي ما سأسرد فاسمع. قد حدد الزمن الذي فيه تقام مسابقة شرط التساوي بين كل اللاعبين أيضا، وحدد بينهم عوض لئلا تؤدي نحو شحناء وبغض، بل كانت السبل التي أدت إلى سبق شريف، كما في السبق في حفظ الكتاب أو الحديث، إذ أنه يرتاده متسابق لا زال في عمر الصغر أو أنه بلغ الكبر. وكذا دعا ألا يضاع الوقت في لعب وله، فالوقت للعبد الموحد غالي وليس به رخص، وهو إذا ما طال سبقه فوت الذكر العظيم. أيضا جعل الذي بيده العوض أو معه الهدية خارج عن لهوهم، حتى يراعي نفسه إن قد هزم، لئلا يجمع عليه خسران مع الخسران ويشبه ذلك القمار. هذا العمل من إعداد فريق روى.

0: اقرأ كتابا في التربية، وتكلم مع زوجتك ولو لنصف ساعة تطمئن فيها على أولادك، واجلس معهم ساعة بلا هواتف ولا شواغل، واذكرهم بأسمائهم في سجودك، وتقرب إلى الله ببعض الخبيئات مبتغيا صلاحهم. وأنا أضمن لك بإذن الله ألا يضيع منهم أحد. كل ما سبق ملخص لعشرات الكتب عن التربية، وأزيدها لك تلخيصا في 4 جمل: لا تربية بلا تعلم، ولا أبوة بلا تعهد، واستعن بالله عليهم، وتقرب إلى الله من أجلهم تفز بهم.
1: لا يوجد ألم أكبر من الأسف، لا شيء يمكن أن يقتل نفسك أكثر من الشعور بالندم. لا تخف من المخاطرة في الحياة، لا تخف من المخاطرة بملاحقة ما تريده حقا. قد تفشل في كثير من الأحيان، ولكن فشل ملاحقة أحلامك لا يعد شيئا مقارنة بفشل استسلامك من أجل حياة لا تريدها. لم يفت الأوان بعد للمحاولة مرة أخرى، لم يفت الأوان لتقرر أخذ المزيد والمزيد من الحياة، لم يفت الأوان بعد لتلتزم بهذا الأمر اليوم، في هذا اليوم بالذات، في حياتك، لخلق فرص لنفسك لتكون إيجابيا، لتسمو فوق الأفكار العادية. أبدا لم يفت الأوان بعد لإعادة بناء نفسك، لتعلم شيئا جديدا، لتنمو، لتشعر أنك بخير مجددا بغض النظر عما حدث أو لم توفق فيه قبل ذلك. لم يفت الأوان بعد، ولكن فقط إن ألزمت نفسك، فقط إذا كنت تريد التغيير. هل تريد التغيير؟ هل تريد المزيد من الحياة؟ لن تكون أول شخص على وجه الأرض تقوم بتغيير الدنيا من حولك، إنه ليس مستحيلا. كل ما يتطلبه الأمر هو التزامك وشجاعتك، رغبتك في أن تكون الأفضل. معظم الناس لا يتغيرون لأنهم يفتقرون إلى الشجاعة، لأنهم يخافون من المجهول، يخشون الفشل. أما أنت فمختلف، لديك الشجاعة، شجاعة المحاولة. لا تخف من الفشل، فلتخف من وجودك في نفس المكان السنة القادمة بنفس حالتك. لا أحد سيجعل حلمك حقيقة وواقعا، الأمر بيدك أنت، لهذا لا يمكن أن تستسلم. هذا حلمك، وأنت بحول الله قادر، بل أكثر من قادر. لا تهدأ أبدا، لا تهدأ أبدا بأقل مما تستحق. إذا كنت تعاني، إذا كنت تقاتل وتشعر بالألم وتمر بالشدائد، مهما كان ما تمر به لا تستسلم، الأمور ستتحسن. بعد المطر يأتي قوس الله، بعد العاصفة ستشرق الشمس، حتى في أكثر الأيام غيوما شمسك لا تزال مشرقة. فقط انتظر انقشاع تلك الغيوم، غدا يوم جديد، يوم أفضل. آن الأوان، اليوم هو اليوم المنشود، هذا هو اليوم الأول من بقية حياتك. اصنع هذا الالتزام، أرني شجاعتك، كن شجاعا، لا تيأس أبدا. هل تسمعني؟ لا يهمني إذا كنت تعيش في سيارتك، لا يهمني إذا كنت نائما على رصيف محطة بنزين. لا تستسلم أبدا، يجب أن تواصل القتال، لأنك إذا توقفت فلن يساعدك أحد. ستمضي تلك السيارات بجوارك، ولكن واصل المسير لتلك الوجهة الموجودة في روحك، ذلك المكان الذي تريد أن تصنعه. دموع ستصبح محيطات، والتي تقودك إلى جنتك. لا يهمني إذا كنت امرأة، لا يهمني إذا كنت رجلا، لا يهمني إذا كنت طفلا. أصعب المعارك تكون لأصعب المحاربين، يجب أن ترى ذلك وكأنه بالفعل في يديك. يجب أن تمشي وكأنك بالفعل نجم، حتى إذا لم يكن لديك أي شيء في جيبك. هذا الفخر، هذا الهدف، هذه الهدية ستجعلك قادرا على السير في غرفة مليئة بالمليونيرات، وكلهم سيرغب بالتعرف عليك. ولكنك تستطيع ألا تستسلم، ولا تستطيع التوقف عن القتال للوصول لتلك الصدارة. يجب أن يكون غناك في قلبك قبل أن تصبح غنيا في القالب والمظهر. أنت تحتاج هذا، حتى إذا ما وصلت إلى القمة عرفت كيف يكون الشعور وأنت في القاع، عرفت كيف يكون شعور منح شخص آخر فرصة. لا تستسلم أبدا، أحسن الاختيار اليوم حتى لا تندم غدا. كن شجاعا اليوم حتى لا يكون تندم غدا. عش اليوم كاملا حتى لا تندم غدا. لا مزيد من الندم، لا تراجع. أنا جاهز بالكامل، جاهز بالكامل لأهدافي، جاهز بالكامل لأحلامي.
2: سألني ما صفة قلبك؟ فأجبته أنه لا يسمح للأحقاد أن تستوطنه. سألني ما صفة عقلك؟ فأجبت أنه يتعلم في كل لحظة. سألني قلبك هل يتعلم؟ قلت هو يتألم ولا يتعلم، بل يكرر خطأ الحب كل مرة وكأنه يحدث له أول مرة. لا تكبت عواطفك، فقدر من البوح هو متنفس للأحزان. في سجودك بحله بما يعلم من معاناتك وآلامك ونصبك وأحزانك، واطلب الصفح والتجاوز عن زلاتك. مهما عظمت فهو أعظم وأكرم. تكلم، فالكلام يولد السعادة وينفس الهم. بح بما في نفسك فذلك خير من الكتمان والانطواء. وجدت الناس بحاجة إلى الناس، محتاجين إلى من يستمع إليهم وينصت لمعاناتهم ويبادلهم صدق المشاعر، أكثر من حاجتهم لمن يتحدث إليهم. كثيراً ما نشفق على الأشياء الجميلة في حياتنا أن نكتبها. هل يكتب المرء أنفاسه التي تتردد؟ أو قطرات دمه العابرة في عروقه؟ أو أقسام روحه الهائمة؟ والذي يكتب عن الآخرين يكتب ليعبر عن نفسه، فكيف إذا كان الآخرون هم النفس والنفيس والروح الساكنة في أجسادنا؟

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: المتفائل ليس واهما يعيش في الأحلام، وإنما هو واقعي يدرك أن الحياة بقدر ما فيها من المشكلات يوجد إلى جوارها الحلول، وبقدر العقبات فهناك الهمم القوية التي تحول المشكلة والأزمة إلى فرصة ممكنة. لا يثقل يومه بهموم غده، فقد لا تجيء هموم الغد فيفسد عليه سرور يومه، وهو على يقين من قدوم أنوار فجر الفرج وهطول غيث الرحمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا.

عندما يسكن القلب الوفاء سنعطي بلا حدود، وسنبذل من النفس والنفيس بكل رضا وحب لكي يسعد من نحب، وسيهون الوجع وننسى الألم، لأن جرعات الحب والسعادة التي قدمتها لمن تحب وفاء فاضت على قلبك رضا وسعادة لا يتذوقها إلا قلب عاش الوفاء.

يقولون إن أعظم مشكلاتنا في الشرق العربي أننا أمة بلا أهداف، وقفنا طويلا ساكنين والدنيا كلها تتقدم، فهل آن الأوان أن نتوقف ونتأمل حالنا ونكتشف أهدافنا ونسعى من أجلها، فنكسر قيود العجز والإحباط ونقف من جديد شامة بين الأمم، مبدعين ومؤثرين، شاهدين على الناس بالخير والعدل والرشاد؟

عندما يستولي على مشاعرنا حب الآخرة والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة، سيكون أعذب خاطر لنا ذكر الله وأهنأ حال في السجود والمناجات، فيكون الإشراق نورا يضيء القلوب المظلمة وفتحا جديدا في قلب إنسان.

عندما يشرق في القلب أنوار الكبير المتعالي يعرف الإنسان حجمه، فيكرمه الله بعطية من أكرم العطايا، يمنح قلبه حياة الصالحين فيسكن به التواضع، فينكسر القلب لله وينخفض الجناح للمؤمنين، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، فيحبه الله ويحبه الناس.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادئة. الإنسان أحيانا، خلينا نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا. لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا خلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، يقول أدير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما قدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ بالرد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي يركب السيارة ويمشي للمكان الفلان يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي خذ هذه حطها غالي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في التالك فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان قال عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، المسجد الجامع في جامع الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم هو جالس وطبعا متكي على العرصة وما أدري ليه. فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا در ولا كأنه في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد، فطن للشيخ انه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله او ما وقفلش احتراما، ما ابدش اي نوع من انواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شويه فما حبش انه هو يعنف ولا يدير، مشى ورجع للقصر بتاعه وبعث الى الشيخ هذا، عرف من سال عليه وعرفه من اسمه وكذا، بعث له بسره فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال لما أعطاه المال قال له هذا، قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك. فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد الثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموا للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليل من شيوخ الأزهر اللي فعلا كانوا
حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه. الضعف عامل من عوامل عدم القيام بال، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الرتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله. خايف، خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة، هذه نحن لما نجيبوها نجيب فيها أنه الإنسان إكمالا لما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

عوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي؟ أنت جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، أصبحت فلوس وكذا توا تطلع. وقال باش عشان تبوا إيش رأيكم؟ قال أنا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي. قالوا نعم. قالوا خلاص عد منك الفلان تقوا فيه كذا خذوا من الفلس. وتركوه وذهب إلى المدينة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع أبا يحيى، أو ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش أنتم تستعبدوني بالمال؟ خذوا المال مالبش. تستعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني أخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك يقول إيش؟ قالوا له كأنك أنت

استعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا، لا خذوا. وهذا يعني أخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك يقول ايش قالوا له؟ قالوا له كأنك انت

إلى رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو طلب منا نحن؟ طلب منا العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصر فيها. قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذه دلالة أننا احنا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له: وليد اسمع، يقول له: أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وشن تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري ويبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ والله والله نبي ما نستحق مرات باتي، ما يعطينيش مرات، ما يجينيش مرات كذا. كيف هو؟ ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله. أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، قاعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش أحصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديره، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. كويس؟ وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو أنا سيب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارفش، يعني صعبة العملية. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا أن الإنسان يكون عنده هذه الحرية. نختم ونقول أنه يا أخواننا الإنسان دائما وأبدا لا بد يضع في اعتباره أن كل ما فعل، فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة. نتذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك

منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك.

0: منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك
1: ولا قهر ولا إكراه، علاقة حب. فلذلك الحب أصل في الدين، لأن الإنسان في الأصل عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحمل.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم، وأنستوا شرفتوا جميعا وما تسمعوا فيها، وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفواً شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى انت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك او تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من اعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله أن ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار أساسا. أول شيء لازم نعرفه إن الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح أول شيء لازم نعرفه إحنا كبشر إن الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول، شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود، أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس. ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود، كان يحب ان العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس، مش يطلع في فيديو يقول انا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس. فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر، ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلاني الفلاني سمعتوا بي، ريتوا شنق، خلوني توفيق أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهم ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس، ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام، وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلموا عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكروا اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي له أن ربي يرجع للصواب، ادعي ان الله يستره. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم. ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوله حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال كي بيني وبينكم هكي، وإنتم جاوبوني عليه سواء في التعليقات على التيك توك أو الفيسبوك والمكالمات، عارفين أمتى توقيتكم، ولكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني نسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب
انت عملته في حياتك ودرته في حياتك هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر انت تطلع من الشارع او تطلعي من الشارع؟ اسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا اخطاء واغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع او انت تطلعي للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا ما نقدرش نطلعوا للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، انه هو سترنا، انه هو مفضحناش. في قصة هكي يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه ان ذنبه انكشف وانت ربك، او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك تنزع منك. نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه، تمام. كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اعرف ان النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن ان في اللحظة هذه ينزعها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح امام الملأ. ان شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم، لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقوله إحنا في خط غير صحيح، نقوله إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجع عليه الطريق الصواب. نسترة، علاش نفضحة؟ علاش نساهم في الفضيحة أنا؟ لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر زي ما أنت تنشر فيه نفس الدنب، راهو اختلاف في الدرجات معينة. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفه إن هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه.
زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه، وهو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه، والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شنو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح، وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غدوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستره، ما فيش إنسان يستره، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقة لزوجة لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا، ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة، صح؟ وضحت، وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبه عليه مباشرة وبسرعة والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك،
هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك إنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة إنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راه أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا، وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش؟ صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصية، مواني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبارك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم انت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم انت ما ترجعش الى الله سبحانه وتعالى والى طريق الصواب، هنا ايش الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة امام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما انت تستر إنسان رأيت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت والتصوير بدأ والنشر بدأ والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية.

المسلمة المؤمنة. للأسف في واقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راهو، وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل راهو ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي صف قوله تو. بايعي الدنيا واسعة غضوة شني. مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة. انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معادنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفضحهاش، ما نفضحهاش. لأنك أنت لما تفضحه شنو اكتسبت أنت؟ شنو اللي اللي اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة معدنا نظيف ومعدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ معدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك إن هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن انت اليوم او انت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا،
لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، الخيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه. لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفضحاش لأنك مش مسهل، مشكيلي ربي اليوم الدين. به، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة فعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا أن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلته حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر. ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس، ولا يتجسس عليهم، ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثة واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد، يعني العقاب، بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل يكلمه يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك، وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض
مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه ومشاه وخلاه. فقال له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأن عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شن يعلم فينا الإسلام؟ دين الإسلام شن يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه. إن إحنا لازم نستر كل مؤمن ومسلم، فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، راه كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدت الفضيحة هذه تلاحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما منسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن يهدم حياة إنسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قالنا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا، أنتم تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك، يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها، هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلموا على الموضوع الحساس، هو
اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم امها، تكلم اختها، هو يكلم صاحبه، يكلم اخوه اخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال. في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي، احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال، في ما عرفت شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا إنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي مالك انت تحكي لنا عن الستر؟ باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه مالك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اني نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه اذا تاب او كان يمكن نصحه، أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش إننا مثلا نشبح جريمة معينة أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا، هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ
حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم، ما تعتبرهاش صدفة. هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش مازال عندي وقت ومازال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أنه دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقول له ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو متابش إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مراتك بروحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على المخدة وترقد، ما تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله ودعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم من الأيام في ذنب معين، بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما فيش شفاء. او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أنه يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدامك ترتكن في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت ما عادش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك، آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب. لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايروا فيه، قاعدين نستغلوا فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذه باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم الايامات تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا، بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة، قطع الرحم، التقصير في الصلاة، ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هل الإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسبوا أنفسنا بكيف نحافظوا، أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شنو الخطوات؟ الستر نعمة، لكن ليه أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك.
رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرق في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين. لو أنا فضحته، هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة أرواحكم، دي مسألة أرواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندور على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معنا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك. مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لم يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه بأمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذا مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق ديننا الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحتوه، رأي توب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة. وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في ذنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله. ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك يا فلان، غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حنوض نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم رأى غدوة حتنعرض كل ذنوبك
أمام الملأ وأمام الناس، شن أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ ما دام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شني يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عم
2: سهل خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: لا زين، شن حالك أنت؟ شن حال أستاذ يونس والإتحاد أسرة السرايا؟ نحييك ونحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية يا دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض واليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعون مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل الليبيين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما قلنا لا، زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. ربي تعطيه سرك، يقول لك لا سرك في بير مش عارف شنو، مرات تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقولون ترى بره وقامت قدام تحت رواش من جيرانكم. شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شابسين ويجوا يحاودون لهم. بعد المرات في اللي شد عين صغير يقول له خير أبوك دار مشاكل في الحور، خير أمه، خير أمه، خير أخوك، خير مش عارف شنو. العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح.
2: فإن شاء الله نجي بعد عنا أصحاب السوينة، والدنيا زي ما قلت أنت تو في اللي يرقد لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
1: صح.
2: ومش حتى شو اسمه راقد في الولايه، مرات يهدرز ما يمشي حاجه. انا نعرف مره واحد كان يهدرز وشارع في شي حاجه دا يا رب بس هيك قاعد يرقص واحد قلنا المسس قلنا ما راج كبير قلنا ما عطاكم عمره نشوف الدنيا معناها الموت اقرب حاجه هذا الواحد لازم يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر لا مطهر قلوبنا من النفاق وضعه من الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم امين
2: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم
2: امين الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
2: تقول لي توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش التوبه من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
2: حتى الواحد يموت معلش يتوب
1: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ قناة الطيبة ان شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتوره حتى انت الحق
1: تسلم تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحيه ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا يا ريت كلها تعمل بمن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخره عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك أستاذ ملاك
1: طيب الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق نورتوا جميعا
3: نتشرف نتشرف بمتابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله
3: فأنتمنى أني تحصي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك تسلم ما متابعتها ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما نسعوا لي هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساك كل ياسمين انا من السجوره واخوي اللي من طبرق نقول ان شاء الله طبرق منوره في الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
4: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
4: نسمع صوتك انت بدع علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
4: نسينا في حاجات من الافواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلم
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
4: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك وديما نعاودوا فيها الإنسان اللي يقعد في الليل ينتهي منتهي نعتبرها على حسب ذوق يعني كي نعرف ونوض الصبح مرات يرقع ياخذ ضربة الجلطة مرات يولع منه والطقة هو وجوه شوف جوه شد فيه الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين أنا بتركي تو بديت في صراط المستقيم وبدور صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي وكان تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى يأمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
4: صح ولا
1: اكيد غير اكيد
4: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ
1: صح
4: والنية أهم حاجة النية
1: فعلا
4: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك الصلاة
1: أكيد
4: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
1: صحيح
4: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى اللي ما تصلوش نقوله تعتروا وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح

0: دخلت لي حاجه ورميت لي حاجه، دلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين.
1: اكيد
0: الصلاة هي الصح، نيك على الفحشاء وعلى المنكر، تحب الناس وتنور طريقك وتمشي اعمالك كلها صح، لانك انت اتصالك بينك وبين رب العالمين. بارك الله فيك وخيم انت جوره، وهاني بال نقول لمرتك ان شاء الله تمشي للسعوديه لا سو ولا سبيه، قالت امي الله يرحمها وتروح لك سالمه غانمه وتجيب لك النبات بس تزوجك يا نبال، صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجل، بارك الله فيك على المكالمه الطيبه. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: الو أستاذ، شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: الراديو ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل، ما في الهواء انت تو اسمع فكره.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
2: كيف حالك، شو الامور؟
1: الحمد لله، شو حالك انت؟ كويس
2: والله، انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل. اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم.
2: اول حاجه شكرا لك على البرنامج الجميل هدايا، وشكرا بالله انه هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
2: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
2: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعري فيه، سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق والخلق يكون خلق حسن، ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان يعني شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحقد فيها ويرد فيها، وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفت حل تركه، والله فلان صفت حل تركه، ما يخلوا عليه حد، ما يخلوا عليه بعض المستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
2: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا
2: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا، شهادة فوق راسي والله، وشكرا على المشاركة الطيبة، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او مشاركوش، حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
3: اهلا بك.
1: كيف حالك؟ فاتح الراديو جنبك، فاتح الراديو جنبك، قاعد الصوت يتردد عندي.
3: ايوه.
1: اها تفضلي. هاي
3: حالك؟
1: باي الحمد لله، شن حالك انت؟ كويسه
3: والله يصير الحمد لله.
1: تفضلي. هاي موضوع حلقتنا اليوم.
3: سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا قلت من سفرة اخير مش من سفرة والله يوم القيادة.
1: صحيح.
3: اي كل اهم حاجه يا ملاك، واحد لازم يحكي لك سر، يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك، 60 امان في باب سمح الله حتى تدويلهم انت تقضي وهم يعاودوا وينقلوا. هذا السر. كان عندي صديقه بسم الله ما شاء الله صندوق الاسود انا وياها.
1: الله يبارك، ان شاء الله ربي يدوم عليكم، المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
3: والله صندوق اسود سميتها وهي كده. وعندي حتى من اقاربي والعيله هيك عندي هلبه صدقاء العيله كيدوني يقولوا لي سبحان الله انت لما ندولك ما نكونش طالع. ايه توتي جيت من الضايقة وتشكي فطل دي نمشي بس عليك ونطلع مش تقول لك بيوت اسرار. حتى في الحوج في السر، حتى صارتك حاجة من الضايقة اعرف يمين تشكي يمين تدو.
1: اي والله
3: تدي تشترك في ميلا.
1: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
3: ايه وحدة بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك وفي مجرد هيك تجاه وهمية بعدين كل هذا تنشرق حالك باهي، هذا كان ما شرطش عارفه
1: هنا حالك باهي.
3: ايوه حالك باهي كمان شرطش عارفه.

0: هذا.
1: لا حالك باهي والله، حالك باهي، بارك الله فيك يا
0: ستر في المال.
1: أكيد ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هذه، مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
0: بس في مصباح، ما في مصباح، انت في شيء في انا تبدو حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله،
0: انا اللي لك تصير انت تطلع حتى تصفي هاي.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك، شكرا.
0: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم، الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم، مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها الإذاعة. نحييه طبعا لك وعجال الشريف.
0: يا
1: ما
0: مرحبا بك.
1: الله يكون بالشفاء العاجل. والله العظيم هذه بدون يعني مجاملة يعني الحق.
0: بارك
1: يعني
0: الله فيه.
1: والحق يقال يعني.
0: بارك الله فيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي والدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرة.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وجيب السلامة. قول لها بس بالله عليك أمانة وطلب.
1: اسمع فيك. قولي أنت. قولي أنت. اسمع فيك.
0: تدعي لي بكل خير. تدعي لي بكل
1: يا
0: خير.
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال. وتمشي وجيب السلامة يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرة مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها.
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة. إي
0: والله.
1: بكري دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الايه وان في سوره نوح استغفر ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم هذا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت ايش ترفض استغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي صح. عندك يقين بالله.
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل الأحوال السترة مطلوبة. وأنا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية.
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح.
1: إيه. والله انا سالت شيوخ قالوا لي حتى الدخان اللي تدخن فيه قدام الناس هذه معصيه انت ابتلت بها انت جهرت بهذه المعصيه ما بالك الاكبر يعني المعاصي اللي اكبر.
0: اي والله.
1: ايه فاذا ابتليتم فاستتروا لان باب التوبه مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك او كذاب او كذابه او فتان بين الناس وانا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هانيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا هذاك موضوع ثاني انا
0: ستر فيه ستر ثاني هذاك ستر ثاني
1: هذاك ستر ثاني كل سام عنده من كرهها يعني هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على
1: ما
0: الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس هنا ما فيش سترة خلاص
1: لما انظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذا الموضوع تاني لكن نحكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراء موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأنه حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رأيك في شخص في فلان هو شو بنقول أنا بنسترة هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقولك هذا مش كويس يقولك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على العموم الحقيقه الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد ونبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يلي تسمع فيها المشايخ وكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاة والسلام قال طريق إلى الجنة. حسن الخلق قال من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع أهلك، أبنائك، جيرانك، زوجك، أصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامة.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذو كلهم يوم القيامة بياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبة ونميمة راك بتجي مفلس يوم القيامة، اقرا القرآن حتعرف. انت ولا انت اختي رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات شنو يصير لك يوم القيامة؟ بنت كويسة لا بال عليها يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا، فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامع كذا تقري في الصغار، يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ هذا رمي المحصنات.
0: اي والله.
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي ونخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرف معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار، دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، كانوا من الشرق بدي يسمعوا فيك
0: بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين، اخونا سالم وعمي محمد الاغا.
0: شكرا.
1: وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوته، عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوته، كل المستمعين يعني
0: باذن الله
1: يقول اراء، نبغوا حتى اراء يعني اللي نتاع ناس زمانك قدم ونستفيدوا منها.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. الله يرحم والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا اهلا اهلا بنت القربولي، نورتي يا نستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونور نورك ديما، حيث انت تبدونك وربنا ان شاء الله يسعدكم يا ربي، وكل كلمة تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك ربي يحفظك.
0: اللهم امين يا رب.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اذا ما قبلهم ديما على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: دعيلي بدرية صالحة، بس درية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
0: حاجة الدرية الصالحة. ايه
2: ايوه. لا لا ندعو لك والله انت وما تنزليش من عيلك يعني لحد بالذات انا صليت الفجر حاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب. بارك الله فيك.
2: الله يسلمك والله علي قد نيتك الطيبه، وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ما حرس ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونات مدري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: أكيد. لأن
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الأخوة من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: والله إن شاء الله بالموضوع الحلقة الستر إن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: اللي يستر الإنسان والله ربي يستر.
0: أكيد.
2: فمتحب دليل عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا أنت ما شاء الله مكفية ووفية يعني لما نسمع لك البداية يعني سبحان الله نستفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذ بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو يعني في ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة نكون يولي راه احنا نقول يولي على التاليات يستغفر ربي
0: مزبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جنب الكراسي عدل يعني.
0: اي والله
2: نستفيدوا منك الأمانة ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله نقولها أمها نيزان ان شاء الله يربي طفلي بالسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولد ليبيا وتولدي بألف خير ان شاء الله وكافة المستمعين أبا وأمهات أخوة أخوات وجه لهم تحية وربي يحفظك أستاذة ملك
0: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: دكتورة التربوية
0: يا مرحبا بك استاذ.
3: بقول استاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وصرف تدريس.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي.
0: بارك الله
3: فيك. الله يحفظك عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخرة.
0: اللهم امين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال.
0: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني.
3: يحفظك انت لي. لا لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يحفظنا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف. قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله.
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام.
3: اليوم على السترة
0: أكيد.
3: قلت من سترة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سترة مؤمن سترة الله يوم القيامة. جيت إنسان ماشي في طريق هي الطريقة اللي كنت ما يقولك ما تنشرش إنه هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله خليه ستر بينك وبينه تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة الإنسان لما يأخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستر له ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فضل ياتيك آخر الندم ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب إنسان الستر باهي الستر لما تشتري الإنسان يقول لك ليه تتشمت في أخيك ما تنذر يا ربي بماذا يشتغيك هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا ما تبوحش بيه سره طالما انه هو عطيت فيك الثقه ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي يقول لك زي المثل يقول زي جبان في السوق من كل شيء يذوب تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه كن قدوه ولا تكن حتمه ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا
0: إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى والاستغفار الإكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأقفال وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: بما كن قدوة ولا تكن حكمة. خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوة لها. تحية ليك.
0: شكرا استاذ لله.
3: ولوغيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوغيينك ولوغياتك. وتحية كبيرة للجوهر. المهندس الجوهر كان معانا في قناة البلاد. وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. انستنا زينب وخيتنا ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايده وينك؟ تحيه
0: للكل يا
3: رب. كل الاحباب قال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله ابو ميس ان شاء الله ندعي له ربي يرجع لنا اولاده على خير ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: اللهم
3: امين. ماما لما قولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. محلاها لما يقول لك الحد الله يرحم.
0: أيوة.
3: لما تعطي الحاجه لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الاخره. فكل التحيه ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها الحكمه، فيها الموعظه، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الارشاد.

0: عليك ويسترك ربي في الدنيا وفي الآخرة. فكل التحية ليك.
1: شكرا.
0: عجزنا عن المواضيع اللي تطرح فيها، فيها الحكمة، فيها الموعظة، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الإرشاد.

رجعنا لكم على السفر دينا على السفر 92. رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم، نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يده على قلبه ويفكر. لو أن الله سبحانه وتعالى اكشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها، شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا، وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح نضو من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هذه، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر أخاك المسلم إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله

محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله، قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نشرح فيها حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعود إلى الحكمة الأولى التي لم يكن في درسنا الأخير نصيب إلا من بعض كلمات وتعليقات بسيطة عليه. يقول ابن عطاء الله السكندري: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه الحكمة من الحكم التي افتتح بها ابن عطاء الله رحمه الله حكمه، وهي كلها تتعلق بالعقيدة، بل تتعلق بالتوحيد. حكم ابن عطاء الله مقسمة، القسم الأول منها تغذية وتعميق لعقيدة التوحيد، القسم الثاني أخلاق، القسم الثالث يتعلق بالسلوك وتطهير النفس وتزكيته. قبل أن نبدأ بشرح هذه الحكمة، نذكر بقاعدة من قواعد العقيدة. يقول صاحب جوهرة التوحيد: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بها كل إنسان مسلم، وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليه. إن يثبنا فبمحض الفضل، قد يقول قائل: لماذا إن يثبنا فبالعمل الصالح الذي فعلناه؟ لو تعمقت في النظر ولو تأملت لأدركت أن الأمر ليس كذلك. ما معنى قولك: إن الله إنما يثيبني بعملي، إنما يدخلني الجنة بعملي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل رصد ثوابا، رصد قيمة للجنة. هذه القيمة تتمثل لا في دراهم، لا في سيولة مالية، وإنما تتمثل في عبادات، طاعات، الالتزام بأوامر، الابتعاد عن نواهي. طيب، وأنا فعلت ذلك، فعلت هذه الطاعات، التزمت بهذه الأوامر، تجنبت هذه النواهي، إذن فقد بذلت الثمن، إذن فقد أصبحت مستحقا للمثمن، للبضاعة التي اشتريتها. عندما تقول إنما أثاب بالعمل الذي قدمته فهذا معنى كلامك. هل الأمر هكذا أيها الإخوة؟ يعني أنك عندما تؤدي الأوامر التي طلبها الله عز وجل منك تصبح بعرق جبينك مستحقا لهذه الجنة تماما كما يستحق الذي اشترى 10 دنومات أرض عندما دفع قيمة هذه الدنومات؟ الأمر هكذا؟ لو تأملت لرأيت أن الأمر يختلف أختي بعد ما بين الأرض والسماء. أنا عندما أدفع قيمة هذا البستان من مالي نقدا كما طلب البائع فبدون أي منية إطلاقا أنا أمتلك هذا البستان ومن حقي أن أقول له أخرج، فقد دفعت لك القيمة كاملة غير منقوصة، وفعلا هو أخذ هذه القيمة التي لم يكن يملكها، وبالتالي فأنا أيضا أخذت البستان الذي لم أكن أملكه. هذا واقع علاقة العبد مع العبد. أما عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بالطاعات التي ألزمك بها وينهاك عن المحرمات التي حذرك منها فتؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات، هل هذا مثل ذاك الذي بذل من ماله الخاص قيمة البستان؟ من الذي أقدرك على الصلاة؟ من الذي أقدرك على الصوم؟ من الذي شرح صدرك للإيمان؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام أليس للإيمان؟ نعم. إذن هنالك فرق كبير. من الذي حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي شرح صدرك أن تأتي إلى بيت من بيوت الله فتحضر صلاة الجماعة ثم تجلس فتستمع إلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فما يخيل إليك أنه ثمن دفعته من ملكك من أجل أن تمتلك جنة الله قياسا على الذي دفع أقساط الثمن من ماله الحر لكي يأخذ ذلك البستان قياس مع الفارق الكبير الكبير، أليس كذلك؟ نعم. إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق، انظر الكلام الدقيق الذي أقوله، لا يجوز لك أن تتصور أنك تستحق جنة الله سبحانه وتعالى وثوابه لأنك قد قدمت له ما قد طلب، ولأنه قد فعلت ما قد أوجب، ولأنك قد ابتعدت عما حرم. لا يجوز لك أن تعتقد هذا، ولو اعتقدت لكان هذا نوعا من أخطر أنواع الشرك. كيف؟ هذا الاعتقاد يعني أنك تؤمن بأن صلاتك بقدرة ذاتية منك وأنك تمننت بها على الله وأن طاعاتك كلها التي أمرك الله عز وجل بها بحركة من كيانك، وكيانك ملك ذاتك وقدرتك ملك ذاتك، فعملك أنت تملكه وقدراتك أنت تملكها والباري لا علاقة له بها، وقدمت له هذه الطاعات على طبق وقلت له ها هي ذي أوامرك قد أنجزتها بقدرتي وبذاتي وبفعلي فأعطني الجنة التي وعدتني فيها، هذا عبارة عن بيع وشراء، أعطيتك القيمة فأنا من حقي أن أطالبك بالثمن. هل هذا منطق؟ إن قلت هذا فقد اخترقت ساحة العبودية لله وحجبت عن معنى كونك عبدا لله عز وجل. أين أنت من الكلمة القدسية التي كان يعلم رسول الله إياها أصحابه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنت من هذا؟ أين أنت من اليقين الإيماني الذي لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد؟ من الذي يخلق أفعال العباد؟ أظن أن العهد لم يطل بنا فيما يتعلق بدروس العقيدة. السلف الصالح كلهم وأهل السنة والجماعة على قدم السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة يمثلهم الأشاعرة والماتريديون. نعم، يقولون الله هو الخالق لفعل الإنسان. إذن فأنا عندما أحمد الله سبحانه وتعالى بلساني ينبغي أن أشكر الله على أنه حرك لساني بهذا الحمد. وإذا قمت من جوف الليل لأصلي ينبغي أن أثني على الله أنه وفقني للقيام بين يديه. لولا حبه لي كما قالت تلك الجارية، لولا عنايته بي، لولا لطفه بي لغرقت في رقاده ولما قمت لأصلي اطلاقا. قلت لكم أظن بمناسبة ما إن فتاة صالحة كانت تخدم في أسرة، وذات ليلة قام رب الأسرة من جوف الليل فرأى الفتاة الخادم تصلي في مكان في البيت، وسمعها تقول وهي ساجدة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تسعدني، أن تعافيني، أن تكرمني، تطلب ما تشاء، لكنها تقول أسألك بحبك لي. استعظم الرجل هذا الكلام. لما سلمت قال لها: يا بني ما هذا الدلال على الله؟ هذا ما ينبغي. قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرمني وأن. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. لاحظ، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصطبغ به كل من. كيف تتمنن على الله بهذه الصلاة والله هو الذي وفقك إليها؟ نعم، هذا هو المبدأ الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد وكل علماء العقيدة عندما قالوا: فإن يثبنا فبمحض الفضل. ثم قال: وإن يعذب فبمحض العدل، بعدله. الحديث عن الشق الأول طبعا. طيب، هنا يخطر في البال سؤال: طيب إذا كان الأمر كذلك، ألم يقل الله عز وجل: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يكرر الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام؟ نعم، قال هذا الكلام مرارا وتكرارا. لكن لاحظ يا أخي، لكي تزداد حبا لله ولكي تزداد شعورا وانغماسا بمشاعر العبودية لله، هذا الكلام من طرف واحد ليس من طرفين. الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل ويلهمك السداد، وتجأر على بابه بالدعاء تقول: اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما قلنا الآن: ناصيتي بيدك، تصرفها كما تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد. الباري سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، يشرح صدرك للخير، يشرح صدرك للعمل الصالح، يوفقك للعمل الصالح وبعد ذلك يقول لك يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هذا الكلام يعني عقد كونتراتو كما يقولون، يعني عقد بين طرفين، توقيع من الشاري وتوقيع من البائع؟ لا، الباري سبحانه وتعالى تحببا وتفضلا جعل عملك سببا للجنة، جعل عملك سببا لهذا الثواب تفضلا منه وإحسانا. لكن لو أنك تصورت أن الأمر كذلك وقلت نعم فعلا أنا دخلت الجنة بعملي، إذا ربي سبحانه وتعالى دقق الحساب وجرك إلى الحساب الدقيق لن يكون لك أي حق إطلاقا. هو تفضلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من فضله جعل عملك مستدعيا لدخول الجنة. أقرب هذا الكلام بمثال ولله المثل الأعلى. يقول الوالد لابنه، يشجعه على عمل الخير وما إلى ذلك، يقول له نعم إن أعطيت ذلك الفقير هذا المال فلسوف أقدم لك هدية، ويأتي بالمال فيضعه في جيبه، في جيب الطفل، نعم، ويحبب إليه هذا العمل، فيذهب الولد يعطيه من مال أبي، يقول له مرحا لقد فعلت عملا عظيما جدا جدا لأنك أكرمت هذا الفقير، لابد أن أثيبك على عملك. هذا الطفل طبعا هذا نوع من التربية، الطفل ماذا صنع؟ المال مال أبيه وقد دفعه وكلف والدته أن تحبب إليه هذا الفعل، نعم، ثم قال له بعد ذلك لقد قمت بعمل عظيم جدا جدا ولا بد أن أثيبك عليه. قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من هذا القبيل، ورد في أكثر من أثر أن العبد من الناس قد يقول يوم القيامة يا رب حاسبني بعدلك لا برحمتك، يعني أنا عشت حياتي كلها لم أعصك ولم أرتكب موبقة من الموبقات. طيب، يذكره الله بنعمة العين، هذه النعمة فقط، هل أديت شكر هذه العين الباصرة؟ ضع هذه النعمة التي أكرمتك بها في كفة، وضع أعمالك المختلفة التي قمت بها والتي ترى أنك تستحق أن تنال جنة الله بها في كفة أخرى. هل تكون أعمالك وطاعاتك مكافئة لنعمة العين فقط التي متعك الله بها؟ أبدا إطلاق. ثم من الذي منحك القوة لأداء هذه الطاعات التي تريد أن تدخل الجنة بها لا برحمة من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أكرمك بانشراح الصدر لهذه الطاعات؟ من الذي حرك لسانك؟ من؟ لو أنك نظرت إلى نعم الله التي عشت حياتك الدنيوية غريقا فيها لرأيت أن لحظة واحدة من لحظات هذه النعم تكون أكثر وأطم من كل طاعاتك التي قمت بها. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، بقدرته تطيعه، برحمته تسير إليه، برحمته بك تخطو إليه. لذلك أقول كما كان يقول والدي رحمه الله تعالى، يا ربي إني أشكرك ولكنك أنت الذي تلهمني شكري لك، فشكري لك يحتاج إلى أن أشكرك على هذا الشكر، ومن ثم يتسلسل الأمر. نعم، فأنت الخالق لكل شيء وأنت اللطيف. هذا الكلام أصبح واضحا. إذا الباري عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا عقد من طرف واحد. نحن ينبغي أن نعلم أننا ندخل الجنة بمحض الفضل كلفك تؤدي ما قد كلفك به، تؤدي ما قد أمرك به، حتى إذا فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تعلم أنك تسعى إلى الله عز وجل مجردا من كل شيء، ليس أمامك إلا الطمع برحمة الله عز وجل. أجل، رأى بعض الصالحين رجلا من الربانين كان قد توفي، قال له، رآه في الرؤيا وقد علم أنه متوفى، قال له: كيف حاسبك الله عز وجل وماذا لقيت؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ قال: قلت له: يا رب، أنا عبد، العبد وما ملكت يداه ملك سيده، أنا جئت طامعا بكرمك ولم آتي حاملا شيئا أملكه إليك. العبد يأتي مجردا، لا يأتي حاملا لأشياء يقدمها إلى سيده، ومن هو حتى يقدم ما يريد أن يحمله إلى سيده؟ والعبد مملوك للسيد، وما بيده أيضا ملك للسيد. هذا هو معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث السيدة عائشة، ومن حديث أبي سعيد الخدري بطرق عدة، حديث معروف، والبخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا كلام سيدنا رسول الله. قبل أن أقوله وضعتكم أمام فرش للعلم الذي ينبغي أن نعرفه في أمور التوحيد، ذكرت لكم هذا الكلام. الآن أصبح فهم هذا الحديث واضحا أم لا أيها الإخوة؟ أصبح واضح. لاحظوا دقة كلام سيدنا رسول الله. ما قال سيدنا رسول الله: لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله؟ الرسول ما قال هذا الكلام، بل سيدخل الله الإنسان بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن ماذا قال؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني إذا تركت رحمة الله، وإذا استغنيت عن كرم الله، وإذا استغنيت عن عفو الله وعن مسامحة الله لك وعن غفرانه، وقلت: لا، أنا لي عمل يغنيني عن ذلك كله، فاعلم أن عملك سيخيب آمالك، ولن يدخلك هو الجنة. أي ليس عملك مثل الثمن الذي تدفعه قيمة بستان، بحيث لو أن صاحب البستان ما خرج من بستانه ترفع دعوة عليه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يطرده ليقدم لك البستان. لا، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يدخلك الله الجنة بعملك. وبهذه إنما ساقتها رحمة الله، كلمة به ساقتها رحمة الله، ساقها كرم الله، ساقها فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري سبحانه وتعالى يأمرك، ثم يشرح صدرك، ثم ييسر لك الأمور، ثم عندما تعزم يخلق في كيانك القدرة على العمل، القدرة على السجود، يعطيك المال ويقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو المعطي وهو المالك، ثم يقول لك: هل تقرضني شيئا مما تملك؟ الله أكبر، هل تصدق؟ يعني واحد يقول لحاله: إذن الله عم يستقبل

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال مين؟ من مال الله. ألم يقل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ أنا أتحدى أن تجد في القرآن من أوله إلى آخره آية تنسب المال إليك بنسبة الملك أبدا. طيب ومع ذلك ماذا يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عندما يستقرض الله منك يعني أنك تملك المال، وإلا الباري ما بيصير مقترض. المعنى عرفناه الآن، هذا تحبب من الله إليك، يعطيك المال وهو المالك له، يستخلفك فيه وهو المالك له، وهو المالك لك وله تحببا. يقول هل تقرضني شيئا من هذا المال الذي عندك وأنا أعدك أن أعطيك هذا المال مضروبا بعشرة؟ فانظروا كم هو كرم الله وكم هو لطفه بك. ما تجي تسكر أنت تقول إيه مظبوط هاري أنا مالك، لازم تقول يا رب المال مالك والعطاء عطاؤك، أنا ملكك وثوبي ملكك ودراهمي ملكك، نعم كل عائد إليك هذا تفضل منك، خذ هذا المال الذي أعطيتني إياه. نعم هكذا من يكون منطق العبودية، وذاك هو منطق التفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فقد تذوقنا وأدركنا معنى كلام سيدنا رسول الله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي العمل مستقلا كأنه ثمن مستقل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. السبب عرفنا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ برحمة الله أوفق، وبفضل من الله أستيقظ من الليل لأصلي، وبكرم من الله أن أسير على صراطه، ولا فرق بين ولي ونبي وآخر إطلاقا. ثم قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي إن الناس الذين يكرمهم الله عز وجل بجنان الخلد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنما يكرمهم بجنان الخلد برحمة منه، برحمة. هل هنالك تعارض بين أن يدخلك الله الجنة برحمته وبين أن يأمرك بعبادته؟ في تعارض؟ لا، زال التعارض الآن. يأمرك بأن تعبده، تعبده، وهذه العبادة لا تشكل ثمنا جوهريا ذاتيا للجنة، ولكن الثمن الذي به يدخلك الله الجنة رحمته بك، رحمته بك. لاحظ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. واحد يمكن بيقول طيب إذا كنت أنا مؤمن ومتقي ما لي بعازي للرحمة، أنا بالعدل بدخل. لكن الله أبدا ما قال هذا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي أكتب الرحمة للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو اتقيت الله من صغرك إلى يوم موتك لن تستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا بشكل من الأشكال. هذا المنطق عرفناه أيها الإخوة. والآن نعود إلى كلام ابن عطاء الله. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إياك أن تعتمد على عملك، تؤدي، أمرك الله تأتمر، نهاك تنتهي. فإذا طمعت برحمة الله اجعل طمعك بثواب الله اعتمادا على ماذا؟ فضله، اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، لا اعتمادا على عملك أبدا. إذا وضعت عملك قيمة فلسوف تجد هذا العمل تافه تافه تافه جدا. ماذا صنعت لله حتى تقول له ها لقد قدمت الثمن كاملا غير منقوص؟ نعم نعم، يجب دائما أن يكون أملك برحمة الله اعتمادا على فضله. هذا جيد.

0: كذلك طبعا ينبغي أن يكون خوفك من مقت الله عز وجل عائدا إلى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه. فلو أن إنسانا كان يقوم الليل ثم إنه انقطع عن قيام الليل، لم يعد يقوم الليل، يقوم فقط لصلاة الفجر، إذا رأيت هذا الإنسان يقول لقد كنت أقوم الليل وأكيد كانت لي حسنات كبيرة في ميزاني، الآن الحسنات زالت ويمكن نصفها زال لأنني لم أعد أقوم الليل، لاحظ هذا الكلام، هذا التصور يدل على أنك عندما تطمع برحمة الله وثوابه تطمع بهذا الثواب اعتمادا على عملك، وعندما تعتمد على عملك الشخصي فهذا نوع من الشرك تسلل إلى معين التوحيد في فؤادك. إياك، صحيح قصرت لا شك في هذا، ليس معنى هذا الكلام أن تقول والله ما دام المأمول رحمة الله خلاص، إن فعلت أو لم أفعل، إن صليت لم أصلي، إن أديت لم أؤدي، أنا طامع برحمة الله. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله ولا هذا معنى كلام علماء التوحيد. الباري عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، ثم ماذا قال؟ سيكتبها لكل الناس أم يكتبها لفئات معينة؟ يكتبها لمن يؤمن به عز وجل ولمن يتقيه. يجب أن تتقيه ويجب أن تسلك مسالك الهدى في صراطك على صراط الله، ويجب أن تعلم أنك برحمة الله تدخل جنته، هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنى هذا الكلام أيها الإخوة، حتى لا يقول قائل إن ابن عطاء الله يغرينا بأن يعني نقصر في الطاعات وأن نعلق آملنا برحمة الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا الفهم صحيح لكان الأحرى أن نفهم هذا أيضا من كلام رسول الله، ألم يقل لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ حتى قال ولا أنت، قال ولا أنا. طيب لك ممكن واحد من الصحابي أو غيره يقول إذن لك ليش العمل؟ نحن نتشبث برحمة الباري وبنقول يلا. طيب بس الباري عز وجل قال لك رحمتي موقوفة على من استجاب لأمري، مغفرتي موقف على من سار على صراطي، تسير على صراطه وتلبي أوامره وتنتهي عن نواهيه جهد استطاعتك، ومع ذلك تمد يد الاستجداء إلى الله اعتمادا على فضله، اعتمادا على رحمته كرمه جوده. هكذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة. فمثلا الباري عز وجل أمرني أن أؤدي واجباته في عنقي، من صلاة من صيام من صدقة من مبرات من حضور مثل هذا المجلس مع هؤلاء الإخوة، أمرني بهذا. هذا شأن العبودية، وهذه ضريبة عبودية لله، ضريبة عبودية لله أيها الإخوة، لله عز وجل أن يقول لي افعل وافعل وافعل وافعل، ثم له بعد ذلك أن يزجني في عقابه، أليس كذلك؟ نعم، الباري عز وجل يفعل ما يشاء ولا راد لحكمه إطلاقا. إذن أنا بحكم عبوديتي لله أنفذ أوامره، تلك ضريبة العبودية، أنفذ هذه الأوامر ثم أفتح عيني وأرمق ببصري إلى السماء وأقول يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك رحمتك، لا تعاملني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. ألم تقل يا ربي قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة فارحمني، شاكلتك المغفرة فاغفر لي، أنا لا أقول قد فعلت شيئا، أنا أديت ضريبة العبودية ويا ريتني استطعت أديها كما يجب. أديت جزء يسير يسير يسير منها، والآن أنا محتاج إلى كرمك كالشحاذ الذي يقف ويستجدي الطعام أو المال من الأغنياء. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إذن فأنا لو فرضنا كنت أطيع الله عز وجل وأؤدي أوامره ثم تقاصرت عن هذا، ينبغي أن أندب حظي، وينبغي أن أعلم أنني مقصر في جنب الله، وينبغي أن أعلم أنني معرض لعقاب الله، لكن ينبغي أن لا يتقاصر رجائي برحمة الله بسبب هذا النقصان، لأنه بهالحالة معناته أنت صرت عم تعتمد على العمل بالذات. نعم، شو لك عندك تعمل؟ بتقول يا رب، نهار التاني يا رب أنا قصرت وأنا الآن تائب، فيا رب اغفر لي ذنبي وغض النظر عن تقصيري، ولتعتقد أن الله استجاب دعاءك وحقق رجاءك وكتب لك من الأجر ما قد فاتك بسبب ذلك التقصير. المهم أن تكون مع الله، أن تلتفت إلى الله، تعود مرة أخرى، تبذل الجهد أن تقوم من الليل كما كنت تقوم، لأن هذه هي العبودية، ضريبة العبودية هذه لله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح الذي شرحناه قبل فترة في رياض الصالحين حديث قدسي، نعم، يقول فيه الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي، ثم يذنب مرة أخرى ذنبا ثانيا. يقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي. يعصي الثالثة ويقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إن عفى عنك فبلطفه، وإن عاقبك فبعدله، فبعدله. هو يملك أن يعذبك، أنت عبده بك على كل الأحوال، حتى لو أطعته فكيف إن عصيته؟ نعم. فالإنسان الذي مثلا عصى الله عز وجل، قصر في أداء الواجبات، ما ينبغي أن يحجب نفسه عن رحمة الله. رحمة الله تأتي بواسطة إقبالك إلى الله وعرضك لمعنى عبوديتك بين يديه، برحمته يغفر الله سبحانه وتعالى لك. نعم، ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة. هذا الكلام ينبغي أن يدركه من الشباب الذين يكون الواحد منهم قد انغمس في الملهيات والمنسيات وعصى الله ربما بالكبائر، يأتي أحدهم فيقول: لقد عصيت الله وفعلت كذا وكذا وكذا. هو ما لازم يقول، لكن من حرقان قلبه مسكين بيقول، ويخيل إليه أن الله لن يغفر له. لك يا أخي الله بيغفر لك. لا لا لا، أنا عملت كذا وكذا وذنبي كبير والله ما رح يغفر لي. وكثيرا ما يخيل إلى هذا الشاب وربما فتيات أن هذا الذنب أكبر من أن يغفر. هذا الإنسان يعتمد في الواقع على عمله، وهذا غلط. من أنت؟ ليش طاعتك لحتى تقول لو أن فعلت الطاعة كان الله ما يعني عذبني، بس أنا ما يعني معنى أنت الطاعة عندك شغلة كبيرة. هذا غلط. لعل بقية من هذا الحديث بقيت سنشرحها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقة الأولى بمقدمة وبينت فيها أهمية المغرب، وانتهيت في نهاية الحلقة إلى ذكر الأسباب لماذا سقطت المغرب، وهي درة فاخرة ثمينة. كيف سقطت في براثن الاحتلال؟ ذكرت أول سبب وهو نسوا الله فنسيهم، ضعف التدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة والموظفين والشعب. أسباب مهمة يعني هذه أدت إلى سقوط الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا. ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الإخوة والأخوات، الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وللأسف نعاني منه إلى اليوم. ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا؟ ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان، الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان، ودخلت أمريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين؟ داء وبيل علينا من طويل، للأسف لا يتعظ أحد ولا يذكر أحد إلا القليل. فالخلاف الذي جرى في المغرب خلاف مقيت، خلاف صعب لا يدري إلا الله كم بسبب إسالة الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات. أنا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المصيبة. الله من فوق سبع سماوات حذرنا من التنازع، الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب المؤدي إلى الفشل والإخفاق. يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الإخوة والأخوات. كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا، ألا يتعظ أحد، ألا يتذكر أحد. أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي. يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف. اسمعوا، يقول: إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية، طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب، والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرة، انتبهوا، أو منيرة، قد انغمست في حروب طويلة مزمنة، أي فيما بينها، وروت أرض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانحطاط. الفرنسي فهم، أما أنا لنا أن نفهم نحن. فطوال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها، وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو في إخماد الثورات، يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان. اسمعوا: ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان، فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر، وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة، وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم. فوضى يعني. أما بالمغرب الأقصى، اسمعوا، فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه إمارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. هذه هي المصيبة التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ آخر؟ إن جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبرة والله، إن جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناند زوج إيزابيلا، وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس. لما أخرج المسلمين من الأندلس بدأ يفكرون في المغرب، وسأتي على هذا. قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه، اسمعوا، إن كاملة بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي، ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية. هل سمعتم؟ أوضح من هذا واضح جدا. الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت، فأرسل إلى ملكه يقول له تعال وخذ البلاد مفتوحة لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف الذي مزقنا تمزيقا في الماضي وللأسف يمزقنا إلى الآن، أما آن لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع؟ أما آن لهم أن يجتمعوا؟ روسيا ضدهم، وإيران ضدهم، وحزب الله ضدهم، والصليبيون في الغرب ساكتون، واليهود يخططون. أما آن للمسلمين أن يجتمعوا؟ متى يجتمعون؟ إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة. الخلاف هذا قاتل، أنا أقول يعني حقيقة خلاف قاتل إلى هذا الحد. يعني أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل الأندلس وضعفها؟ كشف بلاد المغرب، يعني بلاد الإسلام كان لها هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام؟ لما في شمال إفريقيا، لما ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس، هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب. هذا هو الواقع. فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك، كما سآتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب أيها الإخوة أن نفهم أن الدولة العثمانية لما ضعفت أيضا كشف المغرب. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت تمثل مصدر إزعاج كبير جدا للأوروبيين، إزعاج ليس بسهل. فتحوا القسطنطينية وفتحوا اليونان والمجر وبلغاريا صربيا، يعني البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين. كانت أوروبا تحشد قواها وتحشد أفكارها وسياستها الدبلوماسية وكل ما جفا في جعبتها من أجل مواجهة الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية لم تعد تمثل مصدر قوة مخيفا لهؤلاء، تفرغوا لبلاد الإسلام ومنها المغرب العربي الكبير، على وجه تخصيص المغرب الأقصى. فضعف الدولة العثمانية أدى إلى ما حصل في المغرب وإلى تراجع قوة المغرب، لأن المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض، وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب. طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا. من يصدق إلى يوم الناس هذا؟ تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415، وميليلة احتلت أيضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدينتان مغربيتان، أنا أجزم أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون أن هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى يوم الناس هذا. الاحتلال انتهى والاستخراب العالمي انتهى، فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت، خاصة سبتة، أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء، كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين؟ هذه مصيبة فضيحة. لكن هذا موجود إلى الآن، جزر مغربية محتلة اليوم. فهذه البلاد وهاتان المدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا، فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم، ومنها يحصل الإنزال البحري من للأسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة، منها تعطل التجارة المغربية، منها تخرج سفن قراصنة. يعني مدينتان محتلتان في ديارك في بلادك، ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة، وهذا أدى طبعا إلى تراجع المغرب وضعف المغرب، لأن مدينتين محتلتين مهمتين جدا أخذتا منه، ومنهما كانت تخرج المؤامرات وتصدر المشكلات والحروب من قبل إسبانيا، وقبلها من قبل البرتغال، لأن البرتغال هي التي احتلت سبتة، ثم إسبانيا في القرن 17 أخذتها من البرتغال. لكن المهم الآن هي في يد إسبانيا، فأرجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين. لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين في أيدي هؤلاء، لا يجوز في الشرع، لا يجوز، وفي القانون الدولي لا يصح. فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما، اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين. المهم، من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية. هذه مشكلة. يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من التخلف الحضاري. المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم، احتلت الاحتلال النهائي تقريبا 1328 للهجرة. طيب، هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها. لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن أنفسهم مقابل السلاح المتطور آنذاك الفتاك الذي كان بيد الإسبان والفرنسيين، ونحن أمة لا نصنع سلاحنا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، باستثناء ربما يعني تركيا، الباكستان، يعني استثناءات ضيقة جدا، لكن في العموم الأمة الإسلامية لا تصنع سلاحها. وهذه فضيحة ومصيبة، مصيبة يعني ألا تملك سلاحا تقاتل به عدوك. الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر اللي كان السيف والرمح والنشاب والسهام سلاح العصر، فتفوقوا. نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا، بأيدي أعدائنا. وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به أيها الإخوة والأخوات؟ هذه مصيبة. طيب، فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا، أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال، وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب، لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب المناوشات النهائية كان لها 400 سنة في النهضة. عصر النهضة متى بدأ أيها الإخوة؟ بدأ سنة 1500، و1500 لا تعني شيئا، وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة 857 للهجرة، أو بالتاريخ الميلادي 1453. طيب، ما علاقة فتح القسطنطينية بعصر النهضة في أوروبا؟ اسمعوا هذا موجز، يعني أرجو أن يكون مهما ومفهما لهذه المسألة المهمة والمهمة جدا. القسطنطينية فتحت عام 1453 أو 857 للهجرة، مع أن محمد الفاتح أكرم العلماء وأعطاهم الحرية، لكن العلماء ما طاقوا أن يعيشوا تحت ظل الهلال، تحت ظل الدولة العثمانية، فقرروا الخروج من القسطنطينية. القسطنطينية كانت درة المدائن، وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم، وكان فيها علماء كثر. أما أوروبا الغربية، والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، أما أوروبا الغربية الإمبراطورية البيزنطية الغربية كانت متخلفة، فمدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا. فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية، خرجوا واستقروا فيها، بدأوا ينشرون العلم وكذا. هذا هو ابتداء عصر النهضة. طيب لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه، تاريخ فتح القسطنطينية؟ فقدموا إلى 1500 لا تعني شيئا، تاريخ لا يعني شيئا، لكن لا يريدون أن يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينية، فكتبوا 1500. طيب المهم، فإذا عصر النهضة يبدأ عندهم 1500. طيب 1500 عصر النهضة، نحن عندنا أول الحضارة 1500، ثم بدأنا بالانحدار في آخر القرن السادس عشر، يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا، وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا، كانت حوالي 20 مليون كيل، 20 مليون كيل مربع، يعني أكبر من روسيا اليوم، وهي أكبر بلاد العالم روسيا. فلما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال، بدأت يعني بدأ المنحنى البياني، لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من 200 سنة تقريبا. المهم، فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا. طيب ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا، ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى تدأت في بريطانيا، وبدأت المخترعات والمكتشفات، وظهرت الكهرباء، وظهرت هذه الأمور، غيرت الدنيا، ونحن في تخلف مستمر. فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان. فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال. السلاح، لما كيف احتلت المغرب بالسلاح الفتاك، السلاح الفائق القوة، كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويلة، هذه معروفة يعني بنادق القديمة. هؤلاء جاءوا وكان عندهم مدفعية، لكن مدفعية يعني ضعيفة، وكان يستوردونها أصلا من أعدائهم. أما القوة الأوروبية قوة مدربة، وعندهم مدافع، وعندهم تقدم حضاري، وعندهم سفن ضخمة قوية، وعندهم وسائل متميزة للقتال. فطبيعة الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير، ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه، لا، تفاوت لا يتدارك، أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية، وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم. أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات، احتلال الجزائر، احتلال الجزائر. الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف، احتلت 132 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مدة طويلة، طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر، وهي درة، وهي أكبر بلاد العربية. الجزائر اليوم بعد تقسيم السودان صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان، هي الجزائر. فالجزائر للأسف الشديد احتلت، يعني كانت ردءا للمغرب، ردءا ودرعا حصينة للمغرب الجزائر، وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا، وعلى رأس خير الدين بربروس البحار العظيم الذي تذوخ أوروبا كلها. خير الدين بربروس، وما أدراك ما خير الدين بربروس، رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار، وأخوه عروج رحمة الله عليهما، وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الإسباني، وابنه حسن ابن خير الدين كان واليا على الجزائر بعد أبيه. أبوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر، كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر الأبيض المتوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما وفقت المغرب الأقصى، كل البحر الأبيض المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام، كل البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان، وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد ورحمة الله تعالى عليهما. فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب، وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب. كيف؟ معاهدة إسلي المشؤومة سنة 1844. كيف إيش حصل؟ بإيجاز، لأن أنا ما أريد أن أطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. والذي حصل أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري، وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري، لكن سقط سريعا. بقي الأمير عبد القادر، دوخ فرنسا سنوات طويلات، وكان طبعا طبيعة الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم، حدود صارمة هكذا، لا، كان الناس تذهب وتأتي بطبيعة الحال. فكان عبد القادر يدخل ويخرج إلى المغرب ويستفيد من مجاهدين المغرب ومن أموال المغرب، وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال، ويحبه، يحب الأمير، وعلماء المغرب على رأسهم علماء فاس محبون الأمير عبد القادر الجزائري ويساعدونه بالفتاوى، وطبعا مجاهد ويمدونه بما يريد. فهذا أقلق فرنسا وأزعج فرنسا، فأرسلت عدة تحذيرات إلى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل، ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانية ويساعد سرا. هذه هي الحكمة، أن المغرب ما كان يستطيع مواجهة فرنسا، ما يستطيع، لا يستطيع، كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف، ما يستطيع طبعا. فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي، يعني في المنطقة الحدودية، فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين. كان شابا عمره 22 سنة متحمسا، ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة، أنتم لستم في قوة فرنسا، لكن اعملوا حرب، هذه حرب العصابات، ساعدونا سرا كفاية. دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان 5 أضعاف الجيش الفرنسي، صوروا الفضيحة، الجيش الفرنسي 6,000 فقط، لكن 6,000 جندي مدرب قوي، ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة، وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية إسلي سنة 1844 للميلاد، ويعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوسلهام، بوسلهام يوصف بالغبي عند المؤرخين، كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب، وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب تلك الهزيمة وهذه المعاهدة، فطمعت بها الدول الأوروبية بدأت تخطط لابتلاعها شيئا فشيئا. وهنالك أسباب أخرى سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقتين القادمتين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دو بوفوار فتحت الباب على مصراعيه أمام تلميذاتها اللواتي جئن من بعد. فتحت الباب للتنكر للبيولوجيا، فلا يوجد فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة، وإنما هو فرق ثقافي وفرق في التربية. وأيضا فتحت الباب للتحرر من الرجل الذي صار في عرف الأنثوية سجانا، سواء أكان أبا أو كان زوجا. بعد مرحلة سيمون دو بوفوار جاءت مرحلة أخرى في غاية الأهمية، وهي نضالات حركة 68. ففي هذه السنة وجدت حركات نضالية اجتماعية وطلابية ضخمة جدا، ويمكن أن نقول إن هذه الحركة كانت هي اللحظة الثالثة للتحرر من الدين بعد اللحظة الأولى التي كانت الثورة الفرنسية، واللحظة الثانية التي هي الثورة البولشوفية. في حركة 68 مارس الثوار فعل التفكيك لجميع القيم التقليدية المتبقية، بطبيعة الحال القيم الدينية على رأسها، ولكن أيضا جميع القيم المرتبطة بالسلطة. والذي فعله الثوار فعله بعدهم فلاسفة التفكيك المنبثقون عن ثورة 68، يعني أمثال فوكو ودريدا ودولوز، الذين يجمعون فيما يسمى المدرسة الفرنسية فرنش ثيوري. تفكيك السلطة معناه أنه ينبغي أن تسود قيمة المساواة المطلقة بين الجميع، فلا تبقى أدنى سلطة لرجل الدين على أتباعه، ولا للأبي على أسرته، ولا للأستاذ على تلامذته، ولا للزوج على زوجته وأسرته، ولا للبرجوازي على البروليتاري، بل تفكيك تام لمعنى السلطة. سيأتينا أثر هذا بإذن الله عز وجل على الأسرة وعلى المجتمع. وجدت بعد ذلك في فرنسا خصوصا حركة تسمى حركة تحرير النساء، MLF Mouvement de Libération de la Femme. لم يعد الهدف في هذه الحركة كما كان الأمر عند سيمون دو بوفوار، أي تقليد الرجل، إنما صار الهدف هو الابتعاد عن الرجل. ولذلك صارت هذه الحركة تعقد اجتماعات خاصة بالنساء، وتؤصل لعداء نظري تجاه الرجال، فلا بد من أن تستغني المرأة عن الرجل. ولذلك لأجل نظرية الاستغناء عن الرجل هذه، فإن هذه الحركة انتشرت فيها المثلية النسائية، يعني السحاق، تلك المثلية التي كانت لدى سيمون دو بوفوار متسترة صارت الآن أمرا ظاهرا. ولذلك بعض المنظرين يقولون النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق. شعار سيمون دو بوفوار الذي ذكرناه في لقائنا السابق، وهو لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة، هذا الشعار تطور إلى أمر خطير جدا، وهو إلغاء الواقع البيولوجي. فالمرأة ليست امرأة بسبب ولادتها امرأة، وإنما لا تعدو أن تكون اختراعا لغويا وثقافيا. بعد ذلك جاءت منظرة يمكن أن نقول فيلسوفة نسوية مشهورة، هي جوديث باتلر. جوديث هذه اخترعت، يعني سبقها غيرها، لكن لنقول إنها هي التي أصلت لما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر. نظرية النوع هذه تفرق

بين أمرين اثنين، تفرق بين الجنس والنوع. فالجنس أمر بيولوجي، بحيث يقال فلان ذكر أو أنثى، هذا أمر بيولوجي. لكن هي تقول إلى جانب الجنس هنالك شيء آخر هو النوع، والنوع ليس بيولوجيا وإنما هو شيء ثقافي تنتجه الثقافة. وإذا أضيف إلى الجنس البيولوجي وإلى النوع الثقافي التوجه الجنسي، بمعنى هل الشخص مثلي أم تغيري أم غير ذلك من الهويات الجنسية التي سيأتينا الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل، إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فإننا يمكن أن ننتج منها ما لا يحصى من التركيبات. يعني شخص جنسه ذكر، نوعه أنثى، توجهه مثلي، وهكذا. في الحقيقة طورت النسوية مطالبها إلى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا، بل يمكن أن نقول إن النسوية تشتتت في مطالبها، فانتقلت إلى مجال تحرير الجسد، ويدخل في ذلك أمور كثيرة سنذكر بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. يدخل أيضا في مجال مطالب النسوية إباحة تحديد النسل، يدخل في ذلك رفع التجريم عن الإجهاض، وقد وصلت إلى ذلك في أكثر بلاد أوروبا. يدخل في مطالب النسوية أيضا تحرير الجنس وفتح أبواب المتعة مطلقا، جميع أنواع المتع الليبرتارية صارت النسوية تدافع عنها، مع أن ذلك كله ليس في مصلحة المرأة، لكنه سقوط إيديولوجي خطير وقعت فيه النسوية، سيأتينا ذكره وتفصيل أمره لاحقا بإذن الله عز وجل. أيضا النسوية استفادت من التقدم التكنولوجي وتحالفت مع الرأسمالية المتوحشة، وصارت تلعب لعبة السوق، وذلك في أمور خطيرة سنذكرها أيضا، في قضية النيابة في الحمل، في قضية الرحم الاصطناعية، في قضية تخزين البويضة. كل ذلك عدته النسوية نصرا للمرأة، لا لشيء إلا لأن ذلك يحرر المرأة من الأمومة ويجعلها رجلا كالرجال. انطلاقا من إيديولوجيا الجندر النوع، وضعت النسوية يدها في يد الأقليات الجنسية، الهويات الجنسية الغامضة التي سيأتينا أيضا بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا ساحت النسوية إلى إعادة تشكيل الوعي في مجالات مختلفة، في الفن، في التعليم، في الإعلام، في الأدب، بل نصبت ما يشبه محاكم تفتيش للمخالفين، فكل من تشم منه رائحة ما يسمى الجنسوية، السكسيزم، أي التمييز بين الجنسين، يمكن أن ينبز بأنه فاشي، بأنه ذكوري، بأنه ضد حقوق المرأة، وسيأتينا بإذن الله تعالى شرح بعض ذلك تفصيلا. نحن نرى من خلال هذه المقدمة أن النسوية غاصت في خليط إيديولوجي خطير جدا، ولنا أن نتساءل أين حقوق المرأة التي قامت النسوية في الأصل للدفاع عنها؟ هذا السؤال يحتاج منا إلى جواب، لكن قبل ذلك سوف نرى في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعض المخاطر الإيديولوجية التي وقعت فيها النسوية. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: نوافذ على الدرب.
3: نوافذ على الدرب
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
3: زينب رمضان
2: عبر راديو السرايا.
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناؤكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفل وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر أن نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفس عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلا أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري والجانب العاطفي بين الأخوة والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها، لأن هذه العاطفة هي طاقة موجودة داخل الإنسان. لو الطاقة هذه ما تمش تفريغها وما تمش شحنها، هنا يصبح الإنسان في قلق وفي توتر. على سبيل المثال، لو عندك أنت بطارية بتاع التليفون بتاعك، لو أنت علقتها في الشحن كم يوم ونسيتها، شو بيحصل؟ تنفجر البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يجعل يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، الإقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا اللي دعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات، تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شن تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أننا نتركه أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن. هي أنت متعلقة بي وما تبيش تسيبيه ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها، يعني تاخد فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوية أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها ولا رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري توا يتغير توا، تبيني نقول هيك عفوا. فهي لا، مش هيك الموضوع. يعني قصدك تبيني نساعدك أني نقول لك يعني أهدي ليش، على خاطر يوم الأيام لما حد يسأل تقول أنا سألت الإخصائية وقالت لي استمري لكن ما تكثريش أو حاجة من هذا قبيل، تبي تدير أي عذر وتحطها في المستشار أو المختص، وفي نفس الوقت تبي حل.
فهو الحل من وجهة نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهة نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكي بصراحة متاهة. قلت لها هنقف عند النقطة هذه، تمام، خليني نرجع بيك شوية الخلف واحكي لي شوية عن حياة بوك وأمك، هل هم موجودين على قيد الحياة؟ نعم موجودين، أمك موجودة وبوك موجود، موجودين. الأم شنو تخدم؟ تخدم، والأب يخدم، تمام. باهي احكي لي قصة العلاقة بين الأب والأم، هل في توافق في الأسرة؟ هل هناك تآلف ومودة وحب داخل أسرتك؟ طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت، يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بش هم يلتقوا مع بعضهم، أخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد، لكن كل واحد في غرفة كل واحد عايش لوحده. طبعا الإجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب اللي ما خلفش إلا العذاب والألم، ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين بوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخونا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ورحنا مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. ومش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل محافظة على البيت في حالة الزوج ليس له دور بطبيعته، أو هو اعتمادي معتمد عليها مسيب لها الأمور لها هي، أو ممكن يضطر عمله خارج البلاد في الصحراء في مكان بعيد يضطر يغيب بالشهر أو بالأسبوعين، تضطر أن هي تكون سيدة البيت ولديها القرارات باتفاقية طبعا مع زوجها. ولكن في هذه الحالة الأم أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله مع خواته مع أمه مع أبوه، لا لا، خذتها وسافرت به إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج، حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة أنهم يضيقوا فيها، بحجة أنهم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار ولا يوجد فيه دفء ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل، أم يرجع منهك مسكين يأكل ويرقد ويدوبك، الأم هي صاحبة القرارات وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذن البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف. أنا مش مبرر ولكن أتكلم عن قصة حقيقية واصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. انتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تمشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى، يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتأخذ في الحبوب، طبعا ما تسعبنيش الذاكرة بنحفظ الأسامي، حبوب مخدرات تقولي نأخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت لي يعطي فيها في الحبوب وكذا والآخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعن في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت يعني.
في الأخير قاعد يقول أنا أخوها وجدوها في كارثة. الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة يعني. المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، بالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود. العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني البنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجيها حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة، خاصة البنات مع الآباء، وكلامي هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها. لما تشوف الخيبة منك أنت، أول خيباتها فيك أنت، بالتالي هتبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها، يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع، يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل، مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة أن في تجربة في البيت، وفي أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعلوا بناتهم، معقولة لهذه الدرجة احنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى، وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة، ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن تدير، توا الحرام عش نمشولة نحن برجلينا، الحرام هو اللي يخشلنا داخل الغرف، يدخل البيت من غير حتى يطرق الباب، وبنتك في الغرفة في شخص معاها قاعد في الغرفة عن طريق الشات عن طريق الكاميرات. وجيت كان في القصة، وين أنت يا أب؟ حتى وقت يجتمع الأكل ما فيش كلام ولا في أي حوار، هذا طبعا لسانها هي، أنا أتكلم عن لسان الفتاة، ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معها قلت لها أسئلة، أدي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معها، قالت لي ماما تقول لي أنت هبلة ومتخلفة، تقول لي أنت ما تسمعنيش، تشوف فيها أننا هبلة أننا ما نفهمش، مع أنها هي تقرأ في الجامعة البنت، تشوفي بنتها ان هي ملهاش اي سامحوني انا مضطرة نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك ومشي لمسك كتاباتك اقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرا اصلا. الحوار الاسري منعدم كليا، بالتالي انا ماشي قلت في انتماء للاسره، الانتماء شكلي امام الناس، شكلنا قدام الناس اسره. والله يعني يحكولي بعض الشباب إنه يخاف يتزوج لأنه من برا يحكي في أسرة، قال لي الله أعلم من جوا شنو وضعهم، عندهم حق بصراحة. أنا مع الشباب، الله أعلم من برا تحق الأمك راقية الأب معترف وجوا الحوش شنو فيه الله الذي يعلم. نحن ما نبوش أسرة شكلية، نبو أسرة فعلية حقيقية. مش عيب لو أخطأنا، العيب نحن نستمر في الخطأ. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها، أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنت بنت في عمرها وكان أكيد عندك إعجاب وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، بتكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا مش في الجامعة، وهذه اللي من بدري قلت لكم هتشوفوا الطامة
تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم، فتعرفت على شخص انعجب بيها وحكى معاها وقال لها انت تعرفي اسلوبك وحياتك تشبه اسلوب حياه خويا بالضبط، شو رايك نعرفك على خويا؟ شوفوا انتوا السلسله اللي حصلت. وهو خويا عايش في الغربه طبعا، لما تقول واحد عايش في المانيا ولا بريطانيا انت عندك واو، فبالتالي انت بتهيالك الحياه ورديه، لا هم انت شوف الحياه اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه.

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على الأساس ماشي تعيش برا وتعيش حياة ممتازة انصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتهى فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات ولا شو يقولوا اللايف أيوة وهي تفتح اللايف في آخر الليل وتدخل في عالم الشباب والفتيات ويتعلموا طبعا الفساد مع بعضهم بحجة إيش الفراغ وأن أسرتهم مش عطيتهم الحب والاهتمام فبالتالي وجدوا هؤلاء الشباب اللي دارين جروبات وجدوا اهتمام واحد يهتم بها وين ماشية وين طالعة وريني لبستك ما تطلعيش تقولي لي حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب طبعا هم يخشوا من هذا الباب طبعا يوري فيها إن هو مهتم بها إن هو يحبها إن هو خايف عليها وهي طبعا هبلة صدقة طبعا أنتم تخيلوا كيف تعرفت يعني تعرفت على خو جابها له هنقول لكم ليش خو جابها له طبعا بحجة انك تشبهي خويا وكذا وستنسجمي معاه انا متأكد انك هتنسجمي معاه طبعا يوزعوا على بعضهم في مشاعر ويوزعوا يعني بنت هذه تعجب هذا لا انت تمشي مع هذا لا هذا تمشي مع هذا يعني تخيلتوا انتوا نظام مزاد يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي ما اللي تركب عليه يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر ما تعرفه ما فيش مشاعر اصلا كلها رغبات غوغائيه للاسف يوزعوا في بعضهم بنات والشباب يوزعوا في بعضهم في الجروبات سؤال سالتها قلت لها بي وين الاب والام في اللحظه هذه قالت هم ما يندروش علينا اصلا ما حكيت لك ان هم ما يندروش علينا اصلا وطبعا الاب والام في سبات عميق طول اليوم يخدموا اخر الليل يرقدوا في نوم عميق والبنات يدخلن عالم ينهشوا الفضول البحث عن المغامرة والتسلية بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات منها ألا تقفل الهاتف تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحق كل شيء حواليها حتى وهي راقدة يقول لها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة وفي الجامعة ولا بد أن يكون الهاتف 24 على 24 مفتوح ما يسكرش نهائي هي باش تتصل بي أخذت منها الإذن علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء فأنا قلت لها أنت مش هتتصلي بالفعل أنا نحاول أني نتواصل مع أمها ونحط أمها في الصورة طبعا الشاب هذا وين عايش عايش خارج ليبيا يعني هي ما شافتهاش في الواقع أصلا فقط عبر الكاميرات بالإضافة يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات والأدهى من ذلك أنه يعالج نفسيا نتيجة الغربة وبعده عن أهله يأخذ في علاج نفسي مريض نفسيا مش عيب المرض هنا نقلة تعاطي مخدرات ودواء نفسي هذا كوكتيل خطير جدا سألتها شو الأشياء الإيجابية اللي هو فيه يعني قالت لي إن هو يحبني ووعي فيه للصلاة يقولي إنه يصلي وأنه هو مهتم بي طبعا هذا كلها تغطية وكلها إيش بنقولها ولا باللي بدفانجي كلام كذب بش يوحي لها أنه هو مهتم وأنه هو الرجل فارس الموار البطل اللي خايف عليها وهي اقتنعت سألتها هل طلب منك شيء ما وأكيد بيطلب مش معقولة مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش وكاميرا مفتوحة وهي راكدة

عاطفة لديه الاستعداد للانحراف. بهذه الصورة اللي بعتتها لي أنا اللي شفتها وشافها هو ما تحركتش يعني عنده مشاعر الغريزة يعني انحراف قاعد على الحافة. هم خشوا الانحراف أصلا يعني. وين الأب والأم؟ غياب تام، مش موجودين، كأنهم أموات. وأصبح يعطي فيها في أوامر. هنقول لكم حاجة أخرى من الأشياء المفزعة، شو اللي عاش بي فيه قدرت يدزلي في فلوس من برا. هو كحيان وعايش عالة على المجتمع الأوروبي، وياخد في صدقات ولا ياخد في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويدزلك منهن. كيف جت هذه؟ وإن شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفة اللي مأجرها يدفع حقها ويأكل ويشرب. كيف يدزلك في فلوس؟ يقول لي يدزلي فلوس، يقول لي ألبس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين مواصلين؟ بناتكم سفرات برا أوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألت قلت له طالما هو كويس بهذه الدرجة ويجزلك في فلوس، ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. نحن قلنا فيما سبق إن الابن خوه هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها لها؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقولوا نحن، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة قالت هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها، نفس ما خوه حاول يهدي خوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسي، على أساس خوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا انت الأفكار؟ لما سألتها عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، بويا قالها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟ قالت لي كلمتني قالت بوكي قال خليها لما تكمل الجامعة، ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس، مش عشان تاخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بشي يقعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت أنت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي إن هي قالت لك اسمك؟ عارفة كلمة إن هي قالت لك اسمعي كلام بوك وكمل الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لأن عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها أنك أنت هتضيعي لو مشيتي غادي، زي قصة إحدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وأنا تكلمت مع أبوها شخصيا، قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها، يا أما تنجن، يا أما تقعد تتعاطى معه، أو يذبحها، أو تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل. تأكدوا من الناس، سامحوني البعض مش الكل أكيد، الناس اللي عايشة برا مش الكل صح، أرى عايشين في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في، قال زي ما يقولوا الخطة المصرية، كان في جرة وطلع برا، كارثة. انتبهوا. قلت لها الأم تهربت لكن بطريقة دبلوماسية هيك سلسة، وجابتها من ناحية بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت هو توي يرجع فيها نكمل معاكي باش بيعرف رأيك انتي، لأنه هو قاعد يدزلي في الفلوس. عارفين، سألت إحدى الأخوات عايشة خارج البلاد عن هذه القصة. الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخد في منحة أصلا، يدوبك معيشاتها مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعت لها فلوس؟ اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي تدز فيهم لا عن طريق منظمة. هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس، وجينا البنت غادي وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخد جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش

خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب له مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم. هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم ولا يسألوا انت فيش تدير آخرين. يا أخي أولادي هم أولاد رجال، مرة تعس عليهم في الليل، تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي، شوف تعس عليه، ما بالك بنت تتركها في غرفة بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد، الله أعلم شنو الأجندة وشنو الأفكار وشنو التسيب آخر الليل ومغامرات عاطفية وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين أنت يا أبوها؟ وينك أنت يا أم؟ البنت تعاني من ضغط، عارفة روحها دير في غلط؟ هذا سببها اللي خلاها سألتني أنا نحبها ومشكلتي متعلقة بيه، ما تقوليش سيبيه. أنا بس لو شفتها يعني وين الرعاية الأسرية؟ وين الحوار الأسري اللي يبدأ منذ الطفولة حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية جهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله، يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي. هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب. يعني وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني. والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت. حقيقة الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب ويأخذها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار البنتك وما تختارش لولدك. انت وين يا أب؟ وين غيابك انت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو انت على سبيل المثال لو انت مطلق الأم، لازم انت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا عارفين والله العظيم، هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جابتهم هي من حوش هلها، كأن ما لاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات باش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطنوا على مضض، ولا يسأل ولا ولا ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفه. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك علاقتك بها هي تكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن أولاد شنو ناقصهم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. نحن لا إحنا غلط نديرو عادي، لكن إن نحن نحكي بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة ما قدرش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي مع ماما، احكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رسالة. ما عادش في حجة الآن، التكنولوجيا حجة علينا لا حجة لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفة واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدري انت، ما فيش انا يعني انا واحدة من الناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حياتي، حاجة الوحيدة اللي مستحيل ان الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، أنك لو أراد الله يرجع والله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا، فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت، كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون للكمال ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء، هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. عالم الصحراء عالم عجيب. وأنا كنت صغير كنت دايما بحلم إني أعمل رحلة في الصحراء الكبرى، ودار الزمن وفعلا جات لي الفرصة في إني أعمل رحلة إلى الصحراء الكبرى. الكلام ده كان سنة 1963، وقامت بي الطيارة، كنت في ليبيا، قامت بي الطيارة من طرابلس إلى غدامس. غدامس دي واحة في قلب الصحراء الكبرى، وبعد ساعة ونص ساعتين طيارة مروحية بطيئة نزلنا في المطار. وأول ما حطيت رجلي على المطار حسيت بهواء من نوع مختلف، درجة حرارة 48، جفاف مطلق. حسيت بإن الهواء أكنه شاش، الشاش ده بينشف خدودي وينشف وشي ويمسح على كل مكان إيديا، شاش أكن حاجة زي الشاش كده، حاجة غريبة أوي. رحت على الاستراحة هناك في غدامس، لقيتها بالرغم ان يعني الواحة بدائية خالص، لكن الاستراحة كانت الحقيقة استراحة جميلة. والخادم الاستراحة يوميها قال لي بقى دي الأوضة اللي هتنام فيها، دي عارف مين نام فيها؟ قلت له مين؟ قال لي الماريشال بالبو اللي هو الراجل بتاع الاستعمار الإيطالي، ياما كان في استعمار إيطالي في ليبيا، وكان هو رئيس سلاح الطيران، وكان بيبات في الايه في الأوضة دي. يقول لي كان صديقاته يقولوا يوم الحد من إيطاليا جميلات ويضحك. وبعدين خدني كده وإيه، دخلني دورة المية، قال لي شايف البانيو ده؟ بانيو إيشاني بقى أسود فاخر. قال لي ده بقى كانت كل ليلة بتستحمى فيه صوفيا لورين. ياه إيه المناسبة؟ قال لي بقى كانت بتعمل الفيلم اللي اسمه تومبوكتو، وكانت قعدت 3 أشهر، وكان مكان المختار لها هي هذه الاستراحة، كل ليلة تاخد دش بالإيه بال في البانيو الجميل ده. قلت والله الاستراحة لها تاريخ. فطبعا أول ما عملته خدت دش في الإيه البانيو العجيب. طبعا المية نازلة نار مع إن ما فيش لا سخان ولا حاجة، لكن بقى درجة الحرارة أصلا 48، أكن بقى كل الواحة سخان شمسي. وبعدين مددت بقى في السرير بتاع ماريشال بالبو وأنا قاعد بفكر في الجميلات اللي هم كانوا بيقولوا من إيطاليا. طبعا الجميلات دلوقتي بعد ما عدى 30 35 سنة بقوا عجايز وأسنانهم وقعت، أما الماريشال بالبو فمعروف اللي حصل له، طيارة وقعت بيه واحترق وتحول إلى رماد. أما صوفيا لورين دي حكايتها حكاية مستمرة. وقاعد أنا بفكر في الحاجات دي، وبعدين جت التفاتة كده للشباك متغطي بسلك، فلقيت طابور من العقارب طالع نازل. طبعا انتفضت من السرير وقعدت أفتش اللي حاف وتحت السرير وتحت الكراسي ودورة المية. المهم حكاية العقارب دي عملت لي وش، يعني بت أغلب الليلة صاحي، وأول ونمت يمكن ساعة ولا ساعتين، وأول ما صحيت قلت إيه نقابل المتصرف بتاع الواحة. المتصرف هناك يعني إيه المتصرف ده؟ زي المحافظ. رحت على المتصرف، راجل مهيب كده اسمه الشيخ ونيس الدهماني. قال لي كيفك؟ مستريح عندنا؟ قلت له مستريح والحمد لله، وانا طول الوقت عمال بفكر في العقارب دي. قال لي ايش الحال في مصر؟ قلت له عظيمه، يا ريت تبقى تيجي تزورنا كده في الشتاء والجو عندنا جميل. وبعدين طول الوقت حكايه العقارب في دماغي، فانا ابتديت احكي له على العقارب. على العقارب قال لي عقارب؟ ايش تعمل العقارب؟ العقارب ما تعمل شيء، احنا عندنا الولاد بيلموا العجارب في طاسه ويلعبوا بيهم، وطول النهار ينبشوا في الصحراء ويلموا عجارب ويحدفوا بعض بالعجارب، العجارب ما تعمل شيء.
قلت له العقارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العقارب؟ قلت له لا، ما دام العقارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب يعني مش في وحده اسعاف كده في الواحه عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجه؟ قال لي وليش ما مصل عقرب؟ ايه فايدته؟ العقارب ما تعمل شيء. قلت في عقلي ما تعمل شيء، هو اضرب العقارب بتوعه. وبعدين خطر لي اساله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقه والحاجات دي. قال لي قتل وسرقه؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقه ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجه، كل الحكايه سؤال من الوزاره واستفسار والرد عليه، مشروع انشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من اهل المدينه عشان عاوزين يعملوا خزان ميه في المسجد، ما فيش اي ذكر لاي حوادث. قلت له طب شوف السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثه قتل ولا سرقه ولا جريمه واحده. قلت له عجيبة يعني ما فيش عندكم أي قتل ولا سرقة ولا جرائم ولا حاجة؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم يعني إيه سر الأمن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وأنا أحب أزور السيد البدري. قال لي أوي على طول، هو جنبنا على طول. خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح يشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتل وعملنا له اتعمل له الضريح ده من يومين. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من غير جريمه هو اللي عامله سيد البدري ازاي؟ فقال لي والله يا اخي شوف، يعني احنا بتحصل عندنا سرقه مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح سيد البدري ويقروا الفاتحه، وبعدين يقروا عديه ياسين 40 مرة، قبل ما يكملوا الأربعين مرة يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقة بنفسه ويرد كل حاجة. أنا استعجبت. كان معانا عسكري، قال فعلا لسه آخر مرة من كام شهر كان في سائح ألماني والمحفظة بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك، وبعدين بلغ فإحنا اجتمعنا وأنا كنت حتى مع المشايخ، قعدنا نقرا عديه ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العديه بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظه اللي واخدها وفيها ال1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجه غريبه، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخليه والامن في العالم كله. وقعدت اقرا الفاتحه لسيد البدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. غدامس دي بلد عجيبه الحقيقه، يعني بلد عايشه على الفطره وناس طيبين بالفعل، وساعه ما الاذان يدا يختفوا من الشوارع كلهم كده تلقائيا وتلهم في المساجد يصلوا، وهم طوارق قبائل طوارق او بربر. اما الطوارق فدي بقى حكايتها حكايه. الطوارق دي يعني قبيلة كبيرة خالص ولها بطون في كل حتة، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وبيض وعينهم زرقاء، وقبيلة لها تقاليد واحدة. أعجب ما في هذه القبيلة إن النساء سافرات والرجال منقبين، منقبين ملتمين خالص لتام ما يبينش الا العينين، وعبايه كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهره عجيبه.
ان الرجل ملسم والمراه سافره. فلما سالت اختلفت التفسيرات. انا تصورت ان ممكن مثلا اللي تكون اللتام ده عشان يحمي من سوافر الرمال والحاجات دي، لكن قلت الله، طب ما هو وجه المراه اولى، او مثلا قلت يمكن يعني يتنكروا عشان ما حدش يعرف التاني. اتضح ان هم بيعرفوا بعض رغم اللتام بالاسم وينادوا على بعض. لكن يبدو ان يعني ارجح التفسيرات ان عادت اللتام بسببها انهم يعتقدوا ان الفم عورة، وده اعتقاد وثني قديم. الفم عورة ليه بقى؟ لان الفم اذا ما حرسناهوش بتخرج منه كلمة السوء، والفم عندهم بيدخل منه الجن والشياطين والارواح الشريرة، فيلزم ستره. لكن طبعا السؤال باقي، طب وش معنى فم الرجل ومش فم المرأة؟ والغريبة ان الرجل يعني حريص جدا لدرجة انه ما يكشفش فمه لزوجته، والزوجة تقول على جوزها مثلا ايه، انا عشت طول عمري مع جوزي ما شفتش فمه لغاية ما مات، كنوع من ايه ان ده راجل عظيم. وهناك يكلب المعلقة من تحت اللتام عشان ما يكشفوش ويوم ما يقع اللتام اول حاجة الراجل يغطي بقه كده على طول. على اي حال هي مسألة من الحاجات الغريبة، انما الواقع ان يعني النساء سافرات والرجال منقبين في هذه الايه القبيلة العجيبة. وفي هذه القبيلة الناس هناك معمرين بيعيشوا 100 سنة، والراجل تلاقيه زي الرمح ياكل طقة واحدة والباقي يشرب لبن محمض طول النهار، لبن النوق المحمض. هم يركبوا بقى النوق اللي بيسموها المهاري، نوع من الإبل السريعة، وعايشين في جو فطري وفي حياة طليقة ومفيش تلوث. ويعني هناك المرأة بتقوم بكل شيء، بمعنى ان هي اللي بتفك الخيمة، وهي اللي تركب الخيمة، وهي اللي بتصنع المصنوعات الجلدية، وهي اللي بتطهي، وهي وهي وهي. الراجل في حروب القبائل هو اللي بيحارب، والأعمال الخشنة هو اللي يزاولها. وهناك يعملوا اجتماعات كبيرة كل وقت، يعملوا احتفالات وتجتمع القبيلة كلها، والبنات يعزفوا على حاجة اسمها اليمزاد زي الربابة كده، والبنات متخصصين في العزف على اليمزاد. وهناك عندهم القبولات بحك الأنف بالأنف، والسبب واضح لأن الفم ما يصحش حتى الزوجة تشوفه. وهناك عندهم التداوي بالأعشاب، اللي يجيله إمساك يتداوى بشجرة اسمها الأجرجر، واللي يجيله إسهال يتداوى بشجرة النب، وكله بالأعشاب. وحياة فطرية عجيبة، يعني كانت أيام ما انساهاش في هذا الجو الصحراوي الطليق. يعني الصحراء فيها عجائب أخرى بقى خاصة بالبيئة. احنا خدنا فكرة عن القبائل وعن البشر وعن الناس وعن الفطرة، فهنشوف الفيلم معانا دلوقتي ونشوف الصحراء البيئة. 48 درجة في النهار، وبالليل تنزل لتحت الصفر. احنا في صحراء سيناء دلوقتي، بحار من الرمال، الرياح بتنقشها، هي اللي بتنقش وتخطط الرمال دي هي الرياح. ولا يوجد في الصحراء إلا كائنات متكيفة مع الجو الفظيع ده، زي التعبان اللي احنا شايفينه ده، أو الماعز الوحشي. أو النصور والعقبان والحدادي وجوارح الطير. وبرضو ده من القطط المشهورة في سيناء، والسحالي بأنواعها، وده نوع من الفيران، ودي العقربة الشهيرة. كل دي سكان الصحاري في سيناء. وفي سيناء دي محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب
كل هذه الصخور الجارية في

محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب كل هذه الصخور الجارية في

محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب كل هذه الصخور الجارية في طرق، واثناء دورته في الودن يبرد من تعرضه للجو ويرجع بارد. فهو ده عملية التكييف. هي ممكن تاكله، لكن هي مش عاوزه تاكله، عاوزه تلعب الاول في الحاس وكده وبتاع، وبعدين تسيبه فيجري، فيجري وراه. شوف الودان الغريبه دي، اعجب جهاز تكييف. الدم يندفع في الودن ويبرد ويرجع تاني بارد. راديتير، حاجة زي الراديتير بتاع العربية. ما يعيش في صحراء سيناء إلا الأشجار من نوع معين اللي هي تتحمل حرمان من المطر والجفاف، واللي لها جذور عميقة في الأرض زي شجرة الأكاشيا. الشجرة دي ممكن تمد جذورها 10 و15 متر تحت الأرض. والغزال المصري، ده الغزال المصري الشهير، يعني مصدر الميه عنده هي اوراق شجره الاكاشي، لانها اوراق لحميه مليانه ميه. فهو لما تمتنع الميه وابار ما فيش وما فيش مطر ولا حاجه، يروح يمزمز شويه من ايه، اوراق شجر الاكاشيا، الاوراق اللحميه اللي هي مليانه ميه. والغزال المصري مهدد بالانقراض، لان طبعا الصيادين، بنادق الصيادين بتطرده في موسم الصيد، وللأسف احنا بندي تصريحات بالهبل مع ان ده حيوان نادر ويجب المحافظة عليه.

أعداد الغزال المصري حاليا ابتدت تتناقص بشكل مضطرد يعني في خلال السنوات الأخيرة دي، وممكن فجأة يختفي. دي السحلية البيضة، شوف بترفع جسمها عن الرمل، الرمل مولع، شوف رجلها كبيرة ازاي وترفع جسمها. النتاية بقى هنلاحظ ان عليها بطشة كده، البطشة دي بتتلون اثناء موسم التزاوج، لما يبقى عند الانثى رغبة في التزاوج ده تتلون على طول، ودماغها كمان تبقى زرقاء، يعني تبقى حاجة تكنيكالر كده عشان تلفت نظر الذكر. السحالي الحقيقة بنلاقيها من كل الأنواع، وكل السحالي بتعتمد طبعا على الحشرات كطعام أساسي عندها. دي السحلية الكبيرة دي هتلاحظ ان هي جلدها مكرمش، شوف المكرمش ازاي، عشان ايه بقى؟ عشان لما تشرب ميه كتير وتنفش وبطنها تبنجر يقوم ايه يتسع. وسيلة الدفاع الوحيدة هي الديل، الديل اللي هو الديل المسنن ده هو الدفاع الوحيد بالنسبة لهذا النوع من السحالي. شوف الجلد المكرمش ده اول ما تملى بطنها ميه على طول ايه يتفرد، الجاكيت دي تتفرد على جسمها. ده حيوان مفصلي من فصيلة الايزوبود، وده برضه الجاكيتة الكايتينية اللي لابسها دي عشان حماية المية اللي في جسمه، وإلا ممكن ينشف ويموت. ومن حين وآخر لازم يروح يمص بقى إيه الأوراق العصارية بتاعة النباتات علشان يجدد، أشوف بيمص الورقة دي.

دي الايزوبودز دي فيها ام 44 والحاجات دي، عيله كبيره من المفصليات. بيمص بقى ايه، ان مفيش ميه، مفيش مطر ولا حاجه، فمخازن الميه هي الاوراق اللحميه الموجوده دي. وياخد حصى عشان يحطه على باب العش بتاعه. كل الحيوانات اللي هنا مكيفه على انها تعيش في جفاف شديد، محرومه من الميه شهور. ده الطائر المقدس عند الفراعنه، وهم بيقدسوه علشان طائر عائلي جدا وشديد الرحمه والحدب والعطف على اولاده. والطيور دي طيور مهاجره، وبتيجي بطيران شراعي من بعيد. شوف طيران هنا، طيران شراعي يعني محمولة على الرياح الساخنة وعلى دوامات الرياح الساخنة. وده برضو طائر بيعتمد ان هو ياكل حشراته وديدان في الارض وكده. ومن العيلة دي برضو طائر أبو قردان عندنا في مصر، اللي بيعيش على الديدان، وده انقرض في مصر تقريبا بسبب الموجودات الحشرية. وهذا الطائر الحقيقة يعني تكوين جسمه ورجليه، طائر أنيق رشيق. شوف انسيابات جسمه الحلو، كتلة كده، كتلة جسمه جميلة يعني. شوف بقى لما بيطير، يتهيألكوا دي كونكورد، طيارات الكونكورد معمولة على المقاسات الشبيهة دي بالظبط. الانسيابات بتاع جسمه خدوا منها التصميم بتاع طيارة الكونكورد. الطيارة الوحيدة اللي لها رقبة طويلة. التلال والمرتفعات دي بتوصل لأكثر من

مكان عجيب، بيئة غريبة، والجبال هناك ألوان، كل جبل ألوانه تختلف عن التاني عشان خاماته مختلفة عن التاني، النمل بفصائله المختلفة بيوصفوه بأن هو ملك الحكمة، لأنه بيحوش في الصيف عشان الشتاء. النملة دي غريبة وذكائها غريب، شايفين الزهرة دي ميتة خالص، ومع كده هي هتخش جوه الزهرة دي وتطلع منها بذرة غضة حية. شوف هنشوف طلعت ايه، اهي بذرة حية تمام مصححة، هتاخدها العش بتاعها، لأن هي الزهرة ظاهرها كده ناشف وميت، لكن هي قافلة البثلات بتاعتها على البذور عشان ما تموتش، تحميها عشان تحميها من الجفاف. وصيدين هنا النمل، صيد ترمايت، حشرة الترمايت، وبرضه بيحوش، كل ده بيحوشه انتظارا تحسبا للشتاء. وأحيانا تتصادم المصالح بين قبائل النمل، فيبتدوا يخشوا في قتال، وقتال مرير يعني، بيكسروا بعض فيه فعلا يعني. نشوف نملة هنا كسرت بطن التانية خالص، فصلتها خالص، سألت مصالح بقى، ممكن يقتتلوا على الحدود وعلى الحاجة اللي زي الورد الأبيض دي، هي مش ورد، هي قواقع. القواقع دي تسلقت الايه الاغصان دي لغايه ما طلعت فوق. والقوقع ده حيوان غريب، خصوصا ازاي في البيئه الفظيعه شديده الحراره دي، شديده الجفاف، له اساليب عجيبه، انه لما يشتد الجفاف بينكمش جوه القوقعه بتاعته، لانه لو طلع كده وقعد مده هينشف ويموت. فهو بعد ما ياخد حظه او ياكل، او واضح انه بياكل البراعم دي لان فيها ميه، وبعد كده ينكمش جوه ويقفل الباب عليه. الصدفه نفسها بقى بتحميه من الاشعه فوق البنفسجيه، الاشعه تحت الحمراء، وبتعكس الاشعه السخنه دي شديده الحراره، يحافظ على رطوبه جسمه جوه. الجرادة بقى دي احنا عارفين، الجرادة دي ممكن تهاجم سينا في أرتال من الجراد تغطي عين الشمس. والجرادة أكلة عند البدو هناك مفضلة، الجراد المشوي بالزبدة دي يعني أكلة شهية جدا، زي الجمبري عندنا مثلا. الطائر الجارح اللي شايفينه فوق ده هو النسر، النسر المصري برضه، نسر مشهور. طيار عبقري، وممكن يطير طيران شراعي، طيران منقض، وله أساليب ومناورات في الطيران عجيبة، ويعرف ينزل يعمل يعني ايه لاندنج بالمكان اللي عاوزه بالظبط. هنا النسور دي، وريش النسر المصري غالي، ده بيعوه بقى تلاقيه في شارع محمد علي عشان يضربوا بيه العود والمندولين والحاجات دي. ريشة النسر دي أحسن حاجة يضربوا بيها العود. هنلاحظ إن هو بيستعمل رجليه كفرملة، رجليه وديله. هنشوف الحكاية دي لما يعمل مناورات أثناء الطيران. هو دلوقتي بيطير طيران شراعي، ما بيحركش جناحه، يعني طاير فوق الهواء السخن. ما يحب بقى ينزل، يبتدي يستعمل رجليه لصد للهواء، ويستعمل ديله يمين وشمال عشان ياخد الزاوية المظبوطة عشان يعمل لاندنج مظبوط في الحتة اللي هو عاوزها. وبرضه النسور دي شوفوا بقى استعمل رجليه ازاي، شوفوا تحس فعلا ان الرجلين دي بيستعملها مصد فعلا، الرجلين والديل. والنسور دي فعلا ابتدت تنقرض برضه عشان بنادق الصيادين بتطاردها في كل مكان.

الجماعة اللي بياخدوا الريش ويبيعوه لهم. دي بقى العقربة الشهيرة، والعقرب طبعا لسعته ممكن تقتل، والفريسة المحببة عنده هي حشرة أم 44، وبرضه حشرة أم 44 عندها سم هي كمان، لكن الشاطر بقى اللي يلدغ الأول. وهنشوف هنا اهي جاية أم 44 اهي، دي برضه حشرة سامة، دي برضه من قبيلة المفصليات اللي حكينا عنها. لكن شوف بقى في اللقاء ده السريع مين اللي هيلدغ قبل التاني. هتلاحظوا ان اللي هيلدغ الاول هو العقرب. هي لحظة خلاص خدت لدغت لدغة انما تمام، اللي هي بقى بيجي لها شلل وتخدير فوري وتسحبها على العش بتاعها، أكلة شهية عظيمة بقى. التزاوج بين ذكر وأنثى العقارب ممكن ينتهي بكارثة، والجوازة تتحول لجنازة، وذلك لو الذكر خد لدغة من الأنثى لحظة إثارتها فبيكون فيها نهايته، وده اللي هيحصل قدامنا بالفعل، إن هي في لحظة إثارتها هتلدغ. لما تلدغه تعرف ان هو خلاص بتسيبه او خلاص اتلدغ. لاحظين هنا بيترنح، هي انسحبت بقى، خلاص انسحبت سابته لمصيره. هو شوف عامل ازاي، شوف الترنح بتاعه، خلاص انتهى، فاضل لحظات على الموت. دي السحلية اللي حاسة تلاقي عمالة تلحس عينها، ليه بقى؟ ترطب العين وإلا العين تنشف وتعتم، فكل شوية تطلع اللسان تلحس العين. ودي أنواع السحالي بأشكالها ملهاش عدد طبعا، سحالي الصحراء، لأن ده حيوان متخصص ومكيف ومتكيف للبيئة الصحراوية. ده تعبان هناك خطير اسمه تعبان السجادة. ليه بقى؟ لأنه نقشته زي السجادة. ده بقى لدغته القبر، وده ممكن فعلا يقتل بني آدم. شوفوا النقشة اللي زي السجادة دي، فخد اسمه من الحكاية دي، تعبان السجادة. والسم بتاعه نيورو توكسيك، يعني يعمل شلل في عضلات التنفس الإنسان يموت مختنق على طول. ودي أكلته المفضلة، هي البيئة نفسها منسجمة مع بعضها، كل واحد بيعيش على التاني. الفار العجيب ده هو يعني هنعمل له حلقة لوحده، لأنه فار غريب جدا. الفار ده لو توقف عن الاكل 4 ساعات يموت، لازم ياكل باستمرار، وفي خلال 5 ساعات بياكل قد وزنه مره ونص. يعني لو الانسان كان بياكل بالمعدل ده، يعني كان هياكل في اليوم خروف وخنزير وثلاث ديوك رومي خمس وزات كل يوم، لان هذا الفار بياكل في ال4 ساعات قد وزنه مره ونص، وياكل كل شيء، وياكل بشراهه فظيعه جدا، وبمزاج غريب لدرجه انه اثناء ما ياكل يصرخ.
من اللذة يصرخ. حيوان شره جدا. ده هنفرد له حلقة خاصة بهذا الحيوان وتطوره وتاريخه. طبعا هو ما هوش فار عادي، هو اسمه شرو، يعني هو مش هو فصيلة مستقلة يعني. ودفاعه الوحيد هو رش الايه، انه يخش عش ويبتدي يرش عشان ما حدش يخش وراه، يوش تراب ورمل. شوفوا بقى الثمرة المحاطة بالاشواك دي، واشواك زي الابر، ومع كده ولا يهمه، هيبتدي يكسر في الاشواك دي بسنانه ويوصل للثمرة الغضة اللي جوه برضه. مفيش، ما هو لازم يستمر في الاكل، لو توقف 4 ساعات يموت على طول، لان الميتابوليزم بتاعه الاحتراق الداخلي عالي جدا، ولازم يمون يمون يمون، اكل مستمر وشديد النشاط وشعلة. حيوان غريب، شوف ارطم الاول الايه الشوك كله. حاجة غريبة اوي.

بياكل دلوقتي تفتكروا ايه؟ قواقع، يكسر القواقع بسنانه اللي زي الادوم، وايه ويمصمص القوقعة اللي جوه. شوف القواقع اللي قدام البيت بتاعه قد ايه بقى، شوف متواصل، اكل متواصل، والقوقع صلب، يكسره على الزلط ويكسره بسنانه ويقعد ايه يمصمص فيه. اكل متواصل ما يمكن تشوفه الا بياكل هذا الحيوان العجيب، ما ياخدش اجازة من الاكل.

طيب، يشتركوا مع بعض في أكلة الإيه؟ القواقع. شوفوا الفضلات قد إيه؟ الفجر، منظر الفجر في سيناء، هنا بقايا بركان، الصخور دي كانت دايبة وبعد كده تبلورت، ونتيجة التبلور هي الإيه؟ الأشكال المستطيلة دي كلها زي بعضها. يعني بلورات الصخر، واحيانا برضو الرياح بتنحت اشكال غريبه في سيناء. يعني الرياح نحتت هذا الشكل العجيب اللي زي عيش الغراب دي، من صناعه الرياح نفسها. وهنا برضو الرياح نحتت حاجه زي المعبد، يسموه معبد سليمان. شوفوا حاجه زي دي برضو، حفر التآكل والرياح، الحاجات اللي على الأرض دي حفريات الأمونايت. الأمونايت ده حيوان بحري، وهذه الحفريات تدل على إن البحر كان غامر كل الصحراء دي، وكانت سينا دي بحر. الكلام ده طبعا من ملايين السنين، ما كانش دي سينا وجود وكان البحر هناك. وشوفوا برضو نفس الأصداف والقواقع، كل ده نعرف منه تاريخ الايه. الحاجات دي بتحكي عن تاريخ المنطقة، يعني دي كلها حيوانات بحرية. ورغم طبعا شدة الجفاف، فلا تخلو الصحراء من ابتسامة الورد حتى في أشد الفصول جفافا. طبعا الورد ده بيعتمد على جذور عميقة بتجيب المية من جوه. دي زهرة غريبة اسمها زهرة أريحة، لأنها موجودة في أريحة بكثرة، وأيضا موجودة في سيناء. هذه الزهرة إذا لمسها المطر هتفتح، وهتشوفوا الحكاية دي. برضو هنا الخنفسة بتاع سيناء دي، هتلاحظوا إن رجلها طويلة جدا. السبب عرفناه، لأن هي لازم بطنها ما تلمسش الإيه؟ الرمل السخن المشتعل. وهنلاحظ وهي ماشية، شوف رجلها عالية ازاي، رفع الجسم فوق ازاي، عاملة زي اللاند روفر، عشان ايه؟ الشاسيه يبقى بعيد عن الحفر والحاجات دي. كذلك هنا عشان جسمها يبقى بعيد عن الرمل السخن. هي بتبيض دلوقتي، ده جهاز وضع البيض، عندها أنبوبة وضع البيض، وبتبيض في حفرة ايه؟ تقفل الحفرة وتخبيه لغاية ما يفقس. شوف بقى قطرات المطر دي، بقى بداية الرحمة، نجدة إلهية جت للصحراء. ونشوف الصحراء وهي بتشرب المية بسعادة غريبة. المية هي الحياة. شوفوا بقى زهرة أريحة هيجرى لها ايه؟ مجرد قطرات المية هي بتتفتح بنفس السرعة دي، يعني مفيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، فيها ميكانيكية خاصة كده في ايه؟ ان المية تعمل الحركة دي اكنها اذرع متجهة للسماء بتسبيحة شكر، ولكنها أزرع المصلين اللي هي طالعة مرفوعة بالدعاء والتسبيح. ده نوع تاني من النبات اللي بتبقى فيه البذور في كبسولات، والكبسولة بتتفتح لما تنزل المية، تتفتح الكبسولة وقطرات المطر هتدفع البذور. شوف البذور بتقع ازاي على الارض، هتشوف البذره اهي، البذره دي شوف البذره متحمله في جيلاتينه لزجه جدا. وليه لزجه؟ علشان لما تقع على الارض تلبد في الارض. اهي ليه هتلبد في الارض، وبعد 5 6 ساعات هيطلع تنبت، يطلع السويق الاخضر بتاعها. شوف ازاي بسرعه. وليه بسرعة؟ عشان هي مهيئة، لأن دي فرصة يمكن ما تتكررش.
فمهيئة إن دي أيضا نوع من الزهور غريب برضو جميل، شوفوا بيتفتح وبنفس السرعة زي ما حكينا، مفيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، بيتفتح بنفس السرعة اللي احنا شايفينها دي، أول ما تنزل عليه نقطة المطر ويدوق طعم المية الجميلة بتاع المية العذبة بتاع الأمطار، فيحصل له الحكاية دي. هنشوف بقى إن هو حاضن جوه بذور، البذور بتاعته، وإن تتواقت الحكاية دي مع نزول البذور للأرض، يعني الإذن بإن البذور تنزل للأرض هو المطر، لأنها في ساعتها هتنزل لتربة مبتلة وإيه؟ وهتنمو. فهي دي التهيئة اللي ربنا عملها في النباتات، وتتم هذه التهيئة بآلية تلقائية عجيبة، تنزل حبات المطر، تتفتح الزهرة، تقع البذور، تنمو، لأن الأرض في أحسن ظروف استقبالها يعني، والمية وصلت، والسحب في سيناء بتبقى سحب الوعد بالبركة وبالرحمة وبالنجدة، ودائما بيبقى وعد صادق وليس وعد مكذوب، ولما تتلبد السماء بالسحب بيبتدي بقى الخير، الأول بيبقى نقط وبعدين هيبتدي النقط بتشق الغدران الصغيرة، وهنشوف سلسول المية اللي نازل، شوفوا نازل لسه الأول أهو، وبعدين تزداد كثافة الأمطار. الله، ده بقى سيل بقى، هنخش بقى في السيل بقى، السيول هناك عظيم، عظيمة، شوف ازاي غمرت الأرض غمر كامل، وشلالات كمان، المية والسيول بتشق وتعمل فوالق وتعمل مجاري في سينا، بتلاقي سايبة علامات في أرض، في صحراء سينا.

شوفوا المجاري، مجاري السيل، المية هي اللي شقت المجاري دي. هنسمع مع بعض كده صوت دندنة السيل وهو جاي، ونسمع الصوت مع بعض، نسمع الموسيقى وسيمفونية النجدة والإسعاف الرحماني اللي جاي عشان ينشر الحياة ويحول الصحراء إلى كرنفال مبهج. شوف دمدمة المية بقى وهي ماسكة، ليش النجدة

شوفوا بقى البحيرة الصغيرة الظريفة دي زي حفان مية، هنبص جواها هنلاقي عجب، معجزة. شوفوا ده جمبري، الجمبري ده فأس اللي بيض جمبري. طب بيض الجمبري جه منين؟ ده بقى ايه ده؟ ده جاي من البحر الأحمر. ازاي جه بالطيارة؟ حكاية تانية هنحكيها بقى. من المعجزات تمام، زي قصة ساحر من سحرة ألف ليلة وليلة، وإيه ويستوي ويكبر ويتزاوج ويبيض تاني، كل ده بسرعة. ده شجر النبق، السدر، يقولوا عليه السدر. شوف بقى الصحراء تحولت لكرنفال جميل إزاي، زهور من كل لون، دبت الحياة في الجسم الهامد الجديد، والكآبة تحولت إلى بهجة. كل وردة من دول هي تسبيحة شكر. الألوان الجميلة دي، ألوان وأشكال جميلة، كل وردة من دول تسبيحة شكر. ده نوع اسمه كيزان العسل، نبات طفيلي ينبت في أعماق الأرض ويطلع الزهور دي على شكل كيزان. شوف هو بقى جوه لابد تحت الأرض، ويطلع فوق الأرض إيه؟ عناقيد الورد دي. ده العصفور ذو القلادة الزرقاء، جاي من روسيا. تصوروا، وهي سينا دي ملتقى هجرات من كل أنحاء العالم. دي الإيه؟ الماعز الوحشي في الرياضة الأبدية بين الذكور، يستعرضوا قوتهم قدام الأنثى، ولا يفوز دائما إلا الأقوى. إنما هنا غريبة، شوف جاي منين من فوق إزاي. بينزل عليه بتقله. حاجة غريبة. هنشوفه وهو نازل بتقله. هنشوفه وهو نازل بتقله من فوق، من فوق خالص. شوفوا نازل ازاي. هوب، ياه، شيء غريب. حاجة غريبة، عالم الصحاري والبيئة، البيئة الصحراوية عجب. في الحقيقة يعني في منظر مش بنساه في الفيلم ده أبدا، وهو البحيرة الصغيرة، حفان المية، التجمع المحدود بتاع المية. تيجي تبص جواه تلاقي جمبري. طيب جمبري ده جه منين؟ قال لك ده بيض جمبري فأس. والبيض جه منين؟ جه من البحر الأحمر، راكب طيارة. قال لك شوف الجمبري بيبيض في البحر الأحمر قرب الساحل، وبيجي المد والجزر يكشف الساحل، وبعدين البيض ينشف وتنشفه الشمس، وبعدين تسفيه الرياح وتحمله الرياح عبر مئات الكيلومترات وتوزعه على كل رمال سيناء، وينزل هنا وهنا وهنا، وينزل في الحفر ويجي المية فيفس، وتحصل المعجزة دي. وإذا بأكلة شهية من الجمبري وسط صحراء شديدة الجد والجفاف، قصة زي قصص الصحراء بتوع ألف ليلة وليلة، رمز للبعث اللي بيحصل في، يا إخواني، اللي بيحصل في الصحراء بعد المطر هو شيء كالبعث بالفعل. وفعلا يعني ايه اللي يجيب بيضة محمولة بالرياح وبعدين تفقس على بعد مش عارف 200 كيلومتر ويطلع منها جمبري ويتواقت مع نزول مطر؟ شغلانة يعني مش شيء مش عادي. الله، طب ما احنا بنشوف الفراشات، بنشوف الفراشات بتطلع من توابيت الشرانق، ويطلع منها
فراش ملون جميل زي الملايكة، بيعيش على رحيق الأزهار، وهو في الأصل كان دودة بتاكل من السبخ ومن الفضلات. ففي الواقع يعني البعث حقيقة، وربنا بيضرب لنا أمثال عشان يقرب إلى أفهمنا عجائب قدرته، وعشان يسوقنا بلطف إلى إدراك حقيقة البعث وإلى الإيمان به وإلى معرفته من خلال آياته. طبعا اللي بيعيش في الصحراء ويشوف اللي بيحصل مجرد نزول قطرة المطر في الصحراء هيوقن بالبعث، لأن اللي بيحصل بيبقى بعث، بعث حقيقي. فجأة تتحول الصحراء إلى كرنفال مبهج ومائدة رحمانية مليئة بكل أنواع الزهور والفواكه والطعام لجميع الكائنات اللي موجودة فيها. فإحنا لا شك إن كل واحد فينا هيلتقي بالله سبحانه وتعالى وهيبعث، والبعث حقيقة، والشواهد كلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها تدل عليه. والسعداء هم اللي هيعملوا ألف حساب لهذا اليوم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي تكلمنا عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل، وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون، وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، وكذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة. هم الذين يزنون؟ هم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف، إلا يكون خاتي في راسه شنو؟ الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتصدق بجاي، يقول يا أخي الله ما بيقبل مني، يا أخي أشرب بجاي وتصدق بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، وأنا في ناس أذكرنا ما ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زي واحد يساوي اثنين، يقول لك أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بسرق، لا باكل حق زول، لا قاعد اشرب الخمره، لا زول بزني، اخاف مالي، مالي يا زول ما عندي مشكله، عوجه ما عندي. ده تعامل غير صحيح، لانه هنالك مفردات اخرى اسمها امن مكر الله. لا تامن شنو؟ لا تامن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما. يا أخواننا، الذين كتبوا في أعمال القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي. وانا اسميه هذا النهج الشرعي لانه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم واقف على شنو؟ على كرة واحدة. قال سلم من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. قال ماله؟ قال حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل وما بيشرب، وأن يقف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستظل، مروه ليستظل، ومروه ليجلس. قال أصله بس دار عشان الله يرحم، بس دار يكون واقف كده. الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحمك، ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وإنت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجي وغبر تنفقه في سبيل الله. يا أخي دم الدين، دم الدين. مروه ليستظل ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه، أجاز الشرعي ومنع الما شرعي. ثم قال شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم. يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم، هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه، صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لمع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم، يعني تأييدا ونصرا، صح ولا ما صح؟ وتوفيقا لهم وعونا سبحانه. طيب، ومن اتقى الله وقاه، ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حلو. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله يا ربنا ضيعنا، ربنا رحيم، ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو؟ جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو؟ الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله تعالى. لو قص جناح يطير اللي تلا بده قصه، لو غلب الرجاء يقول الله كريم إن الله غفور رحيم، هو في فيها لحد ما يقبض ويختب له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم، الله ذا قال بدخل النار، يقرأ آية النار دي يخاف خوف، خوف يمنعه من الطاعة. بعد ذكر الأشياء الله يقول لك الله ذا يرحمنا، أنا تاني ما عندي طريقة، لو داري توبيته. خوف يمنعه حتى من التوبة، هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال من قيم هنا جاب قاعدة، قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومفسد يتصدق ويفعل. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف، يا من تقول في نوع من الناس بيخافوا ووسوس يقول والله أنا ذنوبي كثير الله ما بيغفر لي. حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، قال لأبنائه شنو؟ إن أنا مت فشنو؟ فحرقوني ودقوا عظمي ودروني للريح، فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال أنا الله بعذبني عذاب شديد. أهل العلم حاولوا يشوفوا زودة كان بيعمل شنو، قالوا زودة ماله، ليه هو عمل كده؟ يعني المعاصي كان بيعمل شنو؟ فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور، الزول يموت يحفروا يطلع كفنزول ويخلي عريان في الصقيعة ويشيل الكفن ويمشي. عليك الله زود ما عنده حق يقول انا الله بيغفر لي. فده نباش يا اخي. ده يا اخي تسرق ما تمشي خش الجنينة ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي. يمشي للناس الاموال يقلعوا لا حول ولا قوة الا بالله. وبعد قال له ما اظن تغفر لي. كويس. فشنو نقول؟ ان المؤمن يجمع خشية واحسانا والمنافق يجمع اساءة وامنا. بالمناسبة في حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح. عمل لا كده وارتاح زي الضبان عمل معصية شو زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده إيمان لو في معصية عمل معصية بتكون في باله طوالي. لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيسته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف مثل الخوف الوجل الإشفاق الخشية الهيبة الرهبة كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل يعني فرق بين الخوف وبين الخشية وفرق بين الخوف والخشية والوجل وفرق بين ذيل وشنو والرهبة. عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وده الآن حنتكلم عنه. لكن ابن القيم يرى أولا الخوف. ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني أنت الآن قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس أسد أو عدو يتربص بك أو يصيبك شيء من الخوف فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه هولك وشدة القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام. يعني شنو قوة العلم بمجال الأحكام؟ يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق. السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في نار بدخل فيها العصاة أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم إن ربنا بدخل إنه المسألة دي بدخل ومقتنع إنه عنده نار وبدخل فيها أنت بعدك بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أصبر أنا بأدبك أنت بتخاف منه؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أصبر أنا بأدبك أنت بتخاف؟ لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا منتقم منك شو قال شنو؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام وهذا سبب الخوف. يعني سبب الخوف ما رجع لرغبتك لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر جاءته الذي يستحق شنو الخوف منه. يعني بمعنى كان اللي جيت لك دابي حية بتخاف منه، وكان اللي جيت حاجة من الحشرات ما بتعض العادية دي اللي بتتعامل معها ما حد خاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة اللي هو كيف نخاف، كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف، يعني أنت متين خفت من الدابي؟ كلموك ناس قتار قال لك الدابي ده ماله؟ خطر وبودي الآخرة، وفي ناس ودّاهم الآخرة ويجيوا دي المستشفى والكرعين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شوف فاعمة شنو؟ ممكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقاله. إن بطش ربك لشديد والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخص من الخوف. الخشية ماذا؟ أخص من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون.
0: المستمع الكريم، نتوقف لحظات مع فاصل قصير.

0: ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
1: إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها FM 103.
0: ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها.
2: الخوف اضطراب زود بلاوز، والخشية ملاوزة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال والله مثال عجيب خلاص، لكن قبل ذلك لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حرك. مثال قال من رأى عدوا، فتشوف الفرق بين الخوف بين الخشش. زول شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، كويس، هذه خشية بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محله ما عارف انه ما حد يصله، كويس. جاري وطلع الشجره، كم جاري قلبه بدق بدق بدق، ده خوف، خايف لحد حتى خايف، طلع الشجره بقى خاشي، عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجره، كل ما حاول يطلع الشجره، اسد وكده يطلع الشجره، لكن برضه قاعد تحت، هو في مأمن منه، لكن برضه ماله في خشيه. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين الشنو؟ وبين الخشية. أما الرهبة تختلف، الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. الرهبة إمعاد في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ سكيد قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يخوف الله في أشياء ربنا يخوف العباد. فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. مثلا قال شنو؟ قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم، وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان، الخوف الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم سلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام. مسلكه أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول ما تعبد بها من أجل أن نزكي نفوسنا، نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى أن النهج الذي يقول أن التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير شرعي، ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد الضال، وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس. والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج، هذا أجل ما يزكي النفوس. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ موجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسدة، يعني مثلا في مقولة بتخالف الكتاب والسنة، مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامة، الزور بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل. يقول ابن القيم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو وكيلا، والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو لا يموت، ويقول لرسوله وكفى بالله شنو وكيلا، ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعه ده، يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس، وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا رأى شنو، وبعدين هناك تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم شنو، خوفا وطمع، خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار، ليه؟ لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار ما هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة، وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تليت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ده الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ده الصوت اللي بخوف، لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب، ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا. يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وفي قول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم

قالته: من عبد الله بالخوف صار حروريا. حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج. حروري دي الناس خايفين، ما ما بقولك الله ظل عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لا حد يدخلك في النار وبتخلد فيها. حروري كفروا الناس وقتلوا كده، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. دي اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول طالما أنا موحد وبيجي أصلي في الجامع ما عندي عوية، طب وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله ممسجين عوية. دين مرجئا، ده إرجاء، لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا متين بعد الإيمان والعمل شنو الصالح بعد ذلك؟ أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها، قال لا في خوف لا في رجاء، يا خلق قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا، رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا إخواننا ما يلزم ما ي... يا إخواننا إلا مع البشر، ودي حكمة ربنا. أنت كلام دي إخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه. الكلام اللي حقوله حسده ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه. في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبة له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني ما بتجيب جنبه ذاته، ولو جابه له سيرته بتكرهه وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك، بخوف مع محبة، وتخاف بشنو؟ بمحبة، تخافه، ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضله، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلغي القرآن ويلغي السنة. يا أخي قال يا رسول الله، سليم ده عنده زراعة، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل، خلاص يعني طلع من الصلاة، طلع خلص الصلاة مشى وراه هناك صلى العشاء برا عنده مويه لاحقه، قال مدخله في الزراعه خايف تغرق، مش حصل المويه بتاعته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمه، قالوا له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا، استثقل عليه القران، القران بقى عليه تجيد. هو مشى للرسول حكى له، قال له حصل كذا كذا كذا. الرسول قال: افتان انت يا معاذ؟ تفتن الناس من الدين؟ تمسك الناس تجرهم جرة جرة، يعني الناس كله إمام واحد؟ قال: يا رسول الله، والله أنا لا زر بتاع زراعة، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاة من النار. فكذا قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شنو؟ يعني سارة بالليل. انت بقى لك الزول بيقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بيخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج، الخوف والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. وأن أي إنسان فيه شهوات، المحبة بتطرد الشهوات، أكلمك يعني أنت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو؟ حب الشهوات.

0: ياتي البتر للشهوه شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيصارع بيكشى طوالي كل الشده نار وقيامه كده. من السلف من كان اذا اراد ان يقوم الليل ياتي امام السراج المصباح يعني الفانوس يدخل يده والسراج يطلعه لما تحرقه يقول يا نفس لا تقدرين على نار السراج اتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل يعني كلام الهروي لحد حسن نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة ودي فائدة ابن القيم في شرحه يعني منازل الهروي يعني الهروي جاء منزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول بعدها بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي. وفي شرحه لكلام الهروي يختلف ويتفق معه يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض شنو المسائل ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته وده قد يكون فرق فعلا يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك فيها وجه صحيح. الوجه الصحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته. ولكن الخوف ليس مقصود لذاته الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب لكن ابن القيم دقيق عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح لأن يعني ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس. وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخواننا مرتبط بالإيمان كده قال فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة وشوف اللي يقول الجنة دي مهمة كده ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا إخواننا في خوف بتجاوز حده في خوف يؤدي إلى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حده قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فيعني أنت عليك أن تخاف ولكن ليس خوفا شنو؟ يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق وأن فلان سمع آية فشنو؟ فأغشي شنو؟ فأغشي عليه وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو؟ عن الخوف. يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو؟ ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه دروس في شرح ديوان من أعظم دواوين الإسلام، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. لكن قبل أن نشرع في الذي أتينا له جميعا، لا بأس أن أقدم بمقدمة. تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن، أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوما أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم، فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث، فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس. فلذلك نهي عن كتابة الحديث. لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة، فقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه، وكتب أيضا بعضه، ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية، وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفي عهد مروان بن الحكم، وفي عهد عبد الملك بن مروان، وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وفي عهد سليمان بن عبد الملك. الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث، فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر، ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر، وكانوا معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير، حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة وقطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قائلا له: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فكان هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيوطي في ألفيته لما قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فذكر السيوطي أن أول من جمع الحديث هو ابن شهاب الزهري، لم يذكر أن ابن شهاب أول من صنف، وإنما أول من جمع وقيد أبو بكر بن حزم. جمع بين ذلك، يعني أول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في ألفيته وهو المشهور في كتب التاريخ، وبين ما رواه البخاري تعليقا وما رواه الأصبهاني، بأن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يجمع كل حديث أهل المدينة، إنما جمع بعض حديثهم كحديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وسيأتي حديثها بالموطأ، وكحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر. أما الذي جمع كل حديث أهل المدينة فهو الزهري، وهو الذي كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن يلازموه وأن يجالسوه، يقول لهم ما بقي أحد أعلم بالسنة منه على وجه الأرض. فبعد ذلك تتابع الناس في التصنيف، بعد طبقة الزهري، بعد طبقة الزهري تأتي طبقة الإمام مالك وأقرانه. قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك، وهو وضع كتابه الموطأ. الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما، هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به. لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا وأعصارهم متقاربة، ذكر السيوطي بعضهم بقوله وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. قال هو كابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان في مكة، مات سنة 50 و100. وهشيم بن بشير الواسطي العراقي، هذا مات سنة 83 و100. ومالك الإمام مات سنة 79 و100 في المدينة. ومعمر بن راشد اليمني مات سنة 53 و100. وولد المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك، يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات سنة 81 و100 في خراسان. فهؤلاء جميعا صنفوا في وقت واحد، لا يدرى بالضبط من كان أولهم تصنيفا. وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، فقد كان قدم مرة إلى الحجاز ليحج، فلما حج أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره، قالوا فأجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة، وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين. وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك، وهو ممن ترجموا الإمام مالك رحمه الله ترجمة واسعة، قال روى بسنده عن مالك، قال أتيت أبا جعفر بعد الغداة وقد مست الشمس الأرض، فوجدته جلس من سريره على بساطه، فأجلسني وقال لي أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير. قال فما زال يسألني حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر. الغداة صلاة الفجر، يعني تقريبا 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، والخليفة يسأل الإمام مالك. فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس. فقال له الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر المنصور بلى ولكنك تكتم ذلك، ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين. وقال له اكتب يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود، واقصد فيها إلى ما أجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئة، ولئن بقيت لا لأكتبن كتبك بماء الذهب ولا أرسلنها إلى الأمصار ولا أحملن الناس عليها. فقال له الإمام مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل بما بلغه من ذلك، وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. فقاله أبو جعفر: والله لو طاوعتني على ذلك لفعلته. فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات. في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأ هو المهدي وليس المنصور، لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه. لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له: يا أبا عبد الله، كتبت كتابا وأتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك، فقد صنف الناس مثل ما صنفت، فلماذا تتعب نفسك؟ فقال: أتوني بما كتبوا. فأتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال: والله لتعلمن لا يبقى من هذا، لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر. والواقع أن كتاب الإمام مالك رحمه الله اجتمعت فيه أوصاف جعلته من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين أن يدرسها. من تلك الأوصاف أنه كتاب إمام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه. وهذا كون الكتاب يصنفه إمام في الحديث إمام في الفقه هذا شيء يدعو إلى الإقبال عليه. روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن علي بن المديني قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الأعمش أنه قال: حديث تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. وسئل الإمام أحمد فقيل له عن فقهاء أهل الحديث فقال: ما أقل الفقه عند أهل الحديث، يعني ما أقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه. وفلما اجتمع ذلك اجتمع الفقه والحديث في الإمام مالك رحمه الله كان هذا داعية من أعظم الدواعي إلى أن يقبل على كتابه ويتفقه فيه. من ذلك أيضا أنه كتاب أجمع الناس على مدحه والثناء عليه، من وافق الإمام مالكا ومن خالفه أجمعوا على مدحه والثناء عليه. ومن يعني أكثر القالات انتشارا قول الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. وقال مرة: ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك. وقال جملا أخرى في المعنى نفسه هذا يدل على أنه كان يكرر هذه الكلمة. من ما أعجبني مما قيل في ذلك ما الأبيات التي تنسب إلى سعد الورجيني يقول فيها: أقول لمن يبغي الحديث ويطلب ويسلك سبل الفقه فيه ويكتب، أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب، ومات رسول الله فيها وبعده صلى الله عليه وسلم بسنته أصحابه قد تأدبوا، وفرق شمل العلم في تابعيهم، فكل امرئ منهم له فيه مذهب، فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس وأجرب. ولو لم تلح كتب الموطأ لمن سرى بليل عماه ما درى أين يذهب، فبادر موطأ مالك قبل فوته فما بعده للخير إن فات مذهب. ودع للموطأ كل علم تريده فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب، ومن لم يكن كتب الموطأ ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب. على كل حال كانت كتب الحديث ودون وقيد وكتب في الأمصار التي فتحها الإسلام، لكن كثر التصنيف وقل بحسب كثرة الصحابة الذين وجدوا في الأمصار وقلتهم. وكانت المدينة دار الهجرة لها الحظ الأوفر من التقييد، لأنه ألف فيها الزهري شيخ مالك، وألف فيها موسى بن عقبة شيخ مالك، وألف فيها الإمام مالك، وألف فيها غير هؤلاء، وذلك لأن لكثرة الصحابة الذين اتخذوها دارا واستقروا فيها. ثم هي بعد مكة كانت مهوى أفئدة المؤمنين. المغرب على نأي الدار وبعد الشقة أيضا بزغ في شمسه في سمائه أنجم سطعت حتى بلغ نورها وشعاعها المشارق في سماء الحديث. من أولئك بل أشهرهم عبد الله بن إبراهيم الأصيلي راوي البخاري، الذي تعد روايته يعني رواية الأصيلي من أصح روايات الجامع الصحيح، وهو من المغرب. ومنهم ابن سعدون الفاسي، هذا مات في القاهرة، مات في مصر، لما مات تنازعه المحدثون والفقهاء، كل يريد أن يصلي عليه. ومنهم طائفة أخرى لما جاءت يعني عهد المرابطين وعهد الموحدين اشتهرت مجالس الحديث. قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: كان خلفاء الموحدين يعقدون المجالس لكبار أشياخ الموحدين والعلماء الوافدين يدرسون فيها الحديث. بل يحكى أن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان يحفظ الصحيحين. وفي هذا الوقت ظهر القاضي عياد السبتي رحمة الله عليه، وشهر من نار على علم، وظهر أبو عمرو وأبو الخطاب ابنا دحية، هذان أخوان ابنا دحية الكلبيان السبتيان، وأبو عمران الفاسي وابن القطان الفاسي، وآل بن سودة وآل بن الحاج السلمي وابن رشيد الفهري السبتي وغيرهم، مما زالت أقوالهم في باب الرواية أو في باب الدراية تتناقل إلى يوم الناس هذا. وبعد ذلك جاء المرينيون وتبعهم الوطاسيون والسعديون، فكانت تعقد تلك المجالس وكثرت حتى يعني صار عد الأسماء وسردها يعني يطول به المقام. وممن تأخر عهده يعني ممن يعد في طبقة شيوخنا أو طبقتهم طائفة سأذكر لكم بعضهم، إلا أن أقول فيها في هاتين العدوتين يعني عدوة الرباط وعدوة سلا كان لهما أيضا حظ وافر من هؤلاء الذين كانوا يعتبروا محدثين بحق، لكن ذلك مر في مرحلتين. مرحلة كان العلماء غالبا يدرسون الحديث النبوي دراسة سرد لا دراسة بحث وتحقيق وتفهم، وذلك لأنهم كانوا يهابون الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسردون البخاري أو يسردون الموطأ أو يسردون مسلم، وخاصة في أشهر معينة من السنة كرجب وشعبان ورمضان. لكن مع ذلك كان بعضهم يدرس الحديث دراسة بحث وتحقيق، ومن أشهر أولئك الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي المتوفى سنة 1894، فهذا درس صحيح البخاري دراسة تحقيق وبحث مع طلبته. وأيضا كان الشيخ العربي بن السيح العمري الرباطي درس تراجم البخاري دراسة، وتلميذه أحمد بن موسى السلوي المتوفى سنة 1910. ممن تقدمه ونسيت أن أذكر لكم أحدهم درس فتح الباري بنسخة معتمدا على ذلك بنسخة من خط ابن حجر بنفسه رحمة الله عليه على الجميع. قلت هذه المرحلة كانت فيها السرد، إلا تلك الدروس التي شعت وسطعت دروس أبي إسحاق التادلي. وهذا الرجل أحيا به مدينة الرباط لكثرة ما بث فيها من العلوم لذلك رثاه تلميذه من بعده وشيخ الجماعة من بعده. شيخ الجماعة في مصطلح أهل المغرب كقاضي القضاة مثلا، الشيخ المكي البطاوري الرباطي، وكان هذا أيضا عالما من الأعلام. فلما مات أبو إسحاق التادلي رحمه الله رثاه بمرثية عجيبة يقول فيها: حكم الإله بذي الخليقة جاري، تفنى البرية والبقاء للباري، والحي ميت لو يطول بقاؤه، ورحى المنون تدور بالأعمار، لكن مصائب ذي الأنام تفاوتت، لا يستوي ذو العلم مع أغماري. أودى الإمام أبو المعالي شيخنا المولى أبو إسحاق ذو الأسرار، العالم العلم الإمام المرتضى، فخر الزمان وزينة الأمصار، قد كان قسم دهره متعبدا ما بين نشر العلم والأذكار، أحيا به المولى علوما جمة، ودعاه مبرورا لخير جواري، فالعين تبكي بالدماء لفراقه، والقلب مطوي على الأجمار، تبكي المدارس والمجالس فقده أسفا عليه بدمعها المدرار، تبكي الدفاتر والمحابر واليراع وذنها وذو النباهة والنهى والقاري، من للقواعد موضحا إشكالها، من للعلوم مسدد الأنظار، من للفرائد والفوائد موضحا إعلانها من غير ما استصغار، من للمعاني والبيان وللكلام وللأصول ورتبة النظار، من للحديث ودرسه وعلومه وسماته ورجاله الأبرار، آهن على تلك المباني قوضت أطنابها من بعد ما إشهار، آهن على طود العلوم تضعضعت أركانه من وعبابها التيار، إلى آخر قصيدته العظيمة. المرحلة الثانية هي مرحلة بدأت بقدوم الحافظ العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه. أبو شعيب الدكالي هذا كان نهل من علم بلدته دكالة، ثم قدم فاس وجاب المغرب، ثم ذهب إلى مصر فجلس في الأزهر، ثم ذهب إلى الحجاز فاستوطن مكة وتزوج من أهلها، وعظمه شريف مكة ورفع قدره وأعلى شأنه، فأزمع المقام في مكة. فلما ولي السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الأول رحمة الله عليه استقدمه وقال: مثلك لا يزهد فيه ولا يبقى خارج المغرب، فاستقدمه فرجع واستقر في الرباط، وشرع يدرس كتب الحديث دراسة تفقه ودراسة بحث، فدرس الصحيحين، ويقال إنه درس السنن الأربعة أيضا. فهذا الصنيع هو الذي جرأ العلماء بعده على دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من طبقة تلاميذه فئة من أشهرهم الشيخ الهمام العلم المفخرة، مفخرة الرباط، سيد المدني بن الحسني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1959. هذا الرجل درس صحيح البخاري، ودرس زاد المعاد بن القيم، ودرس عمدة الأحكام للمقدسي، ودرس بلوغ المرام، ودرس كتاب النووي رياض الصالحين، وجاء أيضا قرينه الشيخ محمد بن عبد السلام الروندا الرباطي المتوفى سنة 1946، فدرس البخاري ودرس عمدة الأحكام، هذه كلها كتب حديث. وجاء الشيخ محمد بن عبد السلام السيح المتوفى سنة 49، فدرس صحيح البخاري. وجاء الشيخ عبد الرحمن بن القرشي الإمام الرباطي ودرس الموطأ، فصدق فيهم، تجلى فيهم، تمثل فيهم قول أبي بكر القرطبي: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، نعما لمحترس حما لمبتئس، فاعكف ببابهما على طلابهما، تجلو العمى بهما عن كل ملتمس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بمائهما ما فيك من دنس، وقف النبي وأتباع النبي، وكن صلى الله عليه وسلم من هديهم أبدا تدنو إلى قبسي، واحفظ والزم مجالسهم، واحفظ محاسنهم، واندب مدارسهم في الأربع الدرس، واسلك طريقهم، واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلمن بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعسي. على أننا لا نزعم بأن هذه المجالس تساوي تلك في الجالس إليه، بل نحن نقول إننا الهشيم الذي يرعى إذا شعرت البلاد وصوح نبتها. وقد صدق من قال: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. ونبدأ في هذا الكتاب إن شاء الله، تفضل.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. قال رحمه الله: باب وقوت الصلاة.
0: قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة هي العبادة المعروفة، وقد حدها ابن عرفة رحمه الله بقوله: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام هي التي صلينا، أو سجود فقط، هذا يذكره ابن عرفة رحمه الله ليدخل في تعريفه سجود التلاوة. فيرى ابن عرفة رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة، لذلك قال: أو سجود فقط، ليدخل في التعريف سجود التلاوة. والصلاة تأتي في لغة العرب على معان، تأتي بمعنى الدعاء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وإن صلواتك سكن لهم، قراءتان، أي وادع لهم. وتأتي الصلاة بمعنى الدين، ومنه قول الله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلواتك، كما هي قراءتنا، وفي قراءة حفص والأخوين: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك يأمرك. وتأتي الصلاة بمعنى البركة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. وتطلق الصلاة على غير ذلك من المعاني أيضا. الوقوت، الوقوت جمع وقت، وقت يجمع على أوقات ويجمع على وقوت أيضا، لكن الفرق بين وقت وأوقات أن وقت هذا الوزن فعل في جموع التكسير جمع كثرة، وأوقات في جموع التكسير أفعال جمع قلة. جموع القلة في من جموع التكسير أربعة، جمع ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله: أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعيلة كأسلحة، وأفعل كأضرب وأبحر، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس. هذه الأوزان الأربعة هي جموع القلة. جموع القلة تطلق في اللغة العربية إذا كان الموصوف بها أو المعدود بها من اثنين إلى عشرة. إذا كان الذي تريد وصفه أو الذي تريد جمعه بين يعني فوق الاثنين ودون العشرة، هذا قليل فيجمع وزن قلة، يجمع جمع قلة. فإذا جاوز العشرة كان كثيرا فيجمع على جمع الكثرة. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب وقوت الصلاة. وقوت فعول جمع كثرة، والأوقات قليلة، الأوقات خمسة. فلماذا يعبر يستعمل جمع الكثرة للقلة؟ هذا سؤال أريد. وقال بعضهم كان الأنسب أن يقول مالك. أجيب عن هذا جوابين. الجواب الأول أن من عادة العرب في كلامها أن تستعمل لنكت بلاغية أن تستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة، وأن تستعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة. العرب مثلا تقول: ثلاثة كلاب أكرمكم الله، هذا فعال هذا جمع كثرة، تقول ثلاثة كلاب، والقياس أن يقال ثلاثة أكلب، مفعول وجمع القلة، وهي تقول ثلاثة.

0: حمل ربنا جمع قلة في موضع الكثرة لنكة أيضا ليس هذا موضع ذكرها. فيمكن أيضا أن يفسر قول مالك يحمل على هذا المحمل فيقال استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة، وهذا مهيع عربي مسلوك. الجواب الثاني أن الصلوات خمس لكنها بتكررها كل يوم تصير كثيرة، ولذلك تقول العرب شموس وأقمار، والعرب لا تعرف إلا شمسا واحدة وقمرا واحدا، لكن تلك الشمس كل يوم تطلع، ذلك القمر كل يوم يطلع، فجمعوا لذلك وقالوا شموس وقالوا أقمار. هذا قوله كتاب وقوت الصلاة. العلماء لهم مناح في تصنيفهم، منهم من يبدأ بكتاب الطهارة وأبواب الطهارة، يعني والأعيان النجسة والأعيان الطاهرة إلى آخره، وهذا يسلكه كثير من الفقهاء الذين يضعون في الحديث، أو من المحدثين الذين يكتبون كتبا للاستدلال بها في الفقه. ومنهم من يبدأ بمسائل إيمان واعتقادية كما صنع البخاري في صحيحه، بدأ بكتاب بدء الوحي. الإمام مالك رحمه الله بدأ بكتاب وقوت الصلاة، قالوا هذا أنسب من أن يبدأ بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الذين يبدأون بالكلام على الطهارة يقولون شيء معقول، شيء منطقي أن يبدأ بالكلام على الطهارة قبل الكلام على الصلاة، لأن الطهارة آلة الصلاة، فيجب أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه والوضوء والغسل إلى آخره، ثم بعد ذلك يتحدث عن أحكام الصلاة. لكن قال الإمام مالك متى يحتاج المكلف أن متى يحتاج المكلف أن يقوم إلى الوضوء؟ بعد أن يدخل وقت الصلاة. ولذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا بطهارة ولا بصلاة، فلذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه حينئذ يكون مطالبا، فحسن هذا التقديم منه رحمه الله. نعم.
1: قال رحمه الله: باب وقوت الصلاة.
0: الباب هو يقولون هو فرج، الباب هو المجاز، شيء يجاز منه من جهة إلى جهة، لكنهم يعرفونه، جرت العادة عند أهل العلم أن يعرفوا كل ما يدور عليه الكلام في كتب العلم. قد يستغرب بعضهم يقول لماذا يحتاج إلى تعريف باب؟ باب معروف، عرفه إذن، تجد أنك تعرفه تعارف تكون عليك فيها الإرادات. فلذلك قالوا الباب فرجة في ساتر يتوصل بها، يتوصل به بالفرجة يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا تعريف الباب. وبعضهم يلغز في الباب، يقول فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز، كيف هذا؟ حقيقة الباب مجاز، يجاز منه، وأوله وآخره سواء الباب، ثلاثي وفيه حرف مد الألف له الإعراب حقا، الباب معربا، الباب معرب ليس ممنوعا من الصرف، له الإعراب حقا والبناء لأنه يبنى في الجدران. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
1: اعلموا أن الموطأ رواه أقوام عن الإمام مالك، ذكر منهم الغافقي في كتابه مسند الموطأ 12 طريقا، وذكر ابن طولون في كتابه الفهرس الأوسط أسند الموطأ من 24 طريقا، بل أوصل روايات الموطأ الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب له إلى 89 طريقا للموطأ. فالرواة ورواة الموطأ كثيرون، من أشهرهم وأجلهم الشافعي روى الموطأ عن الإمام مالك، ومن طريقه يرويه البيهقي في السنن الكبرى، ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، والموطأ برواية محمد الحسن هو الذي يدرسه الأحناف في المشرق، ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري، وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، وسويد بن سعيد الحدثاني، ويحيى بن قزعة، وأبو مصعب الزهري، ومصعب بن الزبيري، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وابن وهب، وأشهب، طوائف كثيرة روت الموطأ عن الإمام مالك. لم يبلغنا من هذه الروايات إلا أقلها، وطبع الموطأ بروايات، فطبعت هذه طبعا رواية يحيى بن يحيى الليثي مطبوعة منذ دهور، طبع الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، وطبع ما وجد منه برواية القعنبي، وبرواية يحيى بن عبد الله بن بكير، وبرواية سويد بن سعيد، وبرواية ابن القاسم. فما وجد من موطأ هؤلاء قد طبع، والحمد لله على ذلك. والروايات قد تختلف، لأن الإمام مالك رحمه الله كان ينظر في كتابه فيجدد فيه النظر، ربما أزال شيئا زاد شيئا نقص شيئا، فتختلف روايات هذه الموطأ، مما يساعد الناظر والباحث على استيعاب روايات الموطأ كلها. الرواية التي يدرس بها المالكية عموما الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. أنتم سمعتم السارد قال: وحدثني يحيى بن يحيى. من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى؟ إذا كنا نقول إن الرواية التي ندرس بها هي رواية يحيى بن يحيى، ينبغي أن يقال حدثني مالك، ويكون الذي يتكلم هو يحيى بن يحيى. لكن قال حدثني يحيى بن يحيى لأن المتكلم ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. فالآن أنتم تجدون الطلبة يعرفون هذا، ولكن بعض الناس قد لا يعرفه. تجدون حدثني عن مالك، الكتاب لمالك، مفروض أن يكون مالك هو المتكلم فيقول حدثني الزهري. لا، مالك روي عنه فلذلك يظهر اسمه فيقال حدثني مالك، وإنما الراوي عن يحيى بن يحيى ابنه، ولذلك هو الذي يعني هذه الياء المتكلم في حدثني لعبيد الله بن يحيى، وذلك في الموطأ كله. فإما يقول حدثني يحيى عن مالك، أو يقول حدثني عن مالك، فتفهمون أن المتكلم عبيد الله، وأنه يروي عن أبيه الذي يروي عن مالك. وعبيد الله بن يحيى هذا سمع بالأندلس، هو رجل أندلسي، وعبيد الله بن يحيى بن يحيى بن وسلاس بن كثير المصمودي الليثي القرطبي مولى الليثيين، كان عالما وسمع بالأندلس من أبيه فقط، ولم يسمع من غير أبيه في الأندلس، ثم رحل إلى المشرق، رحل حاجا وتاجرا، فحج ودخل بغداد فسمع بها الحديث، ثم دخل مصر فسمع بها أيضا وتفقه على طائفة ثم رجع، وكان رجلا عالما صالحا عاقلا انتهت إليه رياسة العلم في بلدته ولم يكن ينازع فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى، هذا يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي شيخ الأندلس وفقيهها وراوية مذهب الإمام، راوية فقهه وراوية حديثه. ويجب أن يميز السامعون بين يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى اثنان كلاهما يروي عن مالك، لكن واحد لا يروي عنه الفقه إنما يروي عنه الحديث فقط، والآخر يروي عنه الحديث ويروي عنه الفقه. الذي يروي عنه الحديث والفقه هو يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا هذا، الذي منه اشتهر الموطأ في الأصقاع المغربية. يحيى بن يحيى الآخر الذي يروي عن مالك والذي لا يروي عنه إلا الحديث لا يروي عنه الفقه هو يحيى بن يحيى النيسابوري، وهذا هو الذي يروي عنه مسلم في صحيحه موطأ مالك. فتجدون مثلا في صحيح مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك، لا يذهب ظنكم أن يحيى هذا هو يحيى هذا صاحب الموطأ، إنما يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم هو يحيى بن يحيى النيسابوري. هذا عند المحدثين باب يسمونه المتفق والمفترق. الأسماء إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم فهذا يسميه المحدثون المتفق والمفترق. ويحيى بن يحيى سمع الموطأ في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن، هذا كان يعرف بشبطون، فسمع منه الموطأ كاملا، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة فسمع الموطأ من الإمام مالك إلا أبوابا من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها منه أم لم يسمعها، فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك. ثم لازم ابن وهب صاحب مالك، ولازم ابن القاسم صاحب مالك، وحمل عن ابن القاسم 10 كتب من السؤالات، ثم حج. ولما رجع ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك فوجده مريضا مرض موته، فأقام بالمدينة إلى أن توفى الله مالكا، ثم رجع بعلم جم إلى الأندلس، فعقدت عليه الخناصر وارتفع شأنه وعلى قدره، وكان يعني راوية عظيما فقيها ثقة قليل الحديث له فيه بعض الأوهام، وسيأتي بعض هذه الأوهام في هذا الكتاب إن شاء الله. عرض عليه القضاء، عرض لما كان في المدينة، وقلت لكم لازم الليث بن سعد أيضا، فمرة أراد أن يمسك حبل دابة الليث بن سعد، فأراد غلام الليث أن يمنع يحيى بن يحيى، فقال له الليث دعه، ودعا له وقال له خدمك العلم. قال يحيى بن يحيى: فما زلت منتظرا تلك الدعوة حتى رأيتها، يعني بذلك الجاه الذي لقيه بعد في الأندلس. عرض عليه القضاء في الأندلس فتعفف عنه وتنزه عنه، فكانت بعد ذلك رتبته أعلى من رتبة القضاء، وقبل قوله عند سلطان الأندلس، فكان لا يولي أحدا القضاء إلا بمشورة يحيى بن يحيى الليثي، فكان يولي أصحابه، فكثر لذلك الآخذون عنه والمقبلون عليه، وهذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب مالك في الأندلس، لأنه عزف الناس عن غيره، لأنه إذا درست غير مذهب غير مالك لا تولي القضاء، لا يولي يحيى بن يحيى إلا تلاميذه الذين يعرفوا نزاهتهم وعفتهم وعلمهم وأمانتهم، فأقبل الناس على دراسة مذهب الإمام مالك، وهذا السبب الذي جعل رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ تشتهر في هذه الأصقاع المغربية. نعم. عبيد الله بن يحيى رحمه الله مات سنة 98 و200، وأبوه يحيى بن يحيى الليثي مات سنة 34 و200. نعم.
0: عن مالك بن أنس،
1: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور، يعني شهرته طبقت الآفاق، فلا نرى وجها لذكر ترجمته. هذا لعله مما يعاب علينا ونحن في بلد مالكي بين أقوام مالكية ونذكر لهم بعد ذلك ترجمة الإمام مالك. لكن مما يستحب أن تعرفوا أنه مات سنة 79، فهو إذا من قرون الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير بأن ناسها آخر الناس. ولا ليست لمالك رحمه الله رحلة، إنما أخذ العلم عن أهل المدينة واختص بالزهري، و يعني لما صنف موطأه عرضه على 70 من فقهاء المدينة ومحدثها، وما جلس للرواية والإفتاء والعلم حتى شهد له أكثر من 70 معمما أنه أهل لذلك رحمة الله عليه. الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا كثير من العلماء أنزلوا هذا الحديث على الإمام مالك. لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله في عصره هو لم تكن الرحلة تعقد إلى غيره. في عصره كان مرتبته بحيث لا تشد الرحال إلا له. في العصر الذي قبله في طبقة شيوخه كان العلماء كثيرين في المدينة، فلا يمكن، يعني الحديث يوحي بأن واحدا مشهورا تضرب إليه آباط الإبل للمدينة. وفي عهد طبقة شيوخ مالك، في طبقة شيوخ مالك كثيرون من كان يرحل إليهم، وفي طبقة تلاميذه أيضا كثيرون من كان يرحل إليهم. فالظاهر أن المراد بهذا الحديث هو مالك، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخيرات والانوار عليكم جميعا، وين متابعوا فينا حاليا عبر اثير راديو السرايا 99.3، ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود. حنكون معكم لمده ساعتين، وان شاء الله المره هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحه. فبداية دائما زي العادة، الصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده لي. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكوا على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادية جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات، ركزوا فيها. انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شن نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة، مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها، لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي، وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل، وهذا اللي نحتاجوه في مجتمعاتنا. لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلمه الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة،
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، شنو نقول الحديث هذا؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته. فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك، يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، هنا لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا. فعلا صدقتي والله، هنا لازم نسأل أرواحنا، هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى ان العلاقة هذه انتهت انك انت فشلت او خسرت. احيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الاخرين ان يغيرك، رد بالك، وهذه من اهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الاخرين يغير طبعك واخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر، وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك، بأخلاقك، بمبادئك، بطيبتك، بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باه تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن ألينا ما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يرده لك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن، ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا. وهني الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك، لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير دي ما يحتاج إن يكون فيه حدود. خلونا نتفقوا ونقولوا حاجة مهمة جدا: خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق إنه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق إنه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض
حد يستغلك مش معناها انك انت شخص طيب ونية. لا، لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله؟ يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش، شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة، نقول احنا رد بالك تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمه لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويوقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلط يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك.
هذه العلاقات النعمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منا؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة نركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم، خلونا نركزوا على اللي مازالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء خداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متاكده كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصه لما يكون شخص صادق والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. أكيد والله به. لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي لط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ انت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، بقى انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك، بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك أولا، وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس أن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل. ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية. فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك، ف
فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، تمسكوا به، لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي، الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، ما تقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تو انا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرا اجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرا اجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الايجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول امي، والله لا على بالي يقول امي وابي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول امي وابي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟

وهشام يقول أمي رحمها الله، وكلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. القلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجه. الجوهره تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمه الله عليه. جميل، حلو، هذه أراءكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول لا أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. بح تو ممكن أسأل سؤال مختلف تماما جاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودورا، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني نخاطب في قلوبكم انتي مني. خليني اتحفظ بالإجابة لو سمحت، هنمتون أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف. بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية. عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه؟ نعم فعلا. أم غمزات تقول أكيد في، أم الوليد تقول في، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول انقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هي هذه الإجابة اللي ما نبيها شني.

هي الإجابة اللي يعني ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، في اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما، انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقد ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقدي ان الشخص السام في يوم من الايام تلقيه جنبك؟ صعبه لانها عشره وصداقه لكن كلها طاقه سلبيه، العشره مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبه قطع علاقه سامه بعد اكتشافها؟ مش صعبه ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جداً، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شيء فروح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع احساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الاحساس، لان الموضوع يحتاج انه يوصل لقلوبكم مش لاذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم عشرتنا الطيبة، ممتاز المحتوى، كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وانساه. أهلا مسال ورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أني ربي يعطي فيي على قيس نيتي، منحبش نعادي حد، وردة النرجسك تقول جميل. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة،
من اللي يستاهل صحبتكم فعلا، ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود، ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه. بقى وإنتم تفكروا فيه ناخدوا فاصل ونرجع لكم. يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم. وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي، بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلم من بعض، من باب إن احنا نستفيد من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إنه يوصل للناس، إنه يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن إحنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة عليه رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعده نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشيء هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمه الطيبه. يكفيني انا دعاء صادق صراحه، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكثر شيء واقصى طموح صراحه، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إنه يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-159-59-99 092-159-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-159-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية، لو ممكن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا أستاذة مدى، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
2: بك، تحياتي لك أستاذة مدى، راقية دائما.
1: تسلم.
2: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت القربول.
2: ايه والله في تحكي عليه يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
1: اليوم نتكلموا أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
2: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا تفكر في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا، تاخذي منهم نصيحه.
1: ايوه
2: ثواني الحظ بس نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا حق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
1: كويس.
2: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله شوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
1: الله يبارك رحمة الله عليه.
2: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه ويدخل ربي فتح
1: لنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جميل إجابتك.
2: فديما الواحد يأخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
1: بالضبط.
2: إيه.
1: بالزبط.
2: هذه هي معنى الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صورة يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي هازرك يهازرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقات وكل شيء. فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تزرح يعني.
1: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
2: فأنين بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
1: خلاص سمعوني في الليل. سمعوني في الإعادة.
2: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش وانا نفرح ضبي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه، مش خشم دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
1: بارك الله فيك ومداخلاته
2: والايات القرانيه اللي دائما يعني
1: بارك الله فيك،
2: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
1: أكيد.
2: ما شاء الله عليه.
1: اكيد
2: وكافه المستمعين استاذه لله وكلهم يعني.
1: تسلم.
2: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي بالرياء الصالحة يا رب العالمين.
1: اللهم امين.
2: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
1: الله.
2: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
1: تسلمي لي الله
2: يعزك. تحياتي، مع السلامة.
1: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
1: عاش، من اسمع هالصوت؟ الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
3: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
1: باهي كويس ان شاء الله، لا باس عليك يا رب، ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
3: هنسلم على بنتي الجربول اللي كانت كتبني، نسلم على يونس، على القناة، على كل من يسمع فينا. أنا روجيت في الأخير تتكلمي على فعل الخير حاجة
1: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
3: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟
1: باهي انت
3: خير وشر،
1: برايك برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه تاثر فيك؟
3: طبعا الكلمه الخير تاثر فيا،
1: وكلمه الشر
3: تاثر فيا، يعني من نوع الكلام ياثر فيا ملاك.
1: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ احنا نقوله
3: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاجع لي راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا لما مدبيا يعني نبتعد عنه. ما عرفتي؟
1: جميل، معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
3: طبعا لها تأثيرها.
1: جميل، هذا هو اللي نحكي فيه اليوم يا نورس. عفوا،
3: البيئة لا تأثيرها. هي البيئة رأي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الإنسان. لا عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك، أنا عشت مع أب ومع أم، بديت بوي الله يرحمه، أمي خليني منها، أم امرأة وادي هيك على حالها، لا تهبش لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة، صاحب كلمة، صاحب معرفة، صاحب ينصحك يردك يقولك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم، كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط، يقولك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة أنا عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة. فعلاش أنا ملاك والله ما شكرم في نفسي علاش أنا هيك كيرا، لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تقل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولا كل شيء. فاحنا طلعنا هيك فعلا، البيئه هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا، عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوال وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راه الانسان يعود لاصله، يعود انا معدي واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش لازم
1: صح.
3: حتى صح صغلتي تولي
1: صح يا نور.
3: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله صدق صدق،
1: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
3: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. احنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
1: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: اهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
4: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من إيديك.
1: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
4: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. أصلا الدعوة لما تكون من القلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زي هاليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.
4: الله يبارك فيك، وكيف حال العوين أكونهم
1: والله يا طيبة.
4: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياك بوي.
1: إيه،
4: علمني هالبا حاجات.
1: جميل، شن علمك؟
4: والله
1: شن علمك يا أمي زياد؟
4: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش، علمني الطبخ لأن أبوي أبوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا احنا نقول طباخ، خششني الكوجينه بكري من صغيره من صفر خمس ابتدائي.
1: جميل.
4: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نحبها كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني منا نفعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني أنني الكلمة اللي ما تستحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصح ونستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنين دي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
1: الحمد لله
4: أهم حاجة هي
1: الحمد لله
4: إن شاء الله يا رب يا رب لتاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليك وسلمني لي على جوزك العزيز
1: بارك الله
4: يعرفني أكيد يسمع فيا
1: إيه يسمع فيك يسمع فيك
4: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل
1: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
4: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
1: يا أم زياد
4: نعم
1: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راه انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
4: انا احسن
1: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من
4: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
1: ايه الساعه 1
4: لكن ما حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
1: ايه
4: والراديو طبعا انا تو من التليفون كان فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيها مرة
1: باي خلاص أم زياد الساعة 1 في الليل تجي تفرجي على عادة
4: بإذن الله ندير حتى الفياق متاع
1: يا ودي ديري فياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رايك بصراحة
4: بارك الله فيك وعطيك صحيحتك السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أستاذ مراك كيف حالك؟
1: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
5: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
1: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
5: والحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحمد
1: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
5: إيه موضوع اليوم على الخير هذه هم الحق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خير يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
1: اي أيوة والله
5: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
1: فعلا
5: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول مصنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له فاحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صلي وسلم
5: شوف رسولنا يسعى من مكة هاجر للمدينة ورجع كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين أن ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور عرفوه كلكم اذهبوا فأنتم تلقاء
1: صحيح
5: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصص سيدنا يوسف شيء يبكي والله في العالم أروا الأيات هذه موجودة في حياتنا شوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا حزدوه ردوا تو موجود كل شيء ما تقولوش مش موجود هذا القرآن الكريم من 1400 سنة
1: صحيح
5: وصور سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
1: صحيح
5: غاروا منا لو خوف البير يتخلصوا منا يقتلوه وقدروا على دوره ما هو اللي تعرف القصه انا غير نلخص في حاجات يستفيدوا بها كلنا فمن جوه قولي ولا في مصر انا نقول وزير الماليه اعرفهم فغرفوه وتاسفوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم تصور سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح نجي لعند الخير الخير هذا واحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا في لحظات لا كنا مستقبلين واحد كنا في السابق لكن سوى بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بديك ربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك ولادك بنتك مرات ماشي المثل حما عندك حد مع رخليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خزانات وتخطر
1: مزبوط
5: في بيجي لي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير امك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي عندك خوف في المطرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفعوا مسكين يتبطلوه لكن من تبدي الخير فهنا تبحثي مثلا ندير أعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجة بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني نبقى الإنسان محتاج نبعث لأخوه اللي في الضمان أو التضامن نبعث لي والخالي اللي في مستشفى شارع الزاوية نبعث لي صاحبتي اللي في مصر استدافع العسيدة أو فهدي الخير الديني ويرجع عليه الخير يبدي جهد مثل أنا ما عادش فيه لا ما نديرش الخير أنا
1: أكيد
5: ما تحدي شاهد أبلك في الطريق بنحية ولا تدلي
1: أكيد
5: تدلي واحد تصير بيبص الطريق تخط ميه ما تصغيرش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
1: أي والله
5: تدلي في الدنيا والأخرة ما نديش
1: تسلم صح لسانك بارك الله فيك
5: ربي يحفظك ورب يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس رقيين راو
1: اي والله اي والله
5: ما يحب الخير صح بارك الله فيك استاذه ملاك المسلم في المعلومات ليخلينك وخياتك للاجيال قبل ما محتاجين ما يقولش الكلام هذا ان كان سن
1: اي والله
5: صلى في ميزان حسناتك وربي يحفظكم ان شاء الله ومشكورك
1: تسلم تسلم بارك الله فيك شهاده اللي في حقي بارك الله فيك اهلا السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
6: مساك كله ياسمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك نسمع فيه ضيق
1: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
6: خلي خش الموضوع طول
1: خش
6: عني ما تقول خش الموضوع طول
1: يلا
6: هلا البرنامج يقول لك كان درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا أنساه يا ملك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك مع السكرة عرفت كيف دير وترك وعمره عمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق ما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش نازي قال دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي في التاريخ التاريخ يقول هكي عمر ما الظلم ينتصر صح يجير مشاكل ويجير ملابن لكن في النهاية يغفل خط معين
1: صح
6: هو الحقيقة فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة
1: أي والله.
6: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل ياخذ عبرة في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامة
1: أي والله
6: والله أعلم وهي أكيد الدوية فالإنسان يخلي روحه ونقولها حتى على نفسه ندر عليك تورها خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحك ارضى للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجه يقول ان شاء الله ربي يعطيك، ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم ما عندك علاقه، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. انت كيف؟
1: فهمتك.
6: وربي زاد عباد الله صار فيه.
1: اللهم امين يا رب العالمين. انت
6: كيف؟
1: اي والله.
6: الانسان يمشي عجز على الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدوله ويمشي صح، ما يعبتش ما يكسرش. انت تو ناجي يتكسر ولا تفسر جيرانك، من مش يقولوا بلادك جيرانك تلوى عليهم في القمامه وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح كي.
1: لا طبعا لا،
6: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوى في القمامه مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تدل ان انت بيتك غلط، راه تبي سيفت وير بالكامل زي نتاعك، والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هديه، راهو مش عبد عطيها لنا ربي، راهو عطيها لنا ربي حكمه الهيه باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوا في الدنيا هذه في دنيتنا هي على ريانيه هيك، راهو مش من ربي، راهو راهو من نحن من فعيلنا، كل النو اللي تراك يهرب فلوس ما فيش، ابصر كيف جونا متخبطين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا، نفوسنا تغيرت يا
1: ناجي. بارك الله فيك يا ناجي، والله ربي يهدي نفوس ان شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا،
6: ربي ربي يهدي نفوس ويخلي نيتكم صافيه والله يا دوب فارغه والله ما يبغوش تاريخ
1: أكيد
6: والتاريخ يسجل، وبارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخذ فاصل. تمام، ناخذ التعليق على الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب، القلب نقي النية جميل الأثر، وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة، مش كل من قابلته يشبهك راه، ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك، وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد، خلي نورك أقوى من كل عتمة، وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت، لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: أهلا بك وجال صغير عندي ليلة.
1: يا ودي مرحبتين بك.
2: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
1: إيه إيه صح مظبوط.
2: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
1: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
2: من مخرجنا يونس
1: أكيد ها ملاك موجودة من بتكون بيكون
2: لا هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ونقول يا أخوي الشارف تو هذه الثاني مرة ليه
1: إيه؟
2: ما عرفنيش هو أي بنقول عبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
1: باه. وش تاني موضوع الحلقه اليوم؟
2: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبيه خيرات على قد من شيء قال لك المصير غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
1: اي والله
2: اي والله معبيه والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
1: مزبوط.
2: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
1: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
2: وظلام ظلام ما تلعناش.
1: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيال.
2: لا ظلام بتاع الكهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
1: يا الله غالب. ولا تليفونك أشحن تليفونك وتمت.
2: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
1: اي أيوة والله اي أيوة والله
2: شهر شهر واربع ايام تو غير المية.
1: صدقت والله صدقت.
2: باي كيف بنقوله امرنا لله.
1: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
2: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله احنا الليبيين هيك في بعضنا سبحان الله.
1: أيوة
2: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ما كم رابحينها.
1: اي والله فعلا
2: ويعطيك الله قصة نقول له في ايدك هذيك اللي سكرت بها السنسكة
1: ان شاء الله ربي يجازيه
2: ان شاء الله ان شاء الله استاذ.
1: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
2: ويحفظك ان شاء الله وتحية لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكرة ان شاء الله بالنتيجة لابني احمد شهادة ثانوية
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله بارك الله فيك
2: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
1: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غدوه صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
3: يا مرحبا يا استاذ ملك محمود. انت سعيده لي كل الاسره الكريمه.
1: وأمس
3: يا سعيدة إن شاء الله لكادر السراي. وأمس يا سعيدة لكل المستمعين الكرام. وأمس يا سعيدة مع الحنين هذا اللي كان سوى قبلي هذا.
1: إيه
3: إيه عبد الحميد.
1: عبد الحميد
3: إيه كان حييه. وزي ما قال لك يا أستاذ ملاك محمود الدنيا بألف خير قاعدة.
1: أكيد
3: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير. لكن في شوية شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم. يعني فهمتي احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس اللي حاقد يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جرة بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الأيتام ولا الفقراء أهل الخير حتى بالكلمة الطيبة أستاذ ملك محمود.
1: صح صح فعلا
3: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو. إنسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صحبها أستاذ ملك.
1: والله تغلب صحبها
3: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا. ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية راح. فإن شاء الله ربي يصفي النية ويصفي
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا
3: إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي أمة محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
1: تحياتنا ليك
3: مع ضيق الوقت تقريبا نعطي الفرح لغيرنا. وإن شاء الله ربي يوفقك. وتحية للأستاذ يونس والشارف وادي كل سرايا ولكل مستمعين الكرام. أمسية سعيدة الجميع، يومكم سعيد ومبارك، ربي يوفقك.
1: شكرا، بارك الله فيك. شكرا. 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. اهلا وسهلا باستاذه ليلى الغرياني، يا مرحبا.
0: ربي يحفظك ملوكي محمود، كيف حالك؟
1: الحمد لله في نعمه والله.
0: انا الوالد والوالده وخيينك وخياتك
1: بخير كلهم الحمد لله.
0: عندي يونس ان شاء الله ربي يعطيه صحته ويطول ربي في عمره
1: ان شاء الله.
0: يرحمه ويرحم ويحفظ له كل محبينا.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبه صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
1: اي والله اي والله
0: في صاحب الوجه البشوش
1: اللي هو اخونا صلاح الدين. اكيد اكيد
0: الله بكره ربي يبشرنا بنتيجه بنينا عبد الحميد، يبشرنا بولاده بنتيجه ولاده احمد الشهاده الثانويه، وبنيه بنت خوي، وبنيه بنت اختي.
1: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله بالنجاح يا رب.
0: عندنا الشهاده العدديه وانا زويز، وتو في الشهاده الثانويه. ونتمنى لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لوصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة السرايا رائعة، والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت وخيتنا من لوفي إن شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
1: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
0: وشرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته ربي يعطيه الصحيحة يحفظ له عوائلته.
1: باهي استاذة ليلى.
0: عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ العويلتا، قال لك هذا أظني كان ما خانتنيش الذاكرة، هذا أخي شارف المزغي وتواضع عم شارف المزغي وعاود الاتصال وقال له ليه فعلا شارف المزغي. وأظني كان حتى يخش في إذاعة صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صارة طرابلسية، قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وانا لما خذت في موضوع اظني الرحمه او مش عارفه الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعه كان، قال لك يعني فجاه اني سمعتك يا ملك.
1: اي والله
0: شوفي نيته الصافيه ان شاء الله، ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير.
1: على الخير
0: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، والخاطره تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي، لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي، ما تستهينش بشيء لأن الله موجود. أنت حتى الإنسان عطيه عليك إنه هو بيظهر إنه هو نسي فضلك ونسي خيرك، لكن ربي ما ينساش، ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك، شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
1: فعلا
0: احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئه ليك، والله يضدك والله يظلمك خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا والله
0: بس هذه الكلمة تكفي، ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني، هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوه هذه اللي ظالمك واللي واخذ حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبه لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه غير للخير ومن

0: كنا نديروا الخير ونساعدوا الناس ومع الناس ولو حتى بالخير مش بالفلوس، لكن انت تعطيه حتى تساندي بالكلمه الطيبه. يقولك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحيحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاه والسلام في من الناس يقول لك انا والله اعطيت فلوس واعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد. يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوه عقلك، عقلك
1: إيه؟
0: في قوه بصرك.
1: اي أيوة والله استدلنا فعلا.
0: ممكن في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور كثير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك،
1: تحية.
0: كل المواضيع مطروحه متسلسله مع بعضها، الله يفتح عليك والله يرحم فيك. بس عندي سؤال ليك، انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
1: إيه؟
0: من استشاره جميله رمضان.
1: ايه استاذه زينب
0: ما شاء الله.
1: هذه
0: كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخيرة والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسناتك تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله. قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
1: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوخك يا أستاذ،
0: ربي يعطيك صحيحتك ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نغفل على شيء نقول أنا دريت ماني أتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية تحية ليك بلوكي، تحية لبنتي قربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو أمير كل أحباب البرنامج، وخيطنا بلقيس الجربي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوت ما تغيبيش علينا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: كل احباب برنامجك
1: الله يبارك، تحيه لك. شكرا شكرا. ممكن اخذ فاصل قصير؟

0: وكنت أظنها لا تفرج.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 099-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا بنيتي ملاك؟ حالك
3: الحمد لله.
4: وعليكم كلهم
3: والله بخير
4: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برز السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي معنا.

0: أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. إحنا لازم نرجع في ثانياتنا. كيف إحنا بدنا مغتصين ناخد في الرشوة ومش مضيعين زمانا ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بدنا زي ما يقول لكم مغتصين نقصوا في الميزان نديروا وصف اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي شوية نرى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت شوية روضك كهرباء ما فيه
1: يا ودي في انت كلك خير وبركه بارك الله فيك الله يعز
0: يحفظك يا بنيتي
1: ويطول في عمرك
0: يعطيك البالك يا رب العالمين.
1: اللهم
0: انا روحك الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وصار
1: لا لا عادي
0: عادي نكسرت انفاخ من قد السلام
1: عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعينهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة، وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-59-59-99 092-59-59-99. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أستاذ ملاك رجعنا تشارف رجعنا مرة ثانية.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: أهلا بك بارك الله فيك. بدي نحيي أختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر على مجتمعنا الليبي واللي عندها بطاقة وتقول لشبابنا وفتياتنا بارك الله فيك.
1: أي والله.
2: أختنا لالا الغرياني.
1: ايه ان شاء الله ربي
2: اخونا صلاح
1: اخونا عبد الحميد
2: والزاي هذا هم حتى ايه بعض اخونا عبد الحميد من اصحاب القدم طبعا احنا نقول حميد هو اللي قعدت الشاي عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد خوي خالد بس يجيب لي رقم التليفون بتاعك ولازم نتلاقوا لهذا الزوج. هو حتى نسيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك حميد فكلنا الايام الحلوه ربي يحفظك وبارك الله فيك. الراديو هذا والاخت اخت ملاك جمعتنا لحد انا وعبد الحميد لينا كثره والله ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون أني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامج يشوفوا الصدفة. شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع، ها شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب، ولكن برنامجي يكون هو الخير بالنسبة لهم. والله هذا هو الهدف والغاية، نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل أرض الوطن إلى ما ذلك. أهلا السلام عليكم.
3: حتى نرجعت لك
1: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي؟
3: بقول لأخوي الشارف بيحفظه إن شاء الله.
1: إيه.
3: رقم التليفون خوده من أخونا يونس على الكنترول.
1: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء و...
3: إيه.
1: وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
3: هذا أخوي الشارف أنا قلت لك هذا مش متوه، هذا من السبعينات أنا. ورحمة الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا.
1: الله يرحمه ويغفر لها.

0: رب العالمين.
1: ما خذ رقمي
0: خليك خليك خليك خليك بياخذك تحت الهواء تمام
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: 100%. نرجع الموضوع الحلقه. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت. ايوه تمام 100%. مساء الخيرات والانوار عليكم جميعا، نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا انتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات، يعني الغرض والغاية ان انا مش حنلقى دعوات بس، انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني. يعني يكفي ان انا نقول في كلمة طيبة، يكفي ان تسمعوا الناس يقولوا كلمة طيبة، ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة، ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين وما فيش حد عنده مشكلة مع حد، وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب، اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور، ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا، وثلاثة شهور من العطاء، وثلاثة شهور من التعب، وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا، باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد، باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها، وكانت تقدم في كلمة طيبة، وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي، دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا، هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة تمام، أعطينا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعدة الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعدة أحد وثلاثاء وجمعة، الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح، أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما نحن نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدهمش في حياتكم؟ ليش؟ فاهمين أنت الموضوع غلط، رح مو أنتم بتوكنا تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير تشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شنو متوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوب بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا لا. الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة، بخليني نذكرك بشي. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشي بهي، وانتي ورايك، أنا نفكرك بس انتي ورايك. أهم شيء إننا نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي أنا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لينفرض. باهي انتي مركزتيش، انصدمت مرة في حياتي، اصبحت هجومية. دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله، انا تكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة. باه اهو اجابة للسؤال يا المتوكلة، لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا. بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك، واسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه حساباته، بننتقم منه، بنرد الأذى وبنحاسبه، بنخليه يندم، وبرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس، لهنا سالكة الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح
أنت ردي بالك تجرحي أو تجرحي غيرك، لنفرض هو كذب عليك، ردي بالك أنت تمشي لنفس الخط وتكذبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس أنا نعطي في أمثلة لا أكثر ولا أقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئية معينة، ردي بالك تولي ظالمة وتخليه يجرك للطريقاية. بهي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك أشياء، بدل ما أنت تنكسري أنت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لأنك لما أنت تتحولي لنفس أسلوبه أو تتحول لنفس أسلوبه وطريقته وتعامله، أعرفي إنه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي محافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من دين نحن الإسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش انك انت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة للناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس إن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة، ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس، ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها أبواب ربي يفتح حالك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته وفي وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، انا عارفة الوقت مشي سريعا سريعا، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض ان هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار انه يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم. وما تستهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

0: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد

الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقة الأولى بمقدمة وبينت فيها أهمية المغرب، وانتهيت في نهاية الحلقة إلى ذكر الأسباب لماذا سقطت المغرب، وهي درة فاخرة ثمينة. كيف سقطت في براثن الاحتلال؟ ذكرت أول سبب وهو نسوا الله فنسيهم، ضعف التدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة والموظفين والشعب. أسباب مهمة يعني هذه أدت إلى سقوط الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا. ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الأخوة والأخوات، الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وللأسف نعاني منه إلى اليوم. ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا؟ ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان، الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان، ودخلت أمريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين؟ داء وبيل علينا منه طويل، للأسف لا يتعظ أحد ولا يتذكر أحد إلا القليل. فالخلاف الذي جرى في الأندل في المغرب خلاف مقيت، خلاف صعب، لا يدري إلا الله كم بسبب إسالة الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات. أنا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المصيبة. الله من فوق سبع سماوات حذرنا من التنازع، الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب، المؤدي إلى الفشل والإخفاق. يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الأخوة والأخوات. كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا، ألا يتعظ أحد، ألا يتذكر أحد؟ أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي. يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف. اسمعوا، يقول: إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية، طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب، والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرة، انتبهوا، أو منيرة، قد انغمست في حروب طويلة مزمنة، أي فيما بينها، وروت أرض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانحطاط. الفرنسي فهم، أما أنا لنا أن نفهم نحن. فطوال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها، وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو في إخماد الثورات، يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان. اسمعوا: ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان، فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر، وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة، وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم. فوضى يعني. أما بالمغرب الأقصى، اسمعوا: فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه إمارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. هذه هي المصيبة التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ آخر؟ إن جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبرة والله، إن جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناند زوج إيزابيلا وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس. لما أخرجا المسلمين من الأندلس بدأوا يفكرون في المغرب، وسأتي على هذا. قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه، اسمعوا: إن كامل بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي، ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية. هل سمعتم؟ أوضح من هذا واضح جدا. الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت، فأرسل إلى ملكه يقول له: تعال وخذ البلاد، البلاد مفتوحة لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف الذي مزقنا تمزيقا في الماضي وللأسف يمزقنا إلى الآن، أما آن لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع؟ أما آن لهم أن يجتمعوا؟ روسيا ضدهم، وإيران ضدهم، وحزب الله ضدهم، والصليبيون في الغرب ساكتون، واليهود يخططون. أما آن للمسلمين أن يجتمعوا؟ متى يجتمعون؟ إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة. الخلاف هذا قاتل. أنا أقول يعني حقيقة خلاف قاتل إلى هذا الحد. يعني أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل الأندلس وضعفها؟ كشف بلاد المغرب، يعني بلاد الإسلام كان لها هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام؟ لما في شمال إفريقيا لما ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس، هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب. هذا هو الواقع. فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك كما سآتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب أيها الإخوة أن نفهم أن الدولة العثمانية لما ضعفت أيضا كشف المغرب. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت تمثل مصدر إزعاج كبير جدا للأوروبيين، إزعاج ليس بسهل. فتحوا القسطنطينية وفتحوا اليونان والمجر وبلغاريا صربيا، يعني البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين. كانت أوروبا تحشد قواها وتحشد أفكارها وسياستها الدبلوماسية وكل ما جفا في جعبتها من أجل مواجهة الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية لم تعد تمثل مصدر قوة مخيفا لهؤلاء، تفرغوا لبلاد الإسلام ومنها المغرب العربي الكبير على وجه تخصيص المغرب الأقصى. فضعف الدولة العثمانية أدى إلى ما حصل في المغرب وإلى تراجع قوة المغرب، لأن المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض، وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب. طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا. من يصدق إلى يوم الناس هذا؟ تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415، وميليلة احتلت أيضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدينتان مغربيتان، أنا أجزم أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون أن هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى يوم الناس هذا. الاحتلال انتهى والاستخراب العالمي انتهى، فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت خاصة سبتة، أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء، كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين؟ هذه مصيبة فضيحة. لكن هذا موجود إلى الآن، جزر مغربية محتلة اليوم. فهذه البلاد وهاتان المدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا، فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم، ومنها يحصل الإنزال البحري من للأسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة، منها تعطل التجارة المغربية، منها تخرج سفن قراصنة. يعني مدينتان محتلتان في ديارك في بلادك، ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة، وهذا أدى طبعا إلى تراجع المغرب وضعف المغرب، لأن مدينتين محتلتين مهمتين جدا أخذتا منه، ومنهما كانت تخرج مؤامرات وتصدر المشكلات والحروب من قبل إسبانيا، وقبلها من قبل البرتغال، لأن البرتغال هي التي احتلت سبتة، ثم إسبانيا في القرن 17 أخذتها من البرتغال. لكن المهم الآن هي في يد إسبانيا، فأرجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين. لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين في أيدي هؤلاء، لا يجوز في الشرع، لا يجوز وفي القانون الدولي لا يصح. فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما، اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين. المهم، من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية. هذه مشكلة. يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من التخلف الحضاري. المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم، احتلت الاحتلال النهائي فتقريبا 1328 للهجرة. طيب، هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها. لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن أنفسهم مقابل السلاح المتطور آنذاك الفتاك الذي كان بيد الإسبان والفرنسيين؟ ونحن أمة لا نصنع سلاحنا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، باستثناء ربما يعني تركيا الباكستان، يعني استثناءات ضيقة جدا، لكن في العموم الأمة الإسلامية لا تصنع سلاحها. وهذه فضيحة ومصيبة، مصيبة يعني أن لا تملك سلاحا تقاتل به عدوك. الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر الذي كان السيف والرمح و النشاب والسهام وسلاح العصر، فتفوقوا. نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا، بأيدي أعدائنا. وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به أيها الإخوة والأخوات؟ هذه مصيبة. طيب، فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا، أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال، وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب، لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب المناوشات النهائية كان لها 400 سنة في النهضة. عصر النهضة متى بدأ أيها الإخوة؟ بدأ سنة 1500، و1500 لا تعني شيئا، وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة 857 للهجرة، أو بالتاريخ الميلادي 1453. طيب، ما علاقة فتح القسطنطينية بعصر النهضة في أوروبا؟ اسمعوا هذا موجز، يعني أرجو أن يكون مهما ومفهما لهذه المسألة المهمة والمهمة جدا. القسطنطينية فتحت عام 1453 أو 857 للهجرة، مع أن محمد الفاتح أكرم العلماء وأعطاهم الحرية، لكن العلماء ما طاقوا أن يعيشوا تحت ظل الهلال، تحت ظل الدولة العثمانية، فقرروا الخروج من القسطنطينية. القسطنطينية كانت درة المدائن، وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم، وكان فيها علماء كثر. أما أوروبا الغربية، والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، أما أوروبا الغربية الإمبراطورية البيزنطية الغربية كانت متخلفة، فمدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا. فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية، خرجوا واستقروا فيها، بدأوا ينشرون العلم وكذا. هذا هو ابتداء عصر النهضة. طيب لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه، تاريخ فتح القسطنطينية، فقدموا إلى 1500 لا تعني شيئا، تاريخ لا يعني شيئا، لكن لا يريدون أن يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينية، فكتبوا 1500. طيب المهم، فإذا عصر النهضة يبدأ عندهم 1500. طيب 1500 عصر النهضة، نحن عندنا أول الحضارة 1500، ثم بدأنا بالانحدار في آخر القرن السادس عشر، يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا، وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا، كانت حوالي 20 مليون كيل، 20 مليون كيل مربع، يعني أكبر من روسيا اليوم، وهي أكبر بلاد العالم روسيا. فلما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال، بدأت يعني بدأ المنحنى البياني، لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من 200 سنة تقريبا. المهم، فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا. طيب ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا، ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى تدأت في بريطانيا، وبدأت المخترعات والمكتشفات، وظهرت الكهرباء، وظهرت هذه الأمور غيرت الدنيا، ونحن في تخلف مستمر. فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان. فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال. السلاح، لما كيف احتلت المغرب بالسلاح الفتاك، السلاح الفائق القوة، كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويلة هذه معروفة، يعني بنادق القديمة، هؤلاء جاءوا وكان عندهم مدفعية، لكن مدفعية يعني ضعيفة، وكانوا يستوردونها أصلا من أعدائهم. أما القوة الأوروبية قوة مدربة، وعندهم مدافع، وعندهم تقدم حضاري، وعندهم سفن ضخمة قوية، وعندهم وسائل متميزة للقتال. فطبيعة الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير، ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه، لا، تفاوت لا يتدارك، أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية، وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم. أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات، احتلال الجزائر، احتلال الجزائر، الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف، احتلت 132 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مدة طويلة، طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر، وهي درة، وهي أكبر بلاد العربية الجزائر اليوم بعد تقسيم السودان، صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان، هي الجزائر. فالجزائر للأسف الشديد احتلت، يعني كانت ردءا للمغرب، ردءا ودرعا حصينة للمغرب الجزائر، وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا، وعلى رأس خير الدين بربروس البحار العظيم الذي تذوق أوروبا كلها. خير الدين بربروس، وما أدراك ما خير الدين بربروس، رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار، وأخوه عروج رحمة الله عليهما، وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الإسباني. وابنه حسن ابن خير الدين كان واليا على الجزائر بعد أبيه، أبوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر، كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر الأبيض المتوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما فقط المغرب الأقصى، كل البحر الأبيض المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام، كل البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان، وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد ورحمة الله تعالى عليهما. فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب، وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب. كيف؟ معاهدة إسلي المشؤومة سنة 1844. كيف؟ إيش حصل؟ بإيجاز، لأن أنا ما أريد أن أطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. والذي حصل أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري، وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري، لكن سقط سريعا. بقي الأمير عبد القادر، دوخ فرنسا سنوات طويلات، وكان طبعا طبيعة الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم، حدود صارمة هكذا، لا، كان الناس تذهب وتأتي بطبيعة الحال. فكان عبد القادر يدخل ويخرج يدخل ويخرج إلى المغرب ويستفيد من مجاهدين المغرب ومن أموال المغرب، وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال، ويحبه، يحب الأمير، وعلماء المغرب على رأسهم علماء فاس محبون الأمير عبد القادر الجزائري ويساعدونه بالفتاوى، وطبعا مجاهد ويمدونه بما يريد. فهذا أقلق فرنسا وأزعج فرنسا، فأرسلت عدة تحذيرات إلى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل، ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانية ويساعد سرا. هذه هي الحكمة، لأن المغرب ما كان يستطيع مواجهة فرنسا، ما يستطيع، لا يستطيع، كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف، ما يستطيع طبعا. فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي، يعني في المنطقة الحدودية، فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين. كان شابا عمره 22 سنة متحمسا، ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة، أنتم لستم في قوة فرنسا، لكن اعملوا حرب، هذه حرب العصابات، ساعدونا سرا كفاية. دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان 5 أضعاف الجيش الفرنسي، صوروا الفضيحة، الجيش الفرنسي 6,000 فقط، لكن 6,000 جندي مدرب قوي، ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة، وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية إسلي سنة 1844 للميلاد، ويعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوسلهام، بوسلهام يوصف بالغبي عند المؤرخين، كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب، وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب تلك الهزيمة وهذه المعاهدة. فطمعت بها الدول الأوروبية، بدأت تخطط لابتلاعها شيئا فشيئا، وهنالك أسباب أخرى سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقتين القادمتين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقائنا السابق أن سيمون دو بوفوار فتحت الباب على مصراعيه أمام تلميذاتها اللواتي جئن من بعد، فتحت الباب للتنكر للبيولوجيا، فلا يوجد فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة، وإنما هو فرق ثقافي وفرق في التربية. وأيضا فتحت الباب للتحرر من الرجل الذي صار في عرف الأنثوية سجانا، سواء أكان أبا أو كان زوجا. بعد مرحلة سيمون دو بوفوار جاءت مرحلة أخرى في غاية الأهمية، وهي نضالات حركة 68. ففي هذه السنة وجدت حركات نضالية اجتماعية وطلابية ضخمة جدا، ويمكن أن نقول إن هذه الحركة كانت هي اللحظة الثالثة للتحرر من الدين بعد اللحظة الأولى التي كانت الثورة الفرنسية، واللحظة الثانية التي هي الثورة البولشوفية. في حركة 68 مارس الثوار فعل التفكيك لجميع القيم التقليدية المتبقية، بطبيعة الحال القيم الدينية على رأسها، ولكن أيضا جميع القيم المرتبطة بالسلطة. والذي فعله الثوار فعله بعدهم فلاسفة التفكيك المنبثقون عن ثورة 68، يعني أمثال فوكو وديريدا ودولوز، الذين يجمعون فيما يسمى المدرسة الفرنسية فرنش ثيوري. تفكيك السلطة معناه أنه ينبغي أن تسود قيمة المساواة المطلقة بين الجميع، فلا تبقى أدنى سلطة لرجل الدين على أتباعه، ولا للأب على أسرته، ولا للأستاذ على تلامذته، ولا للزوج على زوجته وأسرته، ولا للبرجوازي على البروليتاري، بل تفكيك تام لمعنى السلطة. سيأتينا أثر هذا بإذن الله عز وجل على الأسرة وعلى المجتمع. وجدت بعد ذلك في فرنسا خصوصا حركة تسمى حركة تحرير النساء، MLF، Mouvement de Libération de la Femme. لم يعد الهدف في هذه الحركة كما كان الأمر عند سيمون دو بوفوار، أي تقليد الرجل، إنما صار الهدف هو الابتعاد عن الرجل. ولذلك صارت هذه الحركة تعقد اجتماعات خاصة بالنساء، وتؤصل لعداء نظري تجاه الرجال. فلا بد من أن تستغني المرأة عن الرجل، ولذلك لأجل نظرية الاستغناء عن الرجل هذه، فإن هذه الحركة انتشرت فيها المثلية النسائية، يعني السحاق. تلك المثلية التي كانت لدى سيمون دو بوفوار متسترة صارت الآن أمرا ظاهرا. ولذلك بعض المنظرين يقولون النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق. شعار سيمون دو بوفوار الذي ذكرناه في لقائنا السابق، وهو لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة، هذا الشعار تطور إلى أمر خطير جدا، وهو إلغاء الواقع البيولوجي. فالمرأة ليست امرأة بسبب ولادتها امرأة، وإنما لا تعدو أن تكون اختراعا لغويا وثقافيا. بعد ذلك جاءت منظرة يمكن أن نقول فيلسوفة نسوية مشهورة،
هي جوديث باتلر. جوديث هذه اخترعت، يعني سبقها غيرها، لكن لنقول إنها هي التي أصلت لما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر. نظرية النوع هذه تفرق بين أمرين اثنين، تفرق بين الجنس والنوع. فالجنس أمر بيولوجي، بحيث يقال فلان ذكر أو أنثى، هذا أمر بيولوجي. لكن هي تقول إلى جانب الجنس هنالك شيء آخر هو النوع، والنوع ليس بيولوجيا وإنما هو شيء ثقافي تنتجه الثقافة. وإذا أضيف إلى الجنس البيولوجي وإلى النوع الثقافي التوجه الجنسي، بمعنى هل الشخص مثلي أم تغيري أم غير ذلك من الهويات الجنسية التي سيأتينا الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل، إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فإننا يمكن أن ننتج منها ما لا يحصى من التركيبات. يعني شخص جنسه ذكر، نوعه أنثى، توجهه مثلي، وهكذا. في الحقيقة طورت النسوية مطالبها إلى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا، بل يمكن أن نقول إن النسوية تشتتت في مطالبها، فانتقلت إلى مجال تحرير الجسد، ويدخل في ذلك أمور كثيرة سنذكر بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. يدخل أيضا في مجال مطالب النسوية إباحة تحديد النسل، يدخل في ذلك رفع التجريم عن الإجهاض، وقد وصلت إلى ذلك في أكثر بلاد أوروبا. يدخل في مطالب النسوية أيضا تحرير الجنس وفتح أبواب المتعة مطلقا، جميع أنواع المتع الليبرتارية صارت النسوية تدافع عنها، مع أن ذلك كله ليس في مصلحة المرأة، لكنه سقوط إيديولوجي خطير وقعت فيه النسوية، سيأتينا ذكره وتفصيل أمره لاحقا بإذن الله عز وجل. أيضا النسوية استفادت من التقدم التكنولوجي وتحالفت مع الرأسمالية المتوحشة، وصارت تلعب لعبة السوق، وذلك في أمور خطيرة سنذكرها أيضا، في قضية النيابة في الحمل، في قضية الرحم الاصطناعية، في قضية تخزين البويضة. كل ذلك عدته النسوية نصرا للمرأة، لا لشيء إلا لأن ذلك يحرر المرأة من الأمومة ويجعلها رجلا كالرجال. انطلاقا من إيديولوجيا الجندر النوع، وضعت النسوية يدها في يد الأقليات الجنسية، الهويات الجنسية الغامضة التي سيأتينا أيضا بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا ساحت النسوية إلى إعادة تشكيل الوعي في مجالات مختلفة، في الفن، في التعليم، في الإعلام، في الأدب، بل نصبت ما يشبه محاكم تفتيش للمخالفين، فكل من تشم منه رائحة ما يسمى الجنسوية، السكسيزم، أي التمييز بين الجنسين، يمكن أن ينبذ بأنه فاشي، بأنه ذكوري، بأنه ضد حقوق المرأة، وسيأتينا بإذن الله تعالى شرح بعض ذلك تفصيلا. نحن نرى من خلال هذه المقدمة أن النسوية غاصت في خليط إيديولوجي خطير جدا، ولنا أن نتساءل أين حقوق المرأة التي قامت النسوية في الأصل للدفاع عنها؟ هذا السؤال يحتاج منا إلى جواب، لكن قبل ذلك سوف نرى في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله عز وجل بعض المخاطر الإيديولوجية التي وقعت فيها النسوية. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. عالم الصحراء عالم عجيب. وأنا كنت صغير كنت دايما بحلم إني أعمل رحلة في الصحراء الكبرى، ودار الزمن وفعلا جات لي الفرصة في إني أعمل رحلة إلى الصحراء الكبرى. الكلام ده كان سنة 1963، وقامت بي الطيارة، كنت في ليبيا، قامت بي الطيارة من طرابلس إلى غدامس. غدامس دي واحة في قلب الصحراء الكبرى، وبعد ساعة ونص ساعتين طيارة مروحية بطيئة نزلنا في المطار. وأول ما حطيت رجلي على المطار حسيت بهواء من نوع مختلف، درجة حرارة 48، جفاف مطلق. حسيت بأن الهواء أكنه شاش، الشاش ده بينشف خدودي وينشف وشي ويمسح على كل مكان إيديا كده، شاش أكن حاجة زي الشاش كده، حاجة غريبة أوي. رحت على الاستراحة هناك في غدامس، لقيتها بالرغم ان يعني الواحة بدائية خالص، لكن الاستراحة كانت الحقيقة استراحة جميلة. وخادم الاستراحة يوميها قال لي بقى دي الأوضة اللي هتنام فيها دي، عارف مين نام فيها؟ قلت له مين؟ قال لي الماريشال بالبو اللي هو الراجل بتاع الاستعمار الإيطالي، ياما كان في استعمار إيطالي في ليبيا، وكان هو رئيس سلاح الطيران، وكان بيبات في الايه في الأوضة دي. يقول لي كان صديقاته يقولوا يوم الحد من إيطاليا جميلات ويضحك. وبعدين خدني كده وإيه دخلني دورة المية، قال لي شايف البانيو ده؟ بانيو إيشاني بقى أسود فاخر. قال لي ده بقى كانت كل ليلة بتستحمى فيه صوفيا لورين. ياه إيه المناسبة؟ قال لي بقى كانت بتعمل الفيلم اللي اسمه تومبوكتو، وكانت قعدت 3 أشهر، وكان مكان المختار لها هي هذه الاستراحة، كل ليلة تاخد دش بالإيه بال في البانيو الجميل ده. قلت والله الاستراحة لها تاريخ. فطبعا أول ما عملته خدت دش في الإيه البانيو العجيب. طبعا المية نازلة نار مع إن ما فيش لا سخان ولا حاجة، لكن بقى درجة الحرارة أصلا 48، أكن بقى كل الواحة سخان شمسي. وبعدين مددت بقى في السرير بتاع ماريشال بالبو وأنا قاعد بفكر في الجميلات اللي هم كانوا بيقولوا من إيطاليا. طبعا الجميلات دلوقتي بعد ما عدى 30 35 سنة بقوا عجايز وأسنانهم وقعت. أما الماريشال بالبو فمعروف اللي حصل له، طيارة وقعت بيه واحترق وتحول إلى رماد. أما صوفيا لورين دي حكايتها حكاية مستمرة. وقاعد أنا بفكر في الحاجات دي، وبعدين جت التفاتة كده للشباك متغطي بسلك، فلقيت طابور من العقارب طالع نازل. طبعا انتفضت من السرير وقعدت أفتش اللي حاف وتحت السرير وتحت الكراسي ودورة المية. المهم حكاية العقارب دي عملت لي وش، يعني بت أغلب الليلة صاحي، وأول نمت يمكن ساعة ولا ساعتين، وأول ما صحيت قلت إيه نقابل المتصرف بتاع الواحة. المتصرف هناك يعني إيه المتصرف ده؟ زي المحافظ. رحت على المتصرف، راجل مهيب كده اسمه الشيخ ونيس الدهماني. قال لي كيفك؟ مستريح عندنا؟ قلت له مستريح والحمد لله، وانا طول الوقت عمال بفكر في العقارب دي. قال لي ايش الحال في مصر؟ قلت له عظيمه، يا ريت تبقى تيجي تزورنا كده في الشتاء والجو عندنا جميل. وبعدين طول الوقت حكايه العقارب في دماغي، فانا ابتديت احكي له على العقارب. قال لي عقارب؟ ايش تعمل العقارب؟ العقارب ما تعمل شيء، احنا عندنا الولاد بيلموا العقارب في طاسة ويلعبوا بيهم، وطول النهار ينبشوا في الصحراء ويلموا عقارب ويحدفوا بعض بالعقارب، العقارب ما تعمل شيء.
قلت له العقارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العقارب؟ قلت له لا، ما دام العقارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب يعني مش في وحدة اسعاف كده في الواحة عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجة؟ قال لي وليش ما مصل عقرب؟ ايه فايدة العقارب ما تعمل شيء؟ قلت في عقلي ما تعمل شيء، هو اضرب العقارب بتوعه. وبعدين خطر لي اسأله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقة والحاجات دي. قال لي قتل وسرقة؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقة ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجة، كل الحكاية سؤال من الوزارة واستفسار والرد عليه، مشروع إنشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من أهل المدينة عشان عاوزين يعملوا خزان مية في المسجد، ما فيش أي ذكر لأي حوادث. قلت له طب شوف السنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثة، ولا حادثة قتل ولا سرقة ولا جريمة واحدة. قلت له عجيبة يعني ما فيش عندكم أي قتل ولا سرقة ولا جرائم ولا حاجة؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم يعني إيه سر الأمن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وانا احب ازور السيد البدري. قال لي قوي على طول، هو جنبنا على طول، خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتلوا وعمل له الضريح ده من يوميه. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من غير جريمه هو اللي عامله سيد البدري ازاي؟ فقال لي يا والله يا اخي شوف، يعني احنا بتحصل عندنا سرقه مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح سيد البدري ويقروا الفاتحه، وبعدين يقروا عديه ياسين 40 مره، قبل ما يكملوا ال 40 مره يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقه بنفسه ويرد كل حاجه. انا استعجبت، كان معانا عسكري قال فعلا لسه اخر مره من كام شهر كان في سائح الماني والمحفظه بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك، وبعدين بلغ فاحنا اجتمعنا وانا كنت حتى مع المشايخ قعدنا نقرا عديه ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العديه بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظه اللي واخدها وفيها ال1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجه غريبه، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخلية والأمن في العالم كله. وقعدت أقرأ الفاتحة لسيد البدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. غدامس دي بلد عجيبة الحقيقة، يعني بلد عايشة على الفطرة وناس طيبين بالفعل، وساعة ما الأذان يدا يختفوا من الشوارع كلهم كده تلقائيا وتلهم في المساجد يصلوا، وهم طوارق، قبائل طوارق أو بربر. أما الطوارق فدي بقى حكايتها حكاية. الطوارق دي يعني قبيلة كبيرة خالص ولها بطون في كل حتة، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وبيض وعينهم زرقاء، وقبيلة لها تقاليد واحدة. أعجب ما في هذه القبيلة إن النساء سافرات والرجال منقبين، منقبين ملتمين خالص لتام ما يبينش الا العينين، وعبايه كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهره عجيب
ان الرجل ملسم والمرأة سافرة. فلما سألت اختلفت التفسيرات، انا تصورت ان ممكن مثلا اللي تكون اللتام ده عشان يحمي من سوافر الرمال والحاجات دي، لكن قلت الله، طب ما هو وجه المرأة اولى، او مثلا قلت يمكن يعني يتنكروا عشان ما حدش يعرف التاني. اتضح ان هم بيعرفوا بعض رغم اللتان بالاسم وينادوا على بعض. لكن يبدو ان يعني ارجح التفسيرات ان عادة اللتان دي سببها انهم يعتقدوا ان الفم عورة، وده اعتقاد وثني قديم. الفم عورة ليه بقى؟ لأن الفم إذا ما حرسناهوش بتخرج منه كلمة السوء، والفم عندهم يدخل منه الجن والشياطين والأرواح الشريرة، فيلزم ستره. لكن طبعا السؤال باقي، طب وش معنى فم الرجل ومش فم المرأة؟ والغريبة إن الرجل يعني حريص جدا لدرجة إنه ما يكشفش فمه لزوجته، والزوجة تقول على جوزها مثلا إيه، أنا عشت طول عمري مع جوزي ما شفتش فمه لغاية ما مات، كنوع من إيه؟ إن ده راجل عظيم. وهناك ياكلوا بالمعلقه من تحت اللتام عشان ما يكشفوش ويوم ما يقع اللتام اول حاجه الراجل يغطي بقه كده على طول. على اي حال هي مساله من الحاجات الغريبه، انما الواقع ان يعني النساء سافرات والرجال منقبين في هذه الايه القبيله العجيبه. وفي هذه القبيله الناس هناك معمرين بيعيشوا 100 سنه، والراجل تلاقيه زي الرمح ياكل طقه واحده والباقي يشرب لبن محمض طول النهار، لبن النوق المحمض. هم يركبوا بقى النوق اللي بيسموها المهاري، نوع من الإبل السريعة، وعايشين في جو فطري في حياة طليقة ومفيش تلوث. ويعني هناك المرأة بتقوم بكل شيء، بمعنى ان هي اللي بتفك الخيمة، وهي اللي تركب الخيمة، وهي اللي بتصنع المصنوعات الجلدية، وهي اللي بتطهي، وهي وهي وهي. الراجل في حروب القبائل هو اللي بيحاربه، والأعمال الخشنة هو اللي يزاولها. وهناك يعملوا اجتماعات كبيرة كل وقت، يعملوا احتفالات وتجتمع القبيلة كلها، والبنات يعزفوا على حاجة اسمها اليمزاد زي الربابة كده، والبنات متخصصين في العزف على اليمزاد. وهناك عندهم القبلات بحك الأنف بالأنف، والسبب واضح لأن الفم ما يصحش حتى الزوجة تشوفه. وهناك عندهم التداوي بالأعشاب، اللي يجيله إمساك يتداوى بشجرة اسمها الأجرجر، واللي يجيله إسهال يتداوى بشجرة النب، وكله بالأعشاب. وحياة فطرية عجيبة، يعني كانت أيام ما انساهاش في هذا الجو الصحراوي الطليق. يعني الصحراء فيها عجائب أخرى بقى خاصة بالبيئة. احنا خدنا فكرة عن القبائل وعن البشر وعن الناس وعن الفطرة، فهنشوف الفيلم معانا دلوقتي ونشوف الصحراء البيئة. 48 درجة في النهار، وبالليل تنزل لتحت الصفر. احنا في صحراء سيناء دلوقتي، بحار من الرمال، الرياح بتنقشها، هي اللي بتنقش وتخطط الرمال دي هي الرياح. ولا يوجد في الصحراء إلا كائنات متكيفة مع الجو الفظيع ده، زي التعبان اللي احنا شايفينه ده، أو الماعز الوحشي. أو النسور والعقبان والحدادي وجوارح الطير. وبرضو ده من القطط اللي مشهورة في سيناء، والسحالي بأنواعها، وده نوع من الفيران، ودي العقربة الشهيرة. كل دي سكان الصحاري في سيناء. وفي سيناء دي محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر، وبحر رسب
كل هذه الصخور الجارية في طبقات، وكل الايه انواع الزلط دي هي ايه الفكة بتاع ده اللي هو الحية ذات الجرس. وده تعبان مشهور بانه يلبد عشان يصطاد، يلبد ويعمل كمين. بيخش في الرمل ويدفن، يدفن نفسه، ما يفضلش منه الا دماغه بس. شوفوا هيبتدي يدفن نفسه ازاي، هيدفن جسمه كله كله كله، ما يفضلش منه الا عينيه ولسانه، لانه لسانه بيشم بيه، شم الفريسه على بعد. يستنى بقى دافن نفسه، مش باين فيه الا دي. يعني السحالي، في سحالي ضخمه في سينا، والحقيقه كل انواع السحالي تلاقيها في سينا. لاحظ ان رجلها كبيره لانها عشان ترفع بطنها، لان بطنها ما تقدرش تلمس الرمل، الرمل مولع، فلازم الرجل تبقى رافعه الجسم فوق الايه. القطط الشهيره دي اسمها كاراكاو، والغريبه فيها الودان. الودان دي عباره عن جهاز التبريد في القطه. ازاي بقى؟ الدم يندفع للودان سخن مولع، واثناء دورته في الودن يبرد من تعرضه للجو ويرجع بارد. فهو ده عمليه التكييف. هي ممكن تاكله لكن هي مش عاوزه تاكله، عاوزه تلعب الاول في الحاس وكده وبتاع، وبعدين تسيبه فيجري، فيجري وراه. شوف الودان الغريبه دي، اعجب جهاز تكييف. الدم يندفع في الودن ويبرد ويرجع تاني بارد. ده رادياتير، حاجة زي الرادياتير بتاع العربية. ما يعيش في صحراء سيناء إلا الأشجار من نوع معين اللي هي تتحمل الحرمان من المطر والجفاف، واللي لها جذور عميقة في الأرض زي شجرة الأكاشيا. الشجرة دي ممكن تمد جذورها 10 و15 متر تحت الأرض. والغزال المصري، ده الغزال المصري الشهير، يعني مصدر المية عنده هي أوراق شجرة الأكاشي، لأنها أوراق لحمية مليانة مية. فهو لما تمتنع المية وآبار مفيش ومفيش مطر ولا حاجة، يروح يمزمز شوية من إيه؟ أوراق شجر الأكاشيا، الأوراق اللحمية اللي هي مليانة مية. والغزال المصري مهدد بالانقراض، لأن طبعا الصيادين، بنادق الصيادين بتطرده في موسم الصيد. وللأسف احنا بندي تصريحات بالهبل، مع ان ده حيوان نادر ويجب المحافظة عليه.

أعداد الغزال المصري حاليا ابتدت تتناقص بشكل مضطرد يعني في خلال السنوات الأخيرة دي، وممكن فجأة يختفي. دي السحلية البيضة، شوف بترفع جسمها عن الرمل، الرمل مولع، شوف رجلها كبيرة ازاي وترفع جسمها. النتاية بقى هنلاحظ ان عليها بطشة كده، البطشة دي بتتلون اثناء موسم التزاوج، لما يبقى عند الانثى رغبة في التزاوج ده تتلون على طول، ودماغها كمان تبقى زرقاء، يعني تبقى حاجة تكنيكالر كده عشان تلفت نظر الذكر. السحالي الحقيقة بنلاقيها من كل الأنواع، وكل السحالي بتعتمد طبعا على الحشرات كطعام أساسي عندها. دي السحلية الكبيرة دي هتلاحظ ان هي جلدها مكرمش، شوف المكرمش ازاي، عشان ايه بقى؟ عشان لما تشرب ميه كتير وتنفش وبطنها تبنجر يقوم ايه يتسع. وسيلة الدفاع الوحيدة هي الديل، الديل اللي هو الديل المسنن ده هو الدفاع الوحيد بالنسبة لهذا النوع من السحالي. شوف الجلد المكرمش ده اول ما تملى بطنها ميه على طول ايه يتفرد، الجاكيت دي تتفرد على جسمها. ده حيوان مفصلي من فصيلة الأيزوبود، وده برضه الجاكيتة الكايتينية اللي لابسها دي عشان حماية المية اللي في جسمه، وإلا ممكن ينشف يموت. وبين حين وآخر لازم يروح يمص بقى إيه الأوراق العصارية بتاعة النباتات علشان يجدد، أو شوف بيمص الورقة دي. العيلة دي الأيزوبودز دي فيها الأم 44 والحاجات دي، عيلة كبيرة من المفصليات. بيمص بقى إيه؟ لأن مفيش مية، مفيش مطر ولا حاجة، فمخازن المية هي الأوراق اللحمية الموجودة دي، وياخد حصى عشان يحطه على باب العش بتاعه. كل الحيوانات اللي هنا مكيفة على انها تعيش في جفاف شديد محرومه من الميه شهور. ده الطائر المقدس عند الفراعنه، وهم بيقدسوه علشان طائر عائلي جدا وشديد الرحمه والحدب والعطف على اولاده. والطيور دي طيور مهاجره وبتيجي بطيران شراعي من بعيد، شوف طيار طيران هنا طيران شراعي، يعني محمولة على الرياح الساخنة وعلى دوامات الرياح الساخنة. وده برضو طائر بيعتمد ان هو ياكل حشراته وديدان في الارض وكده. ومن العيلة دي برضو طائر ابو اردان عندنا في مصر اللي بيعيش على الديدان، وده انقرض في مصر تقريبا بسبب الموجودات الحشريه. وهذا الطائر الحقيقه يعني تكوين جسمه ورجليه، طائر انيق رشيق. شوف انسيابات جسمه الحلو، كتله كده، كتلة جسمه جميلة يعني. شوفوا بقى لما بيطير يتهيألكوا دي كونكورد، طيارات الكونكورد معمولة على المقاسات الشبيهة دي بالظبط، الانسيابات بتاع جسمه خدوا منها التصميم بتاع طيارة الكونكورد. الطيارة الوحيدة اللي لها رقبة طويلة،
التلال والمرتفعات دي بتوصل لأكثر من 1000 قدم، ودي جبال ممتدة من تركيا، وجبال سيناء جبال غنية بقى بالمعادن والخامات المنجنيز والنحاس. الفراعنة لهم مناجم نحاس جوه سيناء ومكتوب عليها بالخرطوش الهيروغليفي، يعني بيستخرجوا النحاس من سيناء. سينا دي يعني مكان عجيب، بيئة غريبة، والجبال هناك ألوان، كل جبل ألوانه تختلف عن التاني عشان خاماته مختلفة عن التاني. النمل بفصائله المختلفة بيوصفوه بأن هو ملك الحكمة، لأنه بيحوش في الصيف عشان الشتاء. النملة دي غريبة وذكائها غريب، شايفين الزهرة دي ميتة خالص، ومع كده هي هتخش جوه الزهرة دي وتطلع منها بذرة غضة حية. شوف هنشوف طلعت ايه، اهي بذرة حية تمام مصححة، هتاخدها العش بتاعها، لأن هي الزهرة ظاهرها كده ناشف وميت، لكن هي قافله البتلات بتاعتها على البذور عشان ما تموتش، تحميها عشان تحميها من الجفاف. وصيدين هنا النمل صايد ترمايت، حشرة الترمايت، وبرضه بيحوش، كل ده بيحوشه انتظارا تحسبا للشتاء. واحيانا تتصادم المصالح بين قبائل النمل فيبتدوا يخشوا في قتال، وقتال مرير يعني، بيكسروا بعض فيه فعلا يعني. نشوف نملة هنا كسرت بطن التانية خالص، فصلتها خالص، سألت مصالح بقى، ممكن يقتتلوا على الحدود وعلى الحاجة اللي زي الورد الأبيض دي، هي مش ورد، هي قواقع. القواقع دي تسلقت الأغصان دي لغاية ما طلعت فوق. والقوقع ده حيوان غريب، خصوصا ازاي في البيئة الفظيعة الشديدة الحرارة دي شديدة الجفاف، له أساليب عجيبة، انه لما يشتد الجفاف بينكمش جوه القوقعة بتاعته، لانه لو طلع كده وقعد مدة هينشف ويموت. فهو بعد ما ياخد حظه او ياكل، او واضح انه بياكل البراعم دي لان فيها مية، وبعد كده ينكمش جوه ويقفل الباب عليه. الصدفة نفسها بقى بتحميه من الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، وبتعكس الأشعة السخنة دي شديدة الحرارة، يحافظ على رطوبة جسمه جوه. الجرادة بقى دي احنا عارفين الجرادة دي ممكن تهاجم سينا، في أرتال من الجراد تغطي عين الشمس. والجرادة أكلة عند البدو هناك مفضلة، الجراد المشوي بالزبدة دي يعني أكلة شهية جدا، زي الجمبري عندنا مثلا. الطائر الجارح اللي شايفينه فوق ده هو النسر، النسر المصري برضه، نسر مشهور. طيار عبقري، وممكن يطير طيران شراعي، طيران منقض، وله أساليب ومناورات في الطيران عجيبة، ويعرف ينزل يعمل يعني لاندنج بالمكان اللي عاوزه بالظبط. هنا النسور دي، وريش النسر المصري غالي، ده بيعوه بقى تلاقيه في شارع محمد علي عشان يضربوا بيه العود والمندولين والحاجات دي. ريشة النسر دي أحسن حاجة يضربوا بيها العود. هنلاحظ ان هو بيستعمل رجليه كفرمله، رجليه وديله. هنشوف الحكايه دي لما يعمل مناورات اثناء الطيران. هو دلوقتي بيطير طيران شراعي، ما بيحركش جناحه، يعني طاير فوق الهواء السخن. اما يحب بقى ينزل يبتدي يستعمل رجليه لصد للهواء،
ويستعمل ديله يمين وشمال عشان ياخد الزاوية المظبوطة عشان يعمل لاندنج مظبوط في الحتة اللي هو عاوزها. وبرضو النسور دي شوفوا بقى استعمل رجليه ازاي، شوفوا تحس فعلا ان الرجلين دي بيستعملها مصد فعلا، الرجلين والديل. والنسور دي فعلا ابتدت تنقرض برضو عشان بنادق الصيادين بتطاردها في كل مكان، والجماعة اللي بياخدوا الريش ويبيعوه والحاجات دي. دي بقى العقربة الشهيرة، والعقرب طبعا لسعته ممكن تقتل، والفريسة المحببة عنده هي حشرة أم 44، وبرضه حشرة أم 44 عندها سم هي كمان، لكن الشاطر بقى اللي يلدغ الأول. وهنشوف هنا اهي جاية أم 44 اهي، دي برضه حشرة سامة، دي برضه من قبيلة المفصليات اللي حكينا عنها. لكن شوف بقى في اللقاء ده السريع مين اللي هيلدغ قبل التاني. هتلاحظوا ان اللي هيلدغ الاول هو العقرب، هي لحظة واحدة خلاص خدت لدغت لدغة إنما تمام، اللي هي بقى بيجي لها شلل وتخدير فوري وتسحبها على العش بتاعها، أكلة شهية عظيمة بقى. التزاوج بين ذكر وأنثى العقارب ممكن ينتهي بكارثة، والجوازة تتحول لجنازة، وذلك لو الذكر خد لدغة من الأنثى لحظة إثارتها فبيكون فيها نهايته، وده اللي هيحصل قدامنا بالفعل، إن هي في لحظة إثارتها هتلدغ. لما تلدغه تعرف إن هو خلاص بتسيبه أو خلاص اتلدغ، ملاحظين هنا بيترنح، هي انسحبت بقى، خلاص انسحبت سابته لمصيره. هو شوف عامل ازاي، شوف الترنح بتاعه، خلاص انتهى، فاضل لحظات على الموت. دي السحلية اللي حاسة تلاقيها عمالة تلحس ايه عينها، ليه بقى؟ ترطب العين وإلا العين تنشف وتعتم، فكل شوية تطلع اللسان ايه تلحس العين. ودي أنواع السحالي بأشكالها ملهاش عدد طبعا، سحالي الصحراء، لأن ده حيوان متخصص ومكيف ومتكيف للبيئة الصحراوية. ده تعبان هناك خطير اسمه تعبان السجادة، ليه بقى؟ لأنه نقشته زي السجادة، ده بقى لدغته القبر، وده ممكن فعلا يقتل بني آدم. شوفوا النقشة اللي زي السجادة دي، أخد اسمه من الحكاية دي تعبان السجادة، والسم بتاعه نيورو توكسيك، يعني يعمل شلل في عضلات التنفس الإنسان يموت مختنق على طول. ودي أكلته المفضلة، هي البيئة نفسها منسجمة مع بعضها، كل واحد بيعيش على التاني. الفار العجيب ده هو يعني هنعمل له حلقة لوحده، لأنه فار غريب جدا،
الفرد لو توقف عن الاكل 4 ساعات يموت، لازم ياكل باستمرار باستمرار، وفي خلال 5 ساعات بياكل قد وزنه مره ونص. يعني لو الانسان كان بياكل بالمعدل ده هو، يعني كان هياكل في اليوم خروف وخنزير وثلاث بيوك رومي وخمس وزات كل يوم، لان هذا الفار بياكل في ال4 ساعات قد وزنه مره ونص، وياكل كل شيء، وياكل بشراهه فظيعه جدا وبمزاج غريب، لدرجه انه اثناء ما ياكل يصرخ من اللذه، يصرخ حيوان شره جدا. ده هنفرد له حلقه خاصه بهذا الحيوان وتطوره وتاريخه. طبعا هو ما هوش فار عادي، هو اسمه شرو، يعني هو مش هو فصيلة مستقلة يعني. ودفاعه الوحيد هو رش الايه، لما يجي يخش عش ويبتدي يرش عشان ما حدش يخش وراه، يرش تراب ورمل. شوفوا بقى الثمرة المحاطة بالأشواك دي، وأشواك زي الإبر، ومع كده ولا يهمه، هيبتدي يكسر في الأشواك دي بسنانه ويوصل للثمرة الغضة اللي جوه برضه. مفيش، ما هو لازم يستمر في الأكل، لو توقف 4 ساعات يموت على طول، لأن الميتابوليزم بتاعه الاحتراق الداخلي عالي جدا، ولازم يمون يمون يمون، أكل مستمر وشديد النشاط وشعلة. حيوان غريب، شوف أرطم الأول الإيه الشوك كله حاجة غريبة أوي. بياكل دلوقتي تفتكروا ايه؟ قواقع، يكسر القواقع بسنانه اللي زي الادوم، وايه ويمصمص القوقع اللي جوه. شوف القواقع اللي قدام البيت بتاعه قد ايه بقى، شوف متواصل، اكل متواصل، والقوقع صلب، يكسره على الزلط او يكسره بسنانه ويقعد ايه يمصمص فيه، أكل متواصل ما يمكن تشوفه إلا بيأكل هذا الحيوان العجيب، ما ياخدش أجازة من الأكل.

الوطني يشتركوا مع بعض في أكلة الإيه؟ القواقع. شوفوا الفضلات قد إيه؟ الفجر، منظر الفجر في سيناء، هنا بقايا بركان. الصخور دي كانت دايبة وبعد كده تبلورت، ونتيجة التبلور هي الإيه؟ الأشكال المستطيلة دي كلها زي بعضها، يعني بلورات الصخر. وأحيانا برضو الرياح بتنحت أشكال غريبة في سيناء، يعني الرياح نحتت هذا الشكل العجيب اللي زي عيش الغراب دي، من صناعة الرياح نفسها. وهنا برضو الرياح نحتت حاجة زي المعبد، يسموه معبد سليمان. شوفوا حاجة زي دي برضو حفر التآكل والرياح. الحاجات اللي على الأرض دي حفريات الأمونايت. الأمونايت ده حيوان بحري، وهذه الحفريات تدل على إن البحر كان غامر كل الصحراء دي، وكانت سيناء دي بحر. الكلام ده طبعا من ملايين السنين، ما كانش دي سيناء وجود وكان البحر هناك. وشوفوا برضو نفس الأصداف والقواقع، كل ده نعرف منه تاريخ الايه. الحاجات دي بتحكي عن تاريخ المنطقة، يعني دي كلها حيوانات بحرية. ورغم طبعا شدة الجفاف فلا تخلو الصحراء من ابتسامة الورد حتى في أشد الفصول جفافا. طبعا الورد ده بيعتمد على جذور عميقة بتجيب المية من جوه. دي زهرة غريبة اسمها زهرة أريحة، لأنها موجودة في أريحة بكثرة، وأيضا موجودة في سيناء. هذه الزهرة إذا لمسها المطر هتفتح، وهتشوفوا الحكاية دي. برضو هنا الخنفسة بتاع سينا دي هتلاحظوا ان رجلها طويلة جدا، السبب عرفناه لان هي لازم بطنها ما تلمسش الايه الرمل السخن المشتعل. وهنلاحظ وهي ماشية، شوف رجلها عالية ازاي، رفع الجسم فوق ازاي، عاملة زي اللاند روفر، عشان ايه الشاسيه يبقى بعيد عن الحفر والحاجات دي. كذلك هنا عشان جسمها يبقى بعيد عن الرمل السخن. هي بتبيض دلوقتي، ده جهاز وضع البيض، عندها انبوبة وضع البيض، وبتبيض في حفرة ايه تقفل الحفرة وتخبي لغاية ما يفقس. شوف بقى قطرات المطر دي بقى بداية الرحمة، نجدة إلهية جت للصحراء. ونشوف الصحراء وهي بتشرب المية بسعادة غريبة. المية هي الحياة. شوفوا بقى زهرة أريحة هيجرى لها إيه؟ مجرد قطرات المية هي بتتفتح بنفس السرعة دي، يعني مفيش لابس فوتوغرافي ولا حاجة، فيها ميكانيكية خاصة كده في إيه؟ إن المية تعمل الحركة دي أكنها أزرع متجهة للسماء بتسبيحة شكر، كلها أكنها أزرع المصلين اللي هي طالعة مرفوعة بالدعاء والتسبيح. ده نوع تاني من النبات اللي بتبقى فيه البذور في كبسولات، والكبسولة بتتفتح لما تنزل المية، تتفتح الكبسولة وقطرات المطر هتدفع البذور. شوف البذور بتقع ازاي على الارض، هتشوف البذرة اهي، البذرة شوفي البذرة متحملة في جيلاتينة لزجة جدا. وليه لزجة؟ علشان لما تقع على الارض تلبت في الارض، اهي ليه هتلبت في الارض، وبعد 5 6 ساعات هيطلع تنبت، يطلع السويق الاخضر بتاعها. شوف ازاي بسرعه. وليه بسرعه؟ عشان هي مهيئه، لان دي فرصه يمكن ما تتكررش،
فمهيئة إن دي أيضا نوع من الزهور غريب برضو جميل، شوفه بيتفتح وبنفس السرعة زي ما حكينا، مفيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، بيتفتح بنفس السرعة اللي احنا شايفينها دي. أول ما تنزل عليه نقطة المطر ويدوق طعم المية الجميلة بتاع المية العذبة بتاع الأمطار، هيحصل له الحكاية دي. هنشوف بقى ان هو حاضن جوه بذور، البذور بتاعته، وان تتواقت الحكاية دي مع نزول البذور للأرض. يعني الإذن بأن البذور تنزل للأرض هو المطر، لأنها في ساعتها هتنزل لتربة مبتلة وإيه؟ وهتنمو. فهي دي التهيئة اللي ربنا عملها في النباتات، وتتم هذه التهيئة بآلية تلقائية عجيبة. تنزل حبات المطر، تتفتح الزهرة، تقع البذور، تنمو، لأن الأرض في أحسن ظروف استقبالها يعني، والمية وصلت، والسحب في سيناء بتبقى سحب الوعد بالبركة وبالرحمة وبالنجدة، ودائما بيبقى وعد صادق وليس وعد مكذوب. ولما تتلبد السماء بالسحب بيبتدي بقى الخير، الأول بيبقى نقط، وبعدين هيبتدي النقط دي تشق الغدران الصغيرة، وهنشوف سلسول المية اللي نازل، شوف نازل لسه الأول أهو، وبعدين تزداد كثافة الأمطار. الله، ده بقى سيل بقى، هنخش بقى في السيل بقى، السيول هناك عظيم، عظيمة. شوف ازاي غمرت الأرض غمر كامل، وشلالات كمان، المية والسيول بتشق وتعمل فوالق وتعمل مجاري في سينا، بتلاقي سايبة علامات في أرض، في صحراء سينا.

شوفوا المجاري، مجاري السيل، المية هي اللي شقت المجاري دي. هنسمع مع بعض كده صوت دمدمة السيل وهو جاي، هنسمع الصوت مع بعض، هنسمع الموسيقى وسيمفونية النجدة والإسعاف الرحماني اللي جاي عشان ينشر الحياة ويحول الصحراء إلى كرنفال مبهج. شوف دمدمة المية بقى وهي نازلة، جيش النجدة

شوفوا بقى البحيرة الصغيرة الظريفة دي زي حفان مية، هنبص جواها هنلاقي عجب، معجزة. شوفوا ده جمبري، الجمبري ده فأس من اللي بيض جمبري. طب بيض الجمبري جه منين؟ ده بقى ايه ده؟ ده جاي من البحر الأحمر. ازاي جه بالطيارة؟ حكاية تانية هنحكيها بقى. من المعجزات تمام، زي قصة ساحر من سحرة ألف ليلة وليلة. وإيه ويستوي ويكبر ويتزاوج ويبيض تاني، كل ده بسرعة. ده شجر النبء، السدر، يقولوا عليه السدر. شوف بقى الصحراء تحولت لكرنفال جميل إزاي، زهور من كل لون، دبت الحياة في الجسم الهامد الجديد، والكآبة تحولت إلى بهجة. كل وردة من دول هي تسبيحة شكر. الألوان الجميلة دي ألوان وأشكال جميلة، كل وردة من دول تسبيحة شكر. ده نوع اسمه كيزان العسل، نبات طفيلي ينبت في أعماق الأرض ويطلع الزهور دي على شكل كيزان. شوف هو بقى جوه لابد تحت الارض، ويطلع فوق الارض ايه عناقيد الورد دي. ده العصفور ذو القلادة الزرقاء، جاي من روسيا. تصوروا، وهي سينا دي ملتقى هجرات من كل انحاء العالم. وديا الايه الماعز الوحشي في الرياضة الابدية بين الذكور، يستعرضوا قوتهم قدام الأنثى، ولا يفوز دائما إلا الأقوى. إنما هنا غريبة، شوف جاي منين من فوق إزاي. بينزل عليه التؤلؤ. حاجة غريبة. هنشوفه هو نازل بتؤلؤ. شوفوا هو نازل بتقله من فوق، من فوق خالص. شوفوا نازل ازاي، هوب. شيء غريب. حاجه غريبه، عالم الصحاري والبيئه، البيئه الصحراويه، عجب. في الحقيقه يعني في منظر مش بنساه في الفيلم ده ابدا، وهو البحيره الصغيره، حفان الميه، تجمع المحدود بتاع الميه. تيجي تبص جواه تلاقي جمبري. طيب جمبري ده جه منين؟ قال لك ده بيض جمبري فأس. والبيض جه منين؟ جه من البحر الاحمر. راكب طياره؟ قال لك شوف الجمبري بيبيض في البحر الاحمر قرب الساحل، وبيجي المد والجزر يكشف الساحل، وبعدين البيض ينشف وتنشفه الشمس، وبعدين تسفيه الرياح وتحمله الرياح عبر مئات الكيلومترات، وتوزعه على كل رمال سينا، وينزل هنا وهنا وهنا، وينزل في الحفر، ويجي الميه فيفقس، وتحصل المعجزه دي. واذا باكله شهيه من الجمبري وسط صحراء شديده الجد والجفاف، قصه زي قصص الصحراء بتوع ألف ليلة وليلة. رمز للبعث اللي بيحصل في، يا إخواني، اللي بيحصل في الصحراء بعد المطر، هو شيء كالبعث بالفعل. وفعلا يعني إيه اللي يجيب بيضة محمولة بالرياح وبعدين تفقس على بعد مش عارف 200 كيلومتر، ويطلع منها جمبري ويتواقت مع نزول مطر؟ شغلانة يعني مش شيء مش عادي. الله، طب ما احنا بنشوف الفراشات، بنشوف الفراشات بتطلع من توابيت الشرانق، ويطلع منها
فراش ملون جميل زي الملايكة، بيعيش على رحيق الأزهار، وهو في الأصل كان دودة بتاكل من السبخ ومن الفضلات. ففي الواقع يعني البعث حقيقة، وربنا بيضرب لنا أمثال عشان يقرب إلى أفهمنا عجائب قدرته، وعشان يسوقنا بلطف إلى إدراك حقيقة البعث وإلى الإيمان به وإلى معرفته من خلال آياته. طبعا اللي بيعيش في الصحراء ويشوف اللي بيحصل مجرد نزول قطرة المطر في الصحراء هيوقن بالبعث، لأن اللي بيحصل بيبقى بعث، بعث حقيقي. فجأة تتحول الصحراء إلى كر

بعث حقيقة والشواهد كلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها تدل عليه، والسعداء هم اللي هيعملوا ألف حساب لهذا اليوم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نشرح فيها حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعود إلى الحكمة الأولى التي لم يكن في درسنا الأخير نصيب إلا من بعض كلمات وتعليقات بسيطة عليها. يقول ابن عطاء الله السكندري: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه الحكمة من الحكم التي افتتح بها ابن عطاء الله رحمه الله حكمه، وهي كلها تتعلق بالعقيدة، بل تتعلق بالتوحيد. حكم ابن عطاء الله مقسمة، القسم الأول منها تغذية وتعميق لعقيدة التوحيد، القسم الثاني أخلاق، القسم الثالث يتعلق بالسلوك وتطهير النفس وتزكيته. قبل أن نبدأ بشرح هذه الحكمة، نذكر بقاعدة من قواعد العقيدة. يقول صاحب جوهرة التوحيد: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بها كل إنسان مسلم، وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليه. إن يثبنا فبمحض الفضل. قد يقول قائل: لماذا إن يثبنا فبالعمل الصالح الذي فعلناه؟ لو تعمقت في النظر ولو تأملت لأدركت أن الأمر ليس كذلك. ما معنى قولك: إن الله إنما يثيبني بعملي، إنما يدخلني الجنة بعملي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل رصد ثوابا، رصد قيمة للجنة،

0: هذه القيمة تتمثل لا في دراهم لا في سيولة مالية، وإنما تتمثل في عبادات طاعات، الالتزام بأوامر، الابتعاد عن نواهي. طيب، وأنا فعلت ذلك، فعلت هذه الطاعات، التزمت بهذه الأوامر، تجنبت هذه النواهي، إذن فقد بذلت الثمن، إذن فقد أصبحت مستحقا للمثمن، للبضاعة التي اشتريتها. عندما تقول إنما أثاب بالعمل الذي قدمته، فهذا معنى كلامك. هل الأمر هكذا أيها الإخوة؟ يعني أنك عندما تؤدي الأوامر التي طلبها الله عز وجل منك، تصبح بعرق جبينك مستحقا لهذه الجنة تماما، كما يستحق الذي اشترى 10 دنومات أرض عندما دفع قيمة هذه الدنومات. الأمر هكذا؟ لو تأملت لرأيت أن الأمر يختلف بعد ما بين الأرض والسماء. أنا عندما أدفع قيمة هذا البستان من مالي نقدا كما طلب البائع، فبدون أي منية إطلاقا أنا أمتلك هذا البستان، ومن حقي أن أقول له اخرج، فقد دفعت لك القيمة كاملة غير منقوصة. وفعلا هو أخذ هذه القيمة التي لم يكن يملكها، وبالتالي فأنا أيضا أخذت البستان الذي لم أكن أملكه. هذا واقع علاقة العبد مع العبد. أما عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بالطاعات التي ألزمك بها، وينهاك عن المحرمات التي حذرك منها، فتؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات، هل هذا مثل ذاك الذي بذل من ماله الخاص قيمة البستان؟ من الذي أقدرك على الصلاة؟ من الذي أقدرك على الصوم؟ من الذي شرح صدرك للإيمان؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أليس للإيمان؟ نعم. إذن هنالك فرق كبير. من الذي حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي شرح صدرك أن تأتي إلى بيت من بيوت الله فتحضر صلاة الجماعة، ثم تجلس فتستمع إلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فما يخيل إليك أنه ثمن دفعته من ملكك من أجل أن تمتلك جنة الله، قياسا على الذي دفع أقساط الثمن من ماله الحر لكي يأخذ ذلك البستان، قياس مع الفارق الكبير الكبير، أليس كذلك؟ نعم. إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق، انظر الكلام الدقيق الذي أقوله، لا يجوز لك أن تتصور أنك تستحق جنة الله سبحانه وتعالى وثوابه، لأنك قد قدمت له ما قد طلب، ولأنه قد فعلت ما قد أوجب، ولأنك قد ابتعدت عما حرم. لا يجوز لك أن تعتقد هذا، ولو اعتقدت لكان هذا نوعا من أخطر أنواع الشرك. كيف؟ هذا الاعتقاد يعني أنك تؤمن بأن صلاتك بقدرة ذاتية منك، وأنك تمننت بها على الله، وأن طاعاتك كلها التي أمرك الله عز وجل بها بحركة من كيانك، وكيانك ملك ذاتك وقدرتك ملك ذاتك، فعملك أنت تملكه وقدراتك أنت تملكها، والباري لا علاقة له بها، وقدمت له هذه الطاعات على طبق وقلت له ها هي في أوامرك قد أنجزتها بقدرتي وبذاتي وبفعلي، فأعطني الجنة التي وعدتني فيها. هذا عبارة عن بيع وشراء، أعطيتك القيمة فأنا من حقي أن أطالبك بالثمن. هل هذا منطق؟ إن قلت هذا فقد اخترقت ساحة العبودية لله، وحجبت عن معنى كونك عبدا لله عز وجل. أين أنت من الكلمة القدسية التي كان يعلم رسول الله إياها أصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين أنت من هذا؟ أين أنت من اليقين الإيماني الذي لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد؟ من الذي يخلق أفعال العباد؟ أظن أن العهد لم يطل بنا فيما يتعلق بدروس العقيدة. السلف الصالح كلهم وأهل السنة والجماعة على قدم السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة يمثلهم الأشاعرة والماتريديون. نعم، يقولون الله هو الخالق لفعل الإنسان. إذن فأنا عندما أحمد الله سبحانه وتعالى بلساني ينبغي أن أشكر الله على أنه حرك لساني بهذا الحمد. وإذا قمت من جوف الليل لأصلي ينبغي أن أثني على الله أنه وفقني للقيام بين يديه. لولا حبه لي كما قالت تلك الجارية، لولا عنايته بي، لولا لطفه بي لغرقت في رقاده ولما قمت لأصلي اطلاقا. قلت لكم أظن بمناسبة ما إن فتاة صالحة كانت تخدم في أسرة، وذات ليلة قام رب الأسرة من جوف الليل فرأى الفتاة الخادم تصلي في مكان في البيت، وسمعها تقول وهي ساجدة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تسعدني، أن تعافيني، أن تكرمني، تطلب ما تشاء، لكنها تقول أسألك بحبك لي. استعظم الرجل هذا الكلام. لما سلمت قال لها: يا بني ما هذا الدلال على الله؟ هذا ما ينبغي. قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرمني وأن. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوة. لاحظ، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصطبغ به كل من. كيف تتمنن على الله بهذه الصلاة والله هو الذي وفقك إليها؟ نعم، هذا هو المبدأ الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد وكل علماء العقيدة عندما قالوا: فإن يثبنا فبمحض الفضل، ثم قال: وإن يعذب فبمحض العدل، بعدله. الحديث عن الشق الأول طبعا. طيب، هنا يخطر في البال سؤال: طيب إذا كان الأمر كذلك، ألم يقل الله عز وجل: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يكرر الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام؟ نعم، قال هذا الكلام مرارا وتكرارا. لكن لاحظ يا أخي، لكي تزداد حبا لله ولكي تزداد شعورا وانغماسا بمشاعر العبودية لله، هذا الكلام من طرف واحد، ليس من طرفي. الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل ويلهمك السداد، وتجأر على بابه بالدعاء تقول: اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما قلنا الآن ناصيتي بيدك تصرفها كما تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد. الباري سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، يشرح صدرك للخير، يشرح صدرك للعمل الصالح، يوفقك للعمل الصالح، وبعد ذلك يقول لك يوم القيامة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هذا الكلام يعني عقد كونتراتو كما يقولون، يعني عقد بين طرفين، توقيع من الشاري وتوقيع من البائع؟ لا، الباري سبحانه وتعالى تحببا وتفضلا جعل عملك سببا للجنة، جعل عملك سببا لهذا الثواب تفضلا منه وإحسانا. لكن لو أنك تصورت أن الأمر كذلك وقلت: نعم فعلا أنا دخلت الجنة بعملي، إذا ربي سبحانه وتعالى دقق الحساب وجرك إلى الحساب الدقيق، لن يكون لك أي حق إطلاقا. هو تفضلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من فضله جعل عملك مستدعيا لدخول الجنة. أقرب هذا الكلام بمثال، ولله المثل الأعلى. يقول الوالد لابنه، يشجعه على عمل الخير وما إلى ذلك، يقول له: نعم إن أعطيت ذلك الفقير هذا المال فلسوف أقدم لك هدية، ويأتي بالمال فيضعه في جيبه، في جيب الطفل، نعم، ويحبب إليه هذا العمل، فيذهب الولد يعطيه من مالي أبيه، يقول له: مرحى، لقد فعلت عملا عظيما جدا جدا، لأنك أكرمت هذا الفقير، لابد أن أثيبك على عملك. هذا الطفل طبعا هذا نوع من التربية. الطفل ماذا صنع؟ المال مال أبيه، وقد دفعه وكلف والدته أن تحبب إليه هذا الفعل، نعم، ثم قال له بعد ذلك: لقد قمت بعمل عظيم جدا جدا، ولا بد أن أثيبك عليه. قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من هذا القبيل. ورد في أكثر من أثر أن العبد من الناس قد يقول يوم القيامة: يا رب حاسبني بعدلك لا برحمتك، يعني أنا عشت حياتي كلها لم أعصك ولم أرتكب موبقة من الموبقة. طيب، يذكره الله بنعمة العين، هذه النعمة فقط. هل أديت شكر هذه العين الباصرة؟ ضع هذه النعمة التي أكرمتك بها في كفة، وضع أعمالك المختلفة التي قمت بها والتي ترى أنك تستحق أن تنال جنة الله بها في كفة أخرى. هل تكون أعمالك وطاعاتك مكافئة لنعمة العين فقط التي متعك الله بها؟ أبدا إطلاق. ثم من الذي منحك القوة لأداء هذه الطاعات التي تريد أن تدخل الجنة بها لا برحمة من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أكرمك بانشراح الصدر لهذه الطاعات؟ من الذي حرك لسانك؟ من؟ لو أنك نظرت إلى نعم الله التي عشت حياتك الدنيوية غريقا فيها لرأيت أن لحظة واحدة من لحظات هذه النعم تكون أكثر وأطم من كل طاعاتك التي قمت بها. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، بقدرته تطيعه، برحمته تسير إليه، برحمته بك تخطو إليه. لذلك أقول كما كان يقول والدي رحمه الله تعالى: يا ربي إني أشكرك ولكنك أنت الذي تلهمني شكري لك، فشكري لك يحتاج إلى أن أشكرك على هذا الشكر، ومن ثم يتسلسل الأمر. نعم، فأنت الخالق لكل شيء وأنت اللطيف. هذا الكلام أصبح واضحا. إذا الباري عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا عقد من طرف واحد. نحن ينبغي أن نعلم أننا ندخل الجنة بمحض الفضل، كلفك تؤدي ما قد كلفك به، تؤدي ما قد أمرك به، حتى إذا فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تعلم أنك تسعى إلى الله عز وجل مجردا من كل شيء، ليس أمامك إلا الطمع برحمة الله عز وجل. أجل، رأى بعض الصالحين رجلا من الربانين كان قد توفي، قال له، رآه في الرؤيا وقد علم أنه متوفى، قال له: كيف حاسبك الله عز وجل وماذا لقيت؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ قال: قلت له: يا رب أنا عبد، العبد وما ملكت يداه ملك سيده، أنا جئت طامعا بكرمك ولم أتي حاملا شيئا أملكه إليك. العبد يأتي مجردا، لا يأتي حاملا لأشياء يقدمها إلى سيده، ومن هو حتى يقدم ما يريد أن يحمله إلى سيده؟ والعبد مملوك للسيد، وما بيده أيضا ملك للسيد. هذا هو معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث السيدة عائشة، ومن حديث أبي سعيد الخدري بطرق عدة، حديث معروف، والبخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا كلام سيدنا رسول الله. قبل أن أقوله وضعتكم أمام فرش للعلم الذي ينبغي أن نعرفه في أمور التوحيد، ذكرت لكم هذا الكلام. الآن أصبح فهم هذا الحديث واضحا أم لا أيها الإخوة؟ أصبح واضح. لاحظوا دقة كلام سيدنا رسول الله. ما قال سيدنا رسول الله: لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله؟ الرسول ما قال هذا الكلام، بل سيدخل الله الإنسان بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن ماذا قال؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني إذا تركت رحمة الله، وإذا استغنيت عن كرم الله، وإذا استغنيت عن عفو الله وعن مسامحة الله لك وعن غفرانه، وقلت: لا أنا لي عمل يغنيني عن ذلك كله، فاعلم أن عملك سيخيب آمالك، ولم يدخلك هو الجنة. أي ليس عملك مثل الثمن الذي تدفعه قيمة بستان، بحيث لو أن صاحب البستان ما خرج من بستانه ترفع دعوة عليه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يطرده ليقدم لك البستان. لا، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يدخلك الله الجنة بعملك. وبهذه إنما ساقتها رحمة الله، كلمة به ساقتها رحمة الله، ساقها كرم الله، ساقها فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري سبحانه وتعالى يأمرك، ثم يشرح صدرك، ثم ييسر لك الأمور، ثم عندما تعزم يخلق في كيانك القدرة على العمل، القدرة على السجود، يعطيك المال ويقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو المعطي وهو المالك، ثم يقول لك هل تقرضني شيئا مما تملك؟ الله أكبر. هل تصدق؟ يعني واحد يقول لحاله إذن الله عم يستقرض منا، أنا والله أقرضت رب العالمين مليون ليرة هذيك اليوم مثلا. شايف كيف؟ أنت إذا بدك تتصور بهذا الشكل تكون قد سكرت بهذا الكلام. هذا الكلام مغموس بلطف الله عز وجل. يعني أوام صدقت أنه أنت هذا المال مالك وأنت أقرضت الله عز وجل؟ ليش المال مال مين؟ مال الله. ألم يقل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ من مال مين؟ من مال الله. ألم يقل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ أنا أتحدى أن تجد في القرآن من أوله إلى آخره آية تنسب المال إليك بنسبة الملك أبدا. طيب ومع ذلك ماذا يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عندما يستقرض الله منك يعني أنك تملك المال، وإلا الباري ما بيصير مقترض. المعنى عرفناه الآن، هذا تحبب من الله إليك. يعطيك المال وهو المالك له، يستخلفك فيه وهو المالك له، وهو المالك لك وله تحببا. يقول هل تقرضني شيئا من هذا المال الذي عندك وأنا أعدك أن أعطيك هذا المال مضروبا بعشرة؟ فانظروا كم هو كرم الله وكم هو لطفه بك. ما تجي تسكر أنت تقول إيه مظبوط هاري أنا مالك، لازم تقول يا رب المال مالك والعطاء عطاؤك، أنا ملكك وثوبي ملكك ودراهمي ملكك، نعم كل عائد إليك هذا تفضل منك، خذ هذا المال الذي أعطيتني إياه. نعم هكذا من يكون منطق العبودية، وذاك هو منطق التفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فقد تذوقنا وأدركنا معنى كلام سيدنا رسول الله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي العمل مستقلا كأنه ثمن مستقل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. السبب عرفنا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ برحمة الله أوفق، وبفضل من الله أستيقظ من الليل لأصلي، وبكرم من الله أن أسير على صراطه، ولا فرق بين ولي ونبي وآخر إطلاقا. ثم قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي إن الناس الذين يكرمهم الله عز وجل بجنان الخلد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنما يكرمهم بجنان الخلد برحمة منه، برحمة. هل هنالك تعارض بين أن يدخلك الله الجنة برحمته وبين أن يأمرك بعبادته؟ في تعارض؟ لا، زال التعارض الآن. يأمرك بأن تعبده، تعبده، وهذه العبادة لا تشكل ثمنا جوهريا ذاتيا للجنة، ولكن الثمن الذي به يدخلك الله الجنة رحمته بك، رحمته بك. لاحظ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. واحد يمكن بيقول طيب إذا كنت أنا مؤمن ومتقي ما لي بعازي للرحمة، أنا بالعدل بدخل. لكن الله أبدا ما قال هذا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي أكتب الرحمة للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو اتقيت الله من صغرك إلى يوم موتك لن تستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا بشكل من الأشكال. هذا المنطق عرفناه أيها الإخوة. والآن نعود إلى كلام ابن عطاء الله. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إياك أن تعتمد على عملك، تؤدي، أمرك الله تأتمر، نهاك تنتهي. فإذا طمعت برحمة الله اجعل طمعك بثواب الله اعتمادا على ماذا؟ فضله اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، لا اعتمادا على عملك أبدا. إذا وضعت عملك قيمة فلسوف تجد هذا العمل تافه تافه تافه جدا. ماذا صنعت لله حتى تقول له ها لقد قدمت الثمن كاملا غير منقوص؟ نعم نعم، يجب دائما أن يكون أملك برحمة الله اعتمادا على فضله، هذا جيد. كذلك طبعا ينبغي أن يكون خوفك من مقت الله عز وجل عائدا إلى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه. فلو أن إنسانا كان يقوم الليل ثم إنه انقطع عن قيام الليل، لم يعد يقوم الليل، يقوم فقط لصلاة الفجر، إذا رأيت هذا الإنسان يقول لقد كنت أقوم الليل وأكيد كانت لي حسنات كبيرة في ميزاني، الآن الحسنات زالت ويمكن نصفها زال لأنني لم أعد أقوم الليل، لاحظ هذا الكلام. هذا التصور يدل على أنك عندما تطمع برحمة الله وثوابه تطمع بهذا الثواب اعتمادا على عملك، وعندما تعتمد على عملك الشخصي فهذا نوع من الشرك تسلل إلى معين التوحيد في فؤادك. إياك، صحيح قصرت لا شك في هذا، ليس معنى هذا الكلام أن تقول والله ما دام المأمول رحمة الله خلاص، إن فعلت أو لم أفعل، إن صليت لم أصلي، إن أديت لم أؤدي، أنا طامع برحمة الله. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله، ولا هذا معنى كلام علماء التوحيد. الباري عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، ثم ماذا قال؟ سيكتبها لكل الناس أم يكتبها لفئات معينة؟ يكتبها لمن يؤمن به عز وجل ولمن يتقيه. يجب أن تتقيه ويجب أن تسلك مسالك الهدى في صراطك على صراط الله، ويجب أن تعلم أنك برحمة الله تدخل جنته. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنى هذا الكلام أيها الإخوة، حتى لا يقول قائل إن ابن عطاء الله يغرينا بأن يعني نقصر في الطاعات وأن نعلق آمالنا برحمة الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا الفهم صحيح لكان الأحرى أن نفهم هذا أيضا من كلام رسول الله. ألم يقل لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ حتى قال ولا أنت، قال ولا أنا. طيب لك ممكن واحد من الصحابي أو غيره يقول إذا لك ليش العمل؟ نحن نتشبث برحمة الباري وبنقول يلا. طيب بس الباري عز وجل قال لك رحمتي موقوفة على من استجاب لأمري، مغفرتي موقف على من سار على صراطي، تسير على صراطه وتلبي أوامره وتنتهي عن نواهيه جهد استطاعتك، ومع ذلك تمد يد الاستجداء إلى الله اعتمادا على فضله، اعتمادا على رحمته كرمه جوده. هكذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة. فمثلا الباري عز وجل أمرني أن أؤدي واجباته في عنقي، من صلاة من صيام من صدقة من مبرات من حضور مثل هذا المجلس مع هؤلاء الإخوة، أمرني بهذا. هذا شأن العبودية، وهذه ضريبة عبودية لله، ضريبة عبودية لله أيها الإخوة، لله عز وجل أن يقول لي افعل وافعل وافعل وافعل، ثم له بعد ذلك أن يزجني في عقابه، أليس كذلك؟ نعم، الباري عز وجل يفعل ما يشاء ولا راد لحكمه إطلاقا. إذن أنا بحكم عبودية لله أنفذ أوامره، تلك ضريبة العبودية، أنفذ هذه الأوامر ثم أفتح عيني وأرمق ببصري إلى السماء وأقول يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك رحمتك. لا تعاملني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. ألم تقل يا ربي قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة فارحمني، شاكلتك المغفرة فاغفر لي. أنا لا أقول قد فعلت شيئا، أنا أديت ضريبة العبودية ويا ليتني استطعت أديها كما يجب، أديت جزء يسير يسير يسير منها، والآن أنا محتاج إلى كرمك كالشحاذ الذي يقف ويستجدي الطعام أو المال من الأغنياء. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إذن فأنا لو فرضنا كنت أطيع الله عز وجل وأؤدي أوامره ثم تقاصرت عن هذا، ينبغي أن أندب حظي، وينبغي أن أعلم أنني مقصر في جنب الله، وينبغي أن أعلم أنني معرض لعقاب الله، لكن ينبغي أن لا يتقاصر رجائي برحمة الله بسبب هذا النقصان، لأنه بهالحالة معناته أنت صرت عم تعتمد على العمل بالذات. نعم، شو لك عندك تعمل؟ بتقول يا رب، نهار التاني يا رب أنا قصرت وأنا الآن تائب، فيا رب اغفر لي ذنبي وغض النظر عن تقصيري، ولتعتقد أن الله استجاب دعاءك وحقق رجاءك وكتب لك من الأجر ما قد فاتك بسبب ذلك التقصير. المهم أن تكون مع الله، أن تلتفت إلى الله، تعود مرة أخرى، تبذل الجهد أن تقوم من الليل كما كنت تقوم، لأن هذه هي العبودية، ضريبة العبودية هذه لله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح الذي شرحناه قبل فترة في رياض الصالحين حديث قدسي، نعم، يقول فيه الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي، ثم يذنب مرة أخرى ذنبا ثانيا، يقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي، يعصي الثالثة ويقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إن عفى عنك فبلطفه، وإن عاقبك فبعدله، فبعدله هو يملك أن يعذبك، أنت عبده بك على كل الأحوال، حتى لو أطعته فكيف إن عصيته. نعم، فالإنسان الذي مثلا عصى الله عز وجل، قصر في أداء الواجبات، ما ينبغي أن يحجب نفسه عن رحمة الله. رحمة الله تأتي بواسطة إقبالك إلى الله وعرضك لمعنى عبوديتك بين يديه، برحمته يغفر الله سبحانه وتعالى لك. نعم، ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة، هذا الكلام ينبغي أن يدركه من الشباب الذين يكون الواحد منهم قد انغمس في الملهيات والمنسيات وعصى الله ربما بالكبائر، يأتي أحدهم فيقول لقد عصيت الله وفعلت كذا وكذا وكذا، هو ما لازم يقول، لكن من حرقان قلبه مسكين بيقول، ويخيل إليه أن الله لن يغفر له، لك يا أخي الله بيغفر لك، لا لا لا أنا عملت كذا وكذا وذنبي كبير والله ما رح يغفر لي. وكثيرا ما يخيل إلى هذا الشاب وربما فتيات أن هذا الذنب أكبر من أن يغفر. هذا الإنسان يعتمد في الواقع على عمله، وهذا غلط. من أنت؟ ليش طاعتك لحتى تقول لو أنا فعلت الطاعة كان الله ما يعني عذبني، بس أنا ما يعني معنى أنت الطاعة عندك شغلة كبيرة، هذا غلط. لعل بقية من هذا الحديث بقيت سنشرحها إن شاء الله، والحمد لله رب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: على الدرب.
1: نوافذ على الدرب.
0: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا.
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناؤكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفل وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر أن نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفس عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلا أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري والجانب العاطفي بين الأخوة والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها، لأن هذه العاطفة هي طاقة موجودة داخل الإنسان. لو الطاقة هذه ما تمش تفريغها وما تمش شحنها، هنا يصبح الإنسان في قلق وفي توتر. على سبيل المثال، لو عندك أنت بطارية بتاع التليفون بتاعك، لو أنت علقت في الشحن كم يوم ونسيتها، شو بيحصل؟ تنفجر البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد، الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يجعل يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، إقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا لدعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات، تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شنو تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أني نتركه أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن، هي أنت متعلقة بي وما تبيش تسيبيه ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها يعني تاخذ فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوي أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها نقولها رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري توي تغير وتوى، تبيني نقول هيك عفوا. فهي لا مش هيك الموضوع، يعني قصدك تبيني نساعدك أني نقول لك يعني أهدي ليش، على خاطر يوم الأيام لما حد يسأل تقول أنا سألت الإخصائية وقالت لي استمري لكن ما تكثريش أو حاجة من هذا القبيل، تبي تدير أي عذر وتحطها في المستشار أو المختص، وفي نفس الوقت تبي حل.
فهو الحل من وجهة نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهة نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكي بصراحة متاهة. قلت لها هنقف عند النقطة هذه، تمام، خلينا نرجع بيك شوية الخلف واحكي لي شوية عن حياة أبوك وأمك، هل هم موجودين على قيد الحياة؟ نعم موجودين. أمك موجودة وأبوك موجود؟ موجودين. الأم شنو تخدم؟ تخدم. والأب يخدم؟ تمام. باهي احكي لي قصة العلاقة بين الأب والأم، هل في توافق في الأسرة؟ هل هناك تآلف ومودة وحب داخل أسرتك؟ طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت، يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بش هم يلتقوا مع بعضهم، وأخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد، لكن كل واحد في غرفة كل واحد عايش لوحده. طبعا الإجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب اللي ما خلفش إلا العذاب والألم، ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين أبوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ونحن مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت، وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. ومش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل محافظة على البيت في حالة الزوج ليس له دور بطبيعته، أو هو اعتمادي معتمد عليها مسيب لها الأمور لها هي، أو ممكن يضطر عمله خارج البلاد في الصحراء في مكان بعيد يضطر يغيب بالشهر أو بالأسبوعين، تضطر أن هي تكون سيدة البيت ولديها القرارات باتفاقية طبعا مع زوجها. ولكن في هذه الحالة الأم أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله مع خواته مع أمه مع أبوه، لا خذتها وسافرت بي إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة أنهم يضيقوا فيها، بحجة أنهم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار ولا يوجد فيه دفء ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل، الأم يرجع منهك مسكين يأكل ويرقد ويدوبك، الأم هي صاحبة القرارات وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذا البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف، أنا مش مبرر ولكن أتكلم عن قصة حقيقية واصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. أنتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار، حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تبشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى، يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتاخذ في الحبوب، طبعا ما تسعدنيش الذاكرة بنحفظ الأسامي، حبوب مخدرات تقولي ناخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت يعطي فيها في الحبوب وكذا وإلى آخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعنا في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت يعني.
في الأخير قاعد يقول أنا أخوها، وجدوها في كارثة. في الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة يعني. المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، بالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود. العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني البنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجيها حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة، خاصة البنات مع الآباء، وكلامي هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها. لما تشوف الخيبة منك أنت، أول خيباتها فيك أنت، بالتالي تبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها، يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع، يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل، مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة أن في تجربة في البيت، وفي في أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعلوا بناتهم، معقولة لهذه الدرجة احنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى، وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة، ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن الدير، توا الحرام عاش نمشولة نحن برجلينا، الحرام هو اللي يخشلنا داخل الغرف، يدخل البيت من غير حتى يطرق الباب. وبنتك في الغرفة، في شخص معاها قاعد في الغرفة عن طريق الشات، عن طريق الكاميرات، وجيت كان في القصة. وين أنت يا أب؟ حتى وقت يجتمع الأكل ما فيش كلام ولا في أي حوار، هذا طبعا لسانها هي، أنا أتكلم عن لسان الفتاة. ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معها قلت لها أسئلة، أدي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معها، قالت لي ماما تقولي أنت هبلة ومتخلفة، تقولي أنت ما تسمعنيش، تشوفي أني أنا هبلة، أني أنا ما نفهمش شيء، مع أنها هي تقرأ في الجامعة البنت. تشوفي بنتها ان هي ملهاش اي سامحوني انا مضطره نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك وامشي نمسك كتاباتك اقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرا اصلا. الحوار الاسري منعدم كليا، بالتالي انا ماشي قلت في انتماء للاسره. الانتماء شكلي امام الناس، شكلنا قدام الناس اسره. والله يعني يحكوا لي بعض الشباب انه يخاف يتزوج لانه من برا يحكي في اسره، قال لي الله اعلم من جوا شنو وضعهم. عندهم حق بصراحة، أنا مع الشباب، الله أعلم من برة حق الأمك راقية الأب معترف وجو الحش إنه فيه، الله الذي يعلم. نحن ما نبوش أسرة شكلية، نبو أسرة فعلية حقيقية. مش عيب لو أخطأنا، العيب نحن نستمر في الخطأ. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا، وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها، أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنتي بنت في عمرها، وكان أكيد عندك إعجاب، وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، بتكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة، ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا، مش في الجامعة، وهذه اللي من بدري قلت لكم هتشوفوا الطامة.
تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم. فتعرفت على شخص انعجب بيها وحكى معاها وقال لها انت تعرفي اسلوبك وحياتك تشبه اسلوب حياه خويا بالضبط، شو رايك نعرفك على خويا؟ شوفوا انتوا السلسله اللي حصلت. وهو خويا عايش في الغربه، طبعا لما تقول واحد عايش في المانيا ولا بريطانيا انت عندك واو، فبالتالي انت بتهيالك الحياه ورديه. لا، هم انت شوف الحياه اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه.

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على أساس ماشي تعيش برا وتعيش حياة ممتازة وانصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي، فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتهى. فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة، تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات اللايكات.

طالعة وريني لبستك ما تطلعيش تقولي لي، حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب. طبعا هم يخشوا من هذا الباب، طبعا يوري فيها إنه هو مهتم بها، إنه هو يحبها، إنه هو خايف عليها، وهي طبعا هبلة صدقي. طبعا أنتم تخيلوا كيف تعرفت، يعني تعرفت على خو جابها له. هنقول لكم ليش خو جابها له. طبعا بحجة انك تشبه خويا وكذا، وستنسجمي معاه، انا متأكد انك هتنسجمي معاه. طبعا يوزعوا على بعضهم في مشاعر ويوزعوا، يعني بنت هذه تعجب هذا، لا انت تمشي مع هذا، لا هذا تمشي مع هذا. يعني تخيلتوا انتو نظام مزاد، يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي، ما اللي تركب عليه، يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر. ما تعرفوا، ما فيش مشاعر اصلا، كلها رغبات غوغائيه للاسف. يوزعوا في بعضهم بنات والشباب، يوزعوا في بعضهم في الجروبات سؤال. سالتها قلت لها بي وين الاب والام في اللحظه هذه؟ قالت لي هم ما يندروش علينا اصلا. ما حكيت لك ان هم ما يندروش علينا اصلا. وطبعا الاب والام في سبات عميق، طول اليوم يخدموا واخر الليل يرقدوا في نوم عميق، والبنات يدخلن عالم ينهش الفضول، البحث عن المغامرة والتسلية. بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات، منها ألا تقفل الهاتف، تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحق كل شيء حواليها، حتى وهي راقدة يقولها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة. وفي الجامعة ولابد أن يكون الهاتف 24/24 مفتوح، ما يسكرش نهائي. هي باش تتصل بي أخذت منها الإذن، علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء. فانا قلت لها انت مش هتتصلي بي. بالفعل انا نحاول اني نتواصل مع امها ونحط امها في في في الصوره. طبعا الشاب هذا وين عايش؟ عايش خارج ليبيا، يعني هي ما شافتهاش في الواقع اصلا، فقط عبر الكاميرات. بالاضافه يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات، والادهى من ذلك انه يعالج نفسيا نتيجه الغربه وبعده عن اهله، ياخذ في علاج نفسي، مريض نفسيا. مش عيب المرض، ما هو نقله، تعاطي مخدرات ودواء نفسي، هذا كوكتيل خطير جدا. سالتها شو الاشياء الايجابيه اللي هو فيه، يعني قالت لي ان هو يحبني وواعي فيا للصلاه، يقول لي نوضي صلي، وانه هو مهتم بيا. طبعا هذا كلها تغطيه وكلها ايش بنقولها، ولا باللي بدفانجي كلام كذب باش يوحي لها انه هو مهتم وانه هو الرجل فارس الموار البطل اللي خايف عليها. وهي اقتنعت. سالتها هل طلب منك شيء؟ ما هو اكيد بيطلب، مش معقوله مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش، وكاميرا مفتوحه وهي راقده. لا اكيد في اشياء بتطلب، بالتاكيد طلب. شخص يطلب في اشياء غير اخلاقيه وشهوات، وهذه بداية الانحراف. قلت لها معلش بعتي لي صورتك، بعتت لي صورة، يا ريتها حتى احترمتني، بعتت لي صورة يعني كويسة، بعتت لي صورة هي في منظر خليع. واضح ان البنت لديها استعداد جدا، من كثر ما شبحها حب وعاطفة لديها الاستعداد للانحراف. بهذه الصورة اللي بعتتها لي انا اللي شفتها وشافها هو، ما تحركتش يعني عندها مشاعر الغريزة، يعني انحراف قاعد على الحافة. هم خشوا الانحراف أصلا. يعني وين الأب والأم؟ غياب تام، مش موجودين، كأنهم أموات، وأصبح يعطي فيها في أوامر. هنقول لكم حاجة أخرى من الأشياء المفزعة، شو اللي عاش بي فيه؟ قلت يدز لي في فلوس من برا، هو كحيان وعايش عالة على المجتمع الأوروبي، وياخذ في صدقات ولا ياخذ في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويجز لك منهن. كيف جت هذه؟ وان شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفه اللي ماجرها، يدفع حقها وياكل ويشرب. كيف يجز لك فلوس؟ يقول لي يجز لي فلوس، يقول لي البس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين مواصلين؟ بناتكم سفرات برا اوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألتها قلت لها طالما هو كويس بهذه الدرجة ويجز لك في فلوس، ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. نحن قلنا في مصاب

بق إن الابن هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها له؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقوله نحن، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة جاتي هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها، نفس ما أخوه حاول يهدي أخوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسي، على أساس أخوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا أنت الأفكار؟ لما سألتها عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، ويا قالها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟ قالت لي كلمتني قالت لي بوكي قال خليها لما تكمل الجامعة، ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس، مش عشان تأخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بشي قاعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت انت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي ان هي قالت لك اسمك؟ عارفة كلمة ان هي قالت لك اسمعي كلام بوك وكملي الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لان عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها انك انت هتضيعي لو مشيتي غادي، زي قصة احدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وانا تكلمت مع ابوها شخصيا، قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها، يا اما تنجن، يا اما تقعد تتعاطى معه، او يذبحها، او تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل، تاكدوا من الناس اللي سامحوني، البعض مش الكل اكيد، الناس اللي عايشه برا مش الكل صح، ارى عايشين في, في في في في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في قال زي ما يقولوا اخوتنا المصريه، كان في جرة وطلع برا، كارثة. انتبهوا. قلت لها الأم تهربت لكن بطريقة دبلوماسية هيك سلسة، وجابتها من ناحية بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت لي هو تو يرجع فيها نكمل معاكي بشي بيعرف رأيك انتي، لأن هو قاعد يدزلي في الفلوس. عارفين سألت إحدى الأخوات عايشة خارج البلاد عن هذه القصة، الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخد في منحة أصلاً، يدوبك معيشتها مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعث لها فلوس؟ اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي يدز فيهم لا عن طريق منظمة، هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس، وجينا البنت غادي وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخذ جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب لها مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم، هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم، ولا يسألوا انت فيش تدير آخر ليل. يا أخي أولادي هم أولاد رجال، مرة تعس عليهم في الليل، تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي، شوف تعس عليه، ما بالك بنت تتركها في غرفة بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد، الله أعلم شنو الأجندة وشنو الأفكار وشنو التسيب آخر الليل، ومغامرات عاطفية وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين أنت يا أبوها؟ وينك أنت يا أم؟ البنت تعاني من ضغط، عارفة روحها دير في غلط، هذا سببها اللي خلاها سألتني أنا نحبها، ومشكلتي متعلقة بي، ما تقولي ليش سيبيه، أنا بس لو شفتها. يعني وين الرعاية الأسرية؟ وين الحوار الأسري اللي يبدأ منذ الطفولة حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية بجهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي. هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب يعني. وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني. والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت. حقيقة الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب ويأخذها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار البنتك وما تختارش لولدك. انت وين يا أب؟ وين غيابك انت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو انت على سبيل المثال لو انت مطلق الأم، لازم انت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا عارفين والله العظيم، هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جبتهم هي من حوش هلها، ما كأن ملاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات بش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطنوا على مضض، ولا يسأل ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفهم. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك، علاقتك بها هي تكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن أولاد شنو ناقصهم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. إحنا لا إحنا الغلط نديره عادي، لكن إن نحن نحكي بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة ما قدرش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي مع ماما، احكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رساله. ما عادش في حجه الان، التكنولوجيا حجه علينا لا حجه لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفه واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدري انت، ما فيش انا يعني انا واحده من الناس ما فيش حاجه اسمها مستحيل في حياتي، حاجه الوحيده اللي مستحيل ان الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، إنك لو أراد الله يرجع والله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت، كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون للكمال ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء، هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا، كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها،
4: راديو السرايا FM 99.3.
2: راديو السرايا FM 99.3.
5: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. كالعادة معكم ملك محمود، نطل عليكم عبر أثير راديو السراي 99.3 في برنامجكم من القلب، يأتيكم على يأتيكم أمتى لحد ولا لحد ثلاثة والجمعة. أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من متواجد معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم.

مو الصوت، الصوت هرب، هذا علاش. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فاكتروا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا اليوم، لكل إنسان مر في حياته شخص وقال عليه هذا مستحيل يتغير علي، هذا عشرة عمر، هذا يعرفني ونعرفه، هذا وقف معاي ووقفت معاه، وبعدين فجأة من غير ما تعرف كيف تلقى العلاقة تبدلت وتغيرت، والاهتمام تغير، الكلام تغير، حتى النظرات تغيرت، وتقعد تسأل في روحك شن اللي صار وكيف صار وأمتى صار، وهل الناس تتغيرت فعلا ولا أنا اللي تغيرت، ولا المواقف كشفت حاجات كانت مخفية. فمساء الخير عليكم من برنامجنا كالعادة من القلب إلى القلب. حلقتنا اليوم حتكون حساسة جدا، ويمكن في ناس تسمع فينا وتحس ان الكلام هذا يحكي عليها بالضبط. عنوان حلقتنا اليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. شو معنى العشرة؟ العشرة هي كلمة كبيرة معناها كبير. العشرة مش مجرد سنين عمره أو سنين فاتوا خلاص، العشرة مواقف، العشرة وقفة وقت الضيق، العشرة سؤال وقت الغياب، العشرة فرحة لفرحتك من غير غيرة، العشرة إنسان يشوفك وإنت ضعيف ومية ما يستغلش ضعفك. لكن مرات للأسف تلقى إنسان كان قريب منك هلبة مش شوية، ولما انتهت مصلحته منك انتهت علاقتك به. كان يسأل عليك كل يوم، ولما معادش محتاج لك ومحتاج منك حاجة حتى كيف حالك وشن اخبارك ولا تتقيل عليه. كان يمدح فيك، ولما اختلفت معاه ولا يذكر في عيوبك. كان يقول احنا عشرة عمر، لكن اول اختبار حقيقي اكشف ان العشرة عنده هو كانت مرتبطة بالمصلحة. وهنا السؤال: هل فعلا بعض الناس يحبونا ولا يحبوا الشيء اللي نقدمه فيه؟ وهل كل علاقة طويلة معناها علاقة صادقة ولا علاقة مصلحة، ولا مازال في ما صارش فيها اختبار مثلا أو ابتلاء؟ وهل الشخص اللي عاش معاك سنين يستحق أن يبقى في حياتك؟ ولا مرات العشرة تكون طويلة لكن الوفاء قصير؟ باعتقادكم العشرة مرات تكون طويلة لكن الوفاء يكون قصير؟ فخلونا اليوم نحكو بكل صراحة، بكل وضوح، من غير تجريح، بالله عليكم من غير تجريح، ومن غير ما نعمموا على الناس، لأن مش كل علاقة اجتماعية فيها مصلحة معناها علاقة سيئة، والمصلحة جزء طبيعي من بعض العلاقات. لكن المشكلة لما تبدأ المصلحة هي أساس العلاقة الوحيد مبنية على مصلحة من الأساس، لما وجودك يكون مطلوب لأنك مفيد، ولما قيمتك تنقص بمجرد ما عادش عندك شيء تقدمه، هنا العلاقة ما عادش علاقة، هذه أصبحت صفقة للأسف. أعتقد كلكم حتوافقوني، صح؟ صح؟ مرين بالتجارب هذه؟ ما فيش حد منكم مش مر، ما فيش حد منكم مش مر بالشي هذا. وما يجينيش حد يقول لي راهو العشرة تقدر بالسنوات، أبدا، مش بعدد السنين، بعدد الوقفات والمواقف وعدد الظروف اللي تصير بيناتكم. به دائما لما نبدو بالموضوع دائما ناخده شن معنى العشرة الحقيقية، مش المزيفة، الحقيقية. العشرة الحقيقية يا جماعة الخير مش انك انت تعرف الشخص من 20 سنة او اكتر او اقل. مثلا ممكن تعرف شخص 20 سنة وما يعرفش قلبك، وما يعرفش تفكيرك، وما يعرفش اهتماماتك، وممكن
تقابل شخص من سنة واحدة فقط، لكن موقف واحد منه يخليك تقول هذا إنسان أصيل، إنسان أصيل. العشرة الحقيقية تبان في المواقف، مش في الصور ولا في كثرة الرسائل والمسجات ولا في الكلام الحلو. العشرة تبان وقت الحاجة، وقت ما تطيح بيك، وقت ما تمر بظروف صعبة، وقت تنجح أو وقت تفشل، ووقت تختلف مع الشخص الآخر، وقت ما يكونش عندك شيء تقدمه للطرف الآخر. هنا تعرف الإنسان اللي معاك، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك، حطوا لي تحتها مليون خط. لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك، لكن لما تنتهي المصلحة ووقت المصلحة هنا تبدأ الحقيقة، هنا تبدأ الحقيقة ويبان لك كل شيء. بهل المصلحة دائما شيء سيء؟ خلونا نكون منصفين ونكون عادلين في نفس الوقت. مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق، مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق. في علاقات تقوم على تبادل المنفعة، وهذا هو الشيء الطبيعي. مثلا زميل في العمل يساعدك وانت تساعده، شخص يعرفك في مجال معين وتساعدوا بعض، هذه علاقات طبيعية جدا، مبنية على مصلحة ومبنية على منفعة. لكن في فرق كبير بين علاقة فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. هذه هي الإشكالية، وهذا الفرق الكبير بين علاقة اجتماعية فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. يعني أنا نعزك لأنك أنت تعطيني، أنا قريب منك لأنك تقدر تساعدني، أنا نسأل عليك لأن أنت عندك واسطة، أنا نضحك معاك لأنك تنفعني. لكن أول ما تنتهي حاجتي منك ومصلحتي منك نختفي، هنا المشكلة، لأنك ما كنتش محبوب لذاتك، كنت محبوب للفائدة اللي تمثل فيها، في المساعدة، في العطاء، في المنفعة، في هالأشياء. فمرات هنا حد يكون معاي فقط لأنه هو يعزني، لأنه هو قاعد يعطي فيا، معطاء الشخص هذا، هو قريب مني لأنه هو يقدر يساعدني لما نطيح، أنا نسأل عليه أو هو يسأل علي لأنه هو عنده واسطة أساسا، أنا نضحك معاه ونبصر معاه لأنه هو قاعد ينفعني. لكن أول ما ينتهي مصلحتي بي أو تنتهي مصلحته مني خلاص تنتهي العلاقة، أي إن كانت العلاقة الاجتماعية، لأنك أنت في هذا الوقت ما تقبلتوش بعض كذات كشخص، إنما على الفائدة الموجودة. بشني العلامات اللي تخلي العلاقات الاجتماعية مبنية على مصلحة؟ خلونا نشوفوا هالعلامات هذه، وشوية شوية حتفهموا الموضوع أكتر وأكتر. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت الحاجة، هذه أول علامة تدل على المصلحة. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت المصلحة، ما تعرفش عليه إلا لما يبي منك خدمة.
يطلع لك فجأة يسأل عليك وياخذ منك شنو يبي وبعدها يختفي، أو يقول لك أهلا كيف حالك فلان الفلاني، بالمناسبة أنا رأى عندي طلب معين وعندي خدمة معينة يا ريت تخدمني. فهم هذه وقت الحاجة، هذه أول علامة. ثاني علامة لما تقول لا، لما ترفض، لما ترفض تتغير معاملته معك، وهذه من أقوى العلامات. جرب تقول لشخص اللي ديما يطلب منك، جرب قول له لا، أو قول له سامحني المرة هذه ما نقدرش، شوف شنو يصير بعدها. إذا هو احترمك واحترم رغبتك وقال لك ولا يهمك، هذا إنسان يعرفك. لكن إذا قلب عليك وزعل منك وبدأ يذكرك بكل اللي داره، فهنا لازم توقف وتسأل هل كان فعلا قريب مني ولا يبي الخدمات ويحب الخدمات اللي نقدم فيها. هذه تاني علامة. ثالث علامة وقت تكون يعني وقت تكون قوي وناجح يكون قريب. ركزوا لي فيها النقطة الثالثة، ركزوا لي فيها. وقت تكون قوي وناجح يكون قريب منك، وقت أنت تمر بظرف معين أو ضيق يختفي تماما من حياتك. هذه تاني علامة مبنية على المصالح. العلامة الرابعة يبي يعرف أخبارك كلها لكن مش حبا فيك، يبي يعرف شنو عندك، شنو اللي تملكه، من تعرف، من مصاحب، وشنو اللي تقدر توفره. هذه العلامة الرابعة، إنه هو يبي يعرف أخبارك فقط، مش حبا فيك أنت حبا في ذاتك، لا، يبي يعرف شنو جديد عليك، شنو اللي نزاد عندك، شنو اللي امتلكته، شنو اللي شريته، ولو أنا وصلت، وشنو قدرت تقدر إنك أنت توفر له. العلامة الخامسة بالضبط يا أم عليه، العلامة الخامسة يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي، يفرح بعلاقتك طالما أنت تعطي، لكن أول ما تبدأ تحط حدود يقولك تغيرت، تغيرت علي يا فلان، تغيرت علي يا فلانة. ومرات الحقيقة إنك أنت ما تغيرتش، أنت فقط وقفت عملية الاستغلال وحطيت حدود. هذه خامس علامة. بهي أنا لما تكلمت على السماح بالاستغلال أكيد بنقول لكم العشرة لا تعني السماح بالاستغلال، ما تخليش طرف تاني يستغلك، وهذه نقطة مهمة جدا في حلقة اليوم. مرات الناس تستعمل في كلمة العشرة باش تضغط عليك، يقول لك بعد كل هالعشرة، بعد كل اللي بيننا، معقولة تقول لا؟ لكن خليني نقول لك، العشرة احترام متبادل، مش شيك مفتوح، مش شيك مصرف، لا، احترام متبادل. العشرة مش معناها نسمح لك انك انت تتجاوز حدودك معاي. العشرة مش معناها كل مرة نتحمل ونقول لك معليش على خاطر العشرة، معليش نسامح، لأن الإنسان لو كل مرة بيسامح على حساب نفسه ممكن يتحول التسامح إلى استنزاف. والحدود مش قسوة، الحدود احترام للنفس وللعلاقة. وضحت الصورة؟ وضحت. أبشع شيء في العلاقات الاجتماعية لما تدخل فيها المصالح المالية،
لما الفلوس تدخل بين الناس. يقول لك انت حتى صاحبك وصديقك ولا صاحبتك تخش بينك وبينها فلوس، اعرف الموضوع انتهى. من اكثر الاشياء اللي اللي تخلي العلاقة تبان هي الفلوس، وتكشف صدق النوايا. إذا كان بينك وبين صديقك تعاملتوا بالمال بالمصلحة المالية، في ناس تقدر في الشيء هذا، تحترم في الشيء هذا، يبدأ فيه منفعة. وفي ناس لا، رأى الفلوس تغير نفوس. إيه؟ مش لأن الفلوس هي المشكلة، لكن لأنها تكشف في النفوس أحيانا، زي ما قالت أم عليها، كم من علاقات قوية اتغيرت بسبب مبلغ مالي، كم من صديق ولا غريب بسبب دين، كم من قريب ولا خصم بسبب شراكة. لهذا لازم الإنسان يكون واضح وصريح من البداية. لو دخلت الفلوس بينك وبين شخص قريب منك، خليك واضح من البداية، شن الاتفاق، شن المطلوب، شن الحقوق، شن المسؤوليات. هذه لازم توضح بينك وبين الشخص، لأن الغموض في الأمور المالية مرات يفتح لك باب الخلاف. والأهم أنك أنت ما تخليش المال هو المقياس الوحيد للوفاء. الإنسان اللي يوقف معاك وقت ما كانش عنده شيء يعطيهولك، هذا موقفه بروحه له قيمة كبيرة. والإنسان اللي ما يعرفك إلا لما عرف عندك القدرة أنك أنت تساعده، فأنت حاول تركز في المواضيع هذه، خليك واعي وخليك فاهم إن الفلوس لما بتدير شراكة بينك وبين خوك، أو بينك وبين أختك، أو بينك وبين ولد عمك أو ولد عمتك، أو أي حد في الحياة، علاقاتك الاجتماعية، لازم تحط حدود وخليك واضح من البداية، ما تكونش غامض في الأمور المالية، لأن راه يفتح لك باب خلاف. لازم تتفقوا شن هو الاتفاق، شن هو المطلوب من الطرفين، شن هي الحقوق من الطرفين، شن هي المسؤوليات من الطرفين، باش ما يصيرش خلاف. علاش النجاح يكشف في الناس؟ علاش النجاح يكشف في الناس؟ الغريب ان بعض العلاقات الاجتماعية ما تتغيرش لما تفشل، تتغير لما انت تنجح. لما تكون عادي الكل يحبك، لما تكون عادي ها الكل يحبك، لكن لما تبدأ تنجح تبدأ بعض الوجوه تتغير. واحد يقول لك أكيد عنده واسطة، التاني يقول الحظ لعب معاه، التالت يبدأ يقلل من تعبك، يستصغر منك، والرابع يختفي من حياتك. والأصعب من هذا كله إن الشخص كان قريب منك، بدل ما يفرح لك يبدأ ينافس فيك، يبدأ يشوف فيك عدوه. وهنا لازم تعرف إن مش كل شخص يبتسم لك يعني فرحان لفرحك ونجاحك، لكن في المقابل ما نعيشوش في شك دائم. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، حطوا تحتها مليون خط. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، خليك متزن، راقب الأفعال، لأن الأفعال أصدق من التفسيرات اللي تجينا احنا. ميجيش حد يقول لي لا كان مفرحش معاي معناها حاقد وحاسد، لا. في ناس تعرفش تعبر صراحة، في ناس تعرفش تعبر، لكن انت خليك يعني واعي، راقب الأفعال،
راقب الأفعال، الأفعال أصدق من التفسيرات. مرات نفسروا تفسيرات شخص نعزه ومكانته كبيرة عندنا، وكان عندنا فرح معين أو مناسبة معينة، لكن هو ما فرحناش، نحس إنه هو ما فرحنا، هو مش ما فرحناش، هو ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يفسر. لكن أنا من جيش ناخد نقول لا والله هو ما قاليش مبروك ومش عارفشين وكذا، لأن هو ما لا هو مش حاقد. أنت لازم تراقب أفعاله، تشوف أفعاله شني به. الكل شخص يبتعد بعد انتهاء المصلحة كان سيئا. هل تشوفوا ان الشخص اللي يبتعد فجأة بعد انتهاء المصلحة هل هو شخص سيء او لا؟ لا، انا نقول لكم علاش. احنا لازم نكون عادلين، مش كل شخص يبعد ويبتعد عنك معناها يستغلك أو استغلك. الحياة تتغير، في ناس تتزوج وناس تخدم، ناس تسافر، ناس تتغير بظروفها. ومرات العلاقات ببساطة تنتهي من غير ما يكون في شر أساسا، لكن الفرق وين؟ الفرق يبان بعد انتهاء العلاقة أو في طريقة الانتهاء أساسا. الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك بيه بسبب ظروف الحياة، لكن لو احتجت في يوم من الأيام حتلقاه، لو احتجت في موقف مهم حتلقاه موجود. أما الشخص اللي كان مرتبط بمصلحة معينة فيختفي بمجرد انتهاء المصلحة وانتهاء الحاجة. إذن شو نفهمه؟ نفهمه مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ هو لأن الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك به بسبب ظروف الحياة، لكن لما أنت تحتاجه في موقف معين حتلقاه موجود. أما الشخص الآخر اللي كان مرتبط بمصلحة حيختفي بمجرد انتهاء الحاجة. باش نتعلمه إن مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. بح أنا توا كنت نتكلم على الطرف الثاني صح؟ طب نتكلم عليه أنفسنا. يقول لك لا تكن أنت أيضا صاحب مصلحة، يعني رد بالك تكون أنت صاحب المصلحة. وهنا لازم نحاسب رواحنا قبل ما نحاسب غيرنا. دائما نقول أبدوا برواحكم. يمكن الحلقة كلها تحكي عن الناس اللي تستغل، لكن خلونا نسأل أنفسنا ترى بشكل واضح ومفهوم، هل أنا نحب الناس لذاتهم لشخصيتهم، ولا نحبهم لأنهم يعطوا فيا في حاجة معينة مثلا؟ هل نسأل على صحبتي لما تحتاجني فقط، ولا هل نتذكر قريبي لما أنا نبي منه خدمة؟ تراسلوا رواحكم. هل نوقف مع الناس فقط لما يكون عندهم شيء يفيدني؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه جوابها عندكم. مرات الإنسان يشوف نفسه ضحية، وهو في العلاقات الأخرى ممكن يكون هو المستغل. ممكن يشوف روحه في علاقة اجتماعية واحدة أنه هو ضحية، بينما في علاقات الاجتماعية الأخرى يشوف في روحه أو هو مستغل في حد ذاته. لهذا قبل ما تقول الناس مصلحة أو الناس مصالح، أسأل نفسك
أنا شين إمكاني في هذه المعادلة؟ أنا وين من هذا كله؟ نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. تكملة لموضوعنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، باهي شنو نديرو لما احنا نكتشفوا إن في شخص قاعد يستغل فينا؟ شنو نديرو لما نكتشف ان في شخص في حياتنا قاعد يستغل فينا؟ اول حاجه وضروري منها الحاجه هذه، انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتاكد من افعاله مش من موقف واحد. هيك يبدا ظلم، هيك يبدا ظلم. اول نقطه ضروريه جدا انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتاكد من افعاله مش من موقف واحد تاخذ عليه حكم كامل خلاص. تاني نقطه، لما تكتشف وما استعجلتش من الحكم وتاكدت من افعاله وطلع مش موقف واحد، طلع مواقف، شو بتدير؟ تاني حاجة واضحة جدا، انك انت لازم ترسم حدود بينك وبين الشخص، لازم تحط حدود، مش لازم تواجهه بعنف، مش لازم تواجهه بعنف، حط حدود. ممكن بكل هدوء تقول له انا نقدر علاقتنا وعشرتنا، لكن مش كل مرة نقدر نقدم لك الشيء نفسه وانت شوف ردة فعله. ثالث حاجة، ما تحاولش تثبت قيمتك. رد بالك تحاول الطرف الثاني انك انت تثبت قيمتك ليه. الشخص اللي ما يعرفش قيمتك الا من خلال الشيء اللي تقدم فيه، مش مطلوب منك انك تقنعه انك تستحق فعلا. لهذا رد بالك تحاول تثبت قيمتك في الوقت هذا. رابع حاجة، رد بالك تنتقم، رد بالك تنتقم، لأن الانتقام مرات يخليك تشبه الشخص اللي أذاك، يطلع منك إنسان سيء مؤذي. لهذا رد بالك تنتقم. خامس حاجة، تعلم. مش كل تجربة مؤلمة لازم تكون خسارة، مرات تكون مربح ليك. مرات التجربة هذه تعلمك من يستحق قربك ومن يستحق ثقتك فعلا، ومن اللي لازم تكون علاقتك به بحدود معينة. لهذا خمس نقاط لازم تديروهم أول ما تكتشفوا أن الشخص هذا قاعد يستغل فيكم. ما تستعجلش في الحكم، حط حدود، ما تحاولش تثبت قيمتك، ما تنتقمش، وتعلم. خمس أشياء. قلت لكم أن العشرة ما تنقاسش بالسنين. خليني نقول لك حاجة مهمة، أو خلوني نقول لكم حاجة مهمة جدا، إن العشرة مش بالسنين، العشرة بالمواقف، بالمواقف. ممكن إنسان تعرفه من صغرك، قارين تويه وحياتك معاه، لكن أول ما تحتاجه ما تلقاش. وممكن شخص تعرفه من فترة بسيطة، لكن هو شندر معك وقف معك في موقف عمرك ما تنساهوله. لهذا رد بالك تقول العشرة عشرة عمر، أو مستحيل يغدر بي، ولا تقول هذا جديد ما نعرفاش. لا لا لا لا، خلي المواقف هي اللي تحكم، خلي المواقف هي اللي تلعب لعبتها، لأن الزمن هو اللي يعرفك بالشخص، والمواقف هي اللي تعرفك حقيقته، حقيقة الشخص اللي معاك. لو اكتشفت في يوم من الأيام إن الشخص اللي كنت تعتبره عزيز عليك كان قريب منك لمصلحة، لو اكتشفت في يوم من الأيام إن في شخص كنت تعتبره شخص عزيز على قلبك وقريب منك كان قريب منك لمصلحة مش حبا فيك، ما تلومش روحك، ما تحطش روحك في موضع اللومان، يعني عتاب ولوم لنفسك أو تحاسب نفسك. أنت ما غلطتش هنا، لأنك أنت كنت فعلا إنسان صادق. أنت ما غلطتش لأنك وثقت فيه، أنت ما غلطتش لأنك أعطيت، أنت ما غلطتش لأنك ضحيت، أنت ما غلطتش لأنك حطيته في مكانه وهو فعلا ما يستاهلش. الخطأ مش أنك أنت كنت طيب أو نقول إحنا صار لك نوع من الاستغفال، لا لا لا، لكن ضروري تتعلم من التجربة، ضروري تنحط في الموقف هذا باش تتعلم من التجربة. خليك طيب واستمر في طيبتك، لكن رد بالك، لازم تكون واعي، خليك كريم لكن بحدود، بل شد العصا من النص نقول احنا، خليك متسامح لكن ما تسمحش انه يتكرر الاذى، حافظ على قلبك، لان القلب الطيب مش معناها انك انت تكون ساذج. وطن تقول لو خانك صاحبك مره فالذنب ذنبه، واذا خانك مرتين فالذنب ذنبك. اي والله فعلا الحياه تجارب، خايف نحكي نعطي قيمه اكثر من قيمته، كان صديق والله فضلت على الجميع للاسف. هذا ليش قلت لك ما تلومش روحك وما تقولش أنا راهو كنت معاه إنسان صادق وثقت فيه. أنت ما غلطتش هنا، ما غلطتش لأنك أنت وثقت فيه، وما غلطتش أنك أنت كنت صادق معاه، وما غلطتش أنك أنت أعطيته وكفيته وكذا، ما كنت حتى أنك أنت طيب معاه ما تندمش. خليك طيب، خليك واعي. وعليكم السلام كل من جاء. ريت الموضوع اليوم لما نحكو على العشرة ما نحكوش بس على السنين، ما نحكوش على السنين اللي عاشوها معانا ناس وعشناها مع بعض، نحكو على أخلاق، مسألة أخلاق. لأن الإسلام ما علمش الإنسان يكون وفي لما تكون المصلحة موجودة، الإسلام علمنا الوفاء والأمانة وحفظ الحقوق، وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم شو كان يقول؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو الطرف الثاني خان، أنت ما تخليش خيانته تغير من أخلاقك، لأنك مش مسؤول على أخلاقه، أنت مسؤول على أخلاقك، مسؤول على تربيتك. والعشرة الحقيقية مش معناها انك انت تستمر في علاقة اجتماعية قاعدة تأدي فيك، لكن معناها انك انت حتى لما تختلف ما تظلمش الشخص، ما تفضحش الشخص، ما تخونش الشخص، وما تستعملش الاسرار اللي عرفتها وقت القرب كسلاح وقت البعد. في ناس، خلونا نكون صريحين وبنتكلم بصراحة قبل ما نفتح المكالمات باهي، خلينا نكون معكم صريحة في الموضوع هذا. في هالبناس أول ما يختلف مع صديقة أو صديقتها تستعمل الأسرار هذه كسلاح قوي باش تنتقم منها أو ينتقم منها. يفضحة، يظلمة، يخونة، ويستعمل أسراره كسلاح باش يدمره. هذا معظم العلاقات حاليا في الوقت الحالي، معظم العلاقات فانت شنو هنا؟ انت مسؤول على اخلاقك مش مسؤول على اخلاق الطرف الثاني. لو هو ظلمك او خانك او طعنك او كذا كذا كذا كذا، ما تخليش خيانته، ما تخليش كسرته، ما تخليش اللي دار معاك يغير من اخلاقك، يغير من طيبتك، يغير من تربيتك، يغير يغير يغير يغير. شوفوا بصراحة لما أنا نجيكم نقول لكم ردوا بالكم يخليكم الطرف الثاني يغير من أخلاقكم، يعني حاولوا كويس. في ناس مثلا 90% هيك أخلاقهم، للأسف يا رب نلتقي ب 10% مثلا عنهم، نداء 90% صح. بس بنقول لكم على حاجة، في ناس تقدر في العشرة، ركزوا معايا، في ناس تقدر في العشرة ومستعدة تسامح مرة واثنين على خاطر العشرة، مش على خاطر الشخص، لا على خاطر العشرة، على خاطر الذكريات والمواقف. أنا تكلمت على الناس اللي ما تعرفش العشرة، أنا توا بنتكلم على الناس اللي تعرف العشرة، اللي تقدر فعلا في العشرة، العشرة اللي هي مبنية على مواقف. مستحيل موقف واحد يمحي جميع المواقف الكويسة. معقولة موقف واحد برأيكم يمسح مواقف كويسة؟ في ناس قلبها طيب، لينة في التعامل، سلسة في التعامل، يعني على خاطر العشرة يفوت لك، على خاطر العشرة يتفادى. وفيه ناس

بينما احنا بشر نغلطوا، واساسا ضروري يصير خلاف بين الاطراف، ضروري يصير خلاف بين الاطراف. علاش؟ باش تبين حقيقة كل واحد منهم. مفيش حاجة اسمها خالية من المشاكل، لازم يصير خلاف. كيف بتعرف ان الشخص هذا قلب عليك؟ كيف بتعرف ان الشخص هذا سند ليك؟ كيف بتعرف الشخص هذا يخاف عليك ويخاف على مصلحتك؟ بعد اول مشكلة، بالضبط بعد اول خلاف، لما مفيش مصالح بين الطرفين واختلفوا في مصلحة معينة. فالإنسان اللي يبدأ قلبه طيب وما يحملش في قلبه وحافظ العشرة، تعرفش منها حافظ العشرة؟ نحكيها لكم كيف يعني. العشرة لما يكون حافظ للعشرة إن مش بسهولة ينسى المواقف، مش بسهولة ينسى المية والملح ولا الخبزة والملح ولا اللي هو، مش بسهولة إنه هو يرمي الخير كله ورا ظهره. هذا ناكر العشرة، اللي يرمي ورا ظهره هذا ناكر العشرة، هذا ما عندهش أصل. بس اللي أصله طيب وما عدنا طيب، سبحان الله تلقوه يسامح، تلقوه يفوت، حتى لو يختلف مع أقرب الناس لي. مرام المواقف هي اللي تعرفك صاحبك وهل هو باقي على عشرتك ولا لا. بالضبط لما يكون الشخص الشخص قريب منك، العشرة ما بتنحفظ بالكلام، بتنحفظ بالغياب لما تضل وفي، وبالقدرة على الخيانة لما تختار الوفاء. بالضبط هي العشرة امتى تبان؟ ما تبانش في القرب راه ابدا، تبان في الخلاف، تبان في البعد. واي حد مجرب هالتجربة هذه حيوافق كلامي، حيقول لي فعلا يا ملاك العشرة تبان وقت الخلاف وتبان وقت البعد. وقت الخلاف شنو يصير بينك وبين الشخص، اما في البعد لما ينقطع التواصل بينك وبين الشخص، هل بتحافظ عليه عشرته ولا لا؟ هل تعتبر فيه شخص غريب كأن ما كانش في يوم من الأيام شخص قريب منك، وتحذف كل ذكرياتك معاه والأشياء الحلوة اللي معاه والمواقف، ولا تحطهم على ركن معين، تحطهم على ركن معين في ذاكرتك أو في حياتك، ركن معين وتحافظ عليهم وتحافظ على أسراره. شفتوا كيف الموضوع اليوم يبي صدق ويبي مراجعة للنفس، ما يبيش كلامك وخلاص، يبي فعل، يبي فعل. لما يجيك حد وتختلفت انت وياه في يوم من الايام بعد مدة طويلة، مدة طويلة، وجاك الشخص هذا اللي انت في يوم من الايام كنت قريب منه وجاك وسلم عليك او سأل عليك، هل بترد عليه

بتقول خلاص إنسان ابتعد لفترة من الوقت خلاص ما ردش عليه، ما يستحقش رد عليه. خلينا نكون صريحين، جاوبوني على الصراحة هذه. يلا السؤال هذا جاوبوني عليه، لو رجع لكم شخص أنتم معاشرينه في يوم من الأيام، الرد لك منرجع زي قبل. الشهم في الود هو الشهم في الخصومة، لا خير في إمرين إذ خاصم فجر. ما الرد؟ شوفوا الرد ده خلاص أكيد، لأنه لو فيه خير راه وقعد معاي من الأول وتبع معاي دنيتي وشن صاير فيه، الرد وعفى الله وعما سلف. جميل قمر جميل، أمون تقول له الرد، زهرة تقول لا مستحيل، بينتم انشقيتوا إلى شقين، شق الرد وشق ما ردوش، طبعا باختلاف المعاملة كيف حتكون. بس أنتم عندكم علم لو كان السؤال يطرح لي أنا شخصيا شن كان جوابي؟ اللي يعرفون يعرفوا جوابي شني، يعرفوا جوابي شني. رندا تقول رد ونعطي فرصة معاملة جيدة. مرام تقول تردي، ميمة تقول تردي، قمر يقول الله غفور رحيم، البشر يجب يأخذوا من عفو الخالق. فعلا تردي، رد لي أن أنا مش زيكم أو من أشبه لكم مش، أو نختلف عليكم من ناحية أن في شوي قرارات مختلفة تماما عليكم. تم برأيكم مثلا ما ردش على الشخص، ملاك اللي قال لك ما رد، هذا شخص استنزاف في العلاقة. تشبهينا لأنك زيني بالضبط، شبهيلي لأنك زين مرام. حلو، أنا لو كان جاي الشخص هذا في يوم من الأيام بعد فترة وسأل علي، رد عليه، تعرفوا ليش؟ مش من باب عشرة بس، لا، من باب إن حد لما يتربى تربية انه هو ما يقول احنا ما يتعامل بطريقة ما، انه ما يحملش في قلبه، يعني خلاص صار موضوع وانتهى. علاش بنقعد طول عمري شاد الموقف هذا او الخلاف اللي صار؟ علاش بنقعد في كل ميعاد نتفكره، ولا في كل ميعاد نحكي مع الشخص نفتحه نفس الموضوع؟ لا، لازم فيه شوية هيك تضحية، خاصة لما يكون الموقف موقف واحد بس، يعني ما كانش فيه مواقف قبل أو ما كانش فيه خلاف كبير قبل، بس هذا خلاف الأول مثلا، يستحق الشخص أنه يأخذ فرصة تانية، يستحق الشخص يأخذ فرصة تانية، طالما أنت عشرته، طالما انت حافظ اسراره وهو حافظ اسرارك، طالما المضره ما كانتش كبيره، هنا يستحق فرصه صراحه. سيدنا يوسف عليه السلام خوته رموه في البير، ولما رجع اعفى واصلح. هذا خوته داروا له مكيده ورموه في البير، لما تلاقى معهم مع سنوات بعد سنوات عفا، خوته في النهاية ودعا لهم، راه دعا الله انه يعفو يسامحهم يعني. لكن انتم عارفين علاش ولا لما صار الخلاف هذا؟ صار لي حكمة. لما صار الخلاف بين يوسف عليه السلام واخوته صار لي حكمة، بعدها شبحنا الحكمة شن هي، ولا عزيز مصر وانتم عارفين القصة كلها. ميمة تقول العفو من صفات المؤمن الصادق والقلب الطيب واللين. ما قلت لكم في الحلقات السابقة ان من احلى شيء لما الانسان يملك قلب طيب يعفو،
قلب يعفو، ما يحملش، ما يحقدش، ما يحسدش. هيك سبحان الله تحس ان قلبك خفيف خفيف، تحس روحك انك انت فعلا حتى كان ربي يخدم امانتك خلاص انت خفيف مش حامل. سكينة تقول دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. هلا ومسهلا استاذ ملاك، ليش يتغيروا علينا رغم ان ما اذناهم؟ ظروف ممكن، امور حياتية ممكن، العفو عند المقدرة، فمن عفا واصلح فأجره على الله. مرات حتى أسبوع وقت الضيق يكون في أمس الحاجة حتى من دون ما يتكلم. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك. في بعض الناس، والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أختي ملاك، تحية طيبة لكل لكم جميعا. يا خاين الكاس الخاين شربت ياما وعدت ما عندك وعود جناين. هذا شعر تقريبا، يا الشعر صح؟ تقريبا شعر. هذا يحتاج انك انت تدخل مكالمة وتقوله، تقوله، فهمتني؟ لان الشعر يبي ناسر بنيشانه. موضوع الحلقة اليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. هنا مسألة واضحة، وجود الصديق نعمة، وأنا عندي صديقة مبدلها بكنوز الدنيا. العشرة اللي في منكم باع العشرة ورماها وراه، شو موقفكم توا مثلا؟ معناه انتم ما تتعاشروش مثلا، انا نشوف الناس اللي تحافظ على العشرة تقول بايع العشرة عمرك ما تأملينه. شوف، أنا نشوف اللي محافظ على العشرة سبحان الله حتى لو تمر سنين ما ينساش عشرته. ما ينساش عشرته، أبدا ما ينساش عشرته، مهما خدتكم السنين والظروف وبعدكم أي شيء مستحيل ينسى عشرته. حتقعد مبصومة في قلبه في ذاكرته، المهم عشرته مش حينسى لما يعاشر صح، مش يعاشر لمصلحة، مش يعاشر لهدف معين أو غاية معينة أو منفعة معينة، لا. لهذا موضوع العشرة الغالب على المصلحة موضوع خطير أمانة، وهل بعاشوه وهل بمروا بيه؟ فالإنسان لازم يكون واعي ويعرف من يعاشر ويكون خفيف. كيف خفيف؟ مش خفيف في تصرفاتنا، خفيف إنما يحملش في قلبه. والله الدنيا هي أصلاً أساساً روانيكر، بنتكلم على الدنيا، أرى الدنيا قد ما بنعيشه سنوات نهايتنا عارفينها شن هي، فما تضمنش حياتك ولا تضمن حياة الشخص اللي كان معك أو اللي عاشرته في يوم من الأيام. فعلاش الواحد يقعد حامل في قلبه؟ علاش يقعد حامل في قلبه؟ خلاص سيبها على ربي. شوف، كل ما تصفي نيتك مع ربي انت والطرف الثاني، حتى لو صار خلاف بناتكم ترجعوا، حتى لو صار خلاف بناتكم، حتى لو طولتوا، ولا ما دام صافيه النيه وكل واحد ما يبيش يضر الثاني، اعرف انه حترجعوا. هيك نعرفني.
الطلال يقول نسبة كبيرة من الناس مصالح 80%. مرام تقول في تعامله ولين قلبه. صح. محمد يقول الدنيا نحن فيها الضيوف. ماوية تقول في ميزان الإسلام المصلحة لا تبيح نكران العشرة ولا الحاجة، والحاجة لا تسقط الوفاء، وانتهاء العلاقة لا ينتهي انتهاء الأخلاق. لا يعني عفوا خيرني اليوم لا يعني انتهاء الأخلاق، بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمسلم لا يجعل انتهاء المصلحة سببا لنكران العشرة أو المعروف أو الإساءة لمن وقف معه يوما، وحتى إذا انتهت العلاقة يبقى الأدب والعدل وحفظ الجميل. جميل جميل يا ماوية، يعطيك الصحة، بسم الله عليك ملوك. سفيلة قد كنا درسا لبعضنا البعض، أنت علمتني أن لا أمنح الثقة لأي أحد، وأنا علمتك أن الشعور الجميل إذ غادر لن يعود. زعمة على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 نكرر ونعود 0-92-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين وآنستينا أم زياد.
1: الله يأنسك يا ربي وآنستينا حتى أنت، وبارك الله فيك في كل كلمة قلتيها.
0: الله يعزك ويحفظك يا أم زياد وأم عماد.
1: يحفظك. أنا والله كنت ندير الراديو بس بنشكك مباشر هيك، وكنا ما حاولت ما حصلتش كيف نديرها على الفيس.
0: على الفيس تلقيه في راديو السرايا، اسمها الصفحة راديو السرايا، تو تلقيني مباشر.
1: راديو أو قناة السرايا.
0: راديو السرايا.
1: خلاص بعون الله. طبعا قلتيها دايا، سبحان الله أنت تدري في أفكارنا كلنا. عرف
0: نتكلم عليكم أنا، علاش برنامج اسمه يا أم زياد، علاش برنامج اسمه من القلب؟ نبي نتكلم عليكم.
1: الله. من قلب القلب صح، وإحنا نسمعوك حتى الضيهارة ولا نسمعو فيك. أنا والله لفوق السطاح راكبة.
0: يعزك يعزك الله، يعزك الله،
1: يعزك إن شاء الله يا ربي.
0: فضلي
1: طبعا المصالح حلبة فيه ومجربينها طبعا إحنا في حياتنا، ما فيش حد راه مش مجربها. راه
0: بالضبط.
1: ولما أنت قلتي تولوا أم تولوش، نولوا لكن مش زي قبل.
0: طبيعي طبيعي جدا.
1: وفي مصالح فلوس، في مصالح يكمل مصلحتك في خدمة أو في حاجة، وفي هلبة معناها. أنا كل اللي قلتيه كلها عايشة الحب. في حاجة صدم عليك.
0: تفضلي.
1: فيها كلمتني بكريكة يعني صاحبتي من 2012 بهي لعند الساعة اللي قبل اللي فاتت. سألتني سؤال
0: كويس.
1: قلت لي البارحة نمر راني ما جانيش النوم ونبكي وهيك، وتهشني فيه. قلت لي بالله عليكم انتوا البيض تكرهوا السمار. قلت لها انا هدية شين انت تقولي؟ قلت لها شين تقولي انت؟ قلت لي انا بنسألك، انت اقرب واحدة لي انا. قلت لها طافي من قبل حتى من جوز قبل، انا نحبهم هلبة سمار، وعلاش مش خالقهم ربي؟ طافي نجوحت من واحدة بح مش في الراديو طبعا جارة، قلت لها انتو يكرهوكم البيض. قالت اقرب واحدة بنسألها ام زياد. قلت لها السؤال هدايا ما بيش نقبل منك، لان هدايا من خالقنا ربي. وتهرديت عليها انتي ولا ما رديتيش ولا سكتي وبس حتى في المجمع. قلت لها اللي خالقني خالق لك خالقك، ولو انا نبي نخلق روحي كيف ما نبي انا، معناها طافي جرحتها مسكينه تبكي. كلمتني انا وريحتها بالدواء وقلت فوتيها وتاكر من زيك هديه جاره يا معاش نمشيلها نهائي نحن نصير لها موقف دارته لها
0: صح،
1: لان معاش عرفت روحها شنو مسكينه. فقولها تجيت قلت لها ريحي روحك امشي ديري اي حاجه، ديري قهوه ديري اي حاجه، ركتني ركترت بحاله نفسيه. شنو الكلام هو؟ والله في الناس يسامحوني حتى اللي يسمعوا فيا في بعض عندهم وقاحه،
0: مش بس
1: يعني لما يقولوا كلمه ما يميزوش فيها.
0: هذه يا ام زياد تكلمت عليها هل بالك ما عرضتش الموضوع على الراديو بهي، تكلمت عليه فيما سبق يا ام زياد.
1: انا ماني امن انا اليوم راهو قالت لي يا نهاري طافي ما بيش نذكر اسمها طبعا، انا اقرب شيء لها اقرب واحده لها، يعني تقولك اقرب واحده بنسالها
0: كويس. وانت الله يبارك فيك طمنتها وريحتها.
1: ريحتها وكلمتها وقلت لها انت على عيوني، انت فوق راسي، انت في قلبي. انا لو ما نعطوكش كويسه راني ما نكلمكش من 2012 لعند توا يعني، وديما ننصح فيها وهي تنصح فيا ونقبل نصيحه. ما فيش بناتنا يعني يعني هي يعني شو بنقول لك، انا والله رحت من الدواء والله الله معلش يسامحوني اللي يسمعوا فيا.
0: بالله
1: عليكم ما تهزوش على خلق ربي.
0: ام زياد احنا الله المستعان. يا ام زياد اسمعيني شويه، بنقول لك حاجه بس
1: بنقول كلمه هيا على ما جبت ولدي، جي ولاد سبحان الله من عند رب العالمين بلا دون يد بهاش. بعدين احنا عندنا تنامس بالالقاب، صعبة.
0: أشياء هذه.
1: نعم.
0: إيه عارفة عارفة عارفة عنا الأشياء هذه.
1: آه وإن شاء الله خير ونخلي فرصة لغيري لأن خشيت الموضوع مش مزيد. موضوعك.
0: لا لا عادي.
1: لأن أنا والله قلت لها وهي طبعا ضيهم عارف قلت لي تو نسمع الإعادة قلت لها راك أنت راك ما تسمع كلام حد واسمي أنت شدي يعني أنت ربي أهم حاجة بربي إن خالقك وخالقني وخالق كل حد وربي يحفظك ويحفظ الجميع. السلام عليكم.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك. آه بس بما ان ام زياد كلمتنا خير بس نعطي حاجه بخصوص موضوع مع انه هو خارج موضوع اليوم لكن بما ان هي تبي تسمع الحلقه واستشاراتك يا ام زياد وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على على انك انت رفعتي معنوياتها وهذا اساسا الدين الاسلامي قال لك الدين الاسلامي ما علمناش نفرقه بين ابيض واسود لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى فبيجي حد يقول لي لا في فرق بين البيض والسود لا فيش فرق مفيش حد خلق نفسه مفيش حد خلق لونه شكله ملامحه مفيش حد خلق نفسه أمتى توصلوا لمرحلة أمتى توصلوا في بعض من الناس مرضى أمانة مرضى لتفكيرهم هكي بالطريقة هذه أم تتوصل لقناعة إن ما فيش إنسان خلق شكله ما فيش إنسان خلق ملامحه خشمة كبير عينه مش عارفة صغيرة حواجبه مش عارفة كيف ودانه كبار ودانه صغار يديه صغيرات يديه كبار جسمه مش عارفه جهامته كبيره سمين طويل عريض ضعيف امتى نوصل لمرحله معاش نشوفه للاشياء هذه لان الله سبحانه وتعالى خلقنا في احسن صوره امتى نوصل لمرحله ان ما ندخلوش في شؤون خلق الله انت هناك انك معترض على خلق الله انت كبشر معترض على خلق الله معترض على فلان شكله مش عارفه كيف انا هالموضوع هذا باذن الله حنتناوله فيه في احدى حلقاتي باذن الله حنتكلم عليه بشكل اوسع وبكل التفاصيل لكن انا حبيت نوصل الفكرة من ناحية المكالمة اللي جتني على 092-150-59-99 موضوع حلقتنا لليوم حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. الشاعر خليفة يقول العشرة وقتنا الحالي 99% مصالح إذا كان لديك منصب تجد الأصدقاء دائما حولك ما تسميهمش أصدقاء فيش حاجة اسمها أصدقاء لما أنت عندك منصب ولا عندك مال ويشوفوك لمصلحة معينة فيش حاجة اسمها أصدقاء دائما حولك وإذا سقطت لا تجد شخصا منهم معارف تقدر تقول أو ناس مصلحجية لكن أصدقاء ما حرام تحطهم في خانة الأصدقاء حرام ما ينحطوش على 092-150-59-99 فاصل قصير فاصل قصير ونرجع

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أم عبد الرحمن تقول نوارت الأستوديو ملوكة، متابعة لك يا غالية من أيام راديو البلاد. ملوكة يا تمر الدقلة يا سليد قاطر. شكرا يا أم عبد الرحمن، قلتي تحياتي دكتورة للا الغرياني الله يحفظها ويطول في عمرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أم سيا سعيدة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا أخونا صلاح الدين، أهلا وسهلا بك.
1: يومك سعيد ومبارك سادة ملاك محمود.
0: نورت، تفضل يا أخونا صلاح الدين.
1: اليوم تحكي على ثقافة الاعتذار أعتقد.
0: لا اليوم نتكلم عليه حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: نعم،
0: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: أيوة كيف تكون المصلحة أقوى من العشرة؟
0: بالضبط،
1: وهي العشرة هي المفروض تكون أقوى من المصلحة.
0: بمرات العشرة تتحول لمصلحة، ليش لا؟
1: والله هذا شيء طبيعي. يعني نتوقعوا كل شيء.
0: أنت بوجهة نظرك يعني إحنا عندنا عشرة تو الوقت الحالي أو لا؟
1: أنا من أهل العشرة مش من أهل المصالح، والله بجد قبله.
0: برافو عليك، الصحة
1: صراحة بقى. مش من أهل المصالح، وليس لدينا مصالح عند الناس. المصلحة الوحيدة اللي هي الصداقة والصحبة الجيدة القيمة يا أستاذ مدك.
0: أي والله.
1: نعم؟
0: أي والله صدقت قلت لك.
1: هذه واحدة. النقطة الثانية تكون الصحبة والعشرة زي ما عشرنا جيراننا يا أستاذ مدك. عشرة الجيران ما تنساش إلى حد إلا عند الساعة هذه. عند الساعة هذه مع جيران عشرة واحدة عشرة عمر بسم الله ما شاء الله، لا مصالح فيما بيننا، ما فيش دوة مصلحة أبدا إلا تو العصر الوقت الحالي هو يا أستاذ الملك. أصبحت الدنيا مصالح.
0: إيه والله
1: يقولوا الناس مصالح والبحر مالح.
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: ها؟
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: والدنيا مصالح، ولكن يا أستاذ ملاك محمود أراه ونقول لك اللي يعني بيرافق حد أو بيصاحب حد أو بيصادق حد على مصلحة هذا سلبي، ليس إيجابي.
0: إي والله
1: الإيجابية أن تكون المصلحة في العشرة عشرة عمر تكون عشرة قيمة زي ما نواتك أستاذ ملاك.
0: إي والله إن شاء الله.
1: تعلموا من حقيقة.
0: تسلم
1: سعيد عليك.
0: شكرا
1: لكل من يسمع فينا. وأستاذ ملاك محمود صراحة أنا نعتذر في هذه الحلقة لك أنت ولكادر قناة راديو السرايا، ونعتذر المستمعين الاحترام صراحة. السلام عليكم، ربي يوفقك بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم
0: فيك. شكرا شكرا يا أخونا صلاح الدين، اعتذارك مقبول، مرحبا بك في أي وقت. وكل المستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا أهلا وسهلا، مساء الخيرات وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء كل ياسمين وكل المستمعين يا دكتورة ملاك، وكل تبعوا فيك إن شاء الله يومه مبارك يا رب.
0: ويومه أبرك يا رب. تفضل يا أخونا ناجي.
2: يا أختي ملاك.
0: إيه.
2: مرة زمان يقولوا رواية، يقولوا مرة في ملك حمار تمات حشم المستمعين بايو.
0: بقى.
2: ألو
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
2: حمار تماسك كل الناس يجوا يعزوا فيه ويواسوا فيه، ويوم مات بابا ما جاش حتى واحد. شو معناها؟
0: شو معناها يا ناجي؟
2: يوم مات هو
0: إيه
2: ما جاش حتى مخلوق، معناها ما صالح.
0: كويس
2: صح ولا
0: صح؟
2: وتبدأ المصالح مشكلة ينازي اليوم في عمل ويأدينا في خدمة بارك الله عليه، قالت وانت واللي يجيك واللي يهدي لك واللي يغنيك في موال وقصيدة وشعر، ويوم تبطل وسط قاعد إلى قوك في الطريق يقولك في اسمك وين كنت تسكن؟ علاش هيك يا حنين؟
0: علاش
2: بدت الأمور هيك؟
0: تغيرت الأمور، ده قليل النادر تلقى الإنسان الوفي.
2: لا مش الأمور تغيرت، الأمور زي ما هي قاعدة، الدنيا زي ما هي وديما نعاودوا فيها، تجرق من الشرق وتطيح في الغرب، احنا تغيرنا، النفوس تغيرت، القلوب تغيرت، الهمع ويجروا في الدنيا ونزلهم رب العالمين في كتاب الكريم ويحبون المال حبا جما، وجابلهم دلائل وجابلهم براهين وقاعدين مش مقتنعين. ويوم الجمعة تلقيه روايح فرنسوية قال لها تغنى يديه وصلات التريع ويطلب في ربي.
0: أيوة.
2: صح ولا لا؟
0: اي أيوة والله. أيوة والله.
2: علاش ما نكونوش مصداقية؟ علاش ما نديروش التعاهد الميثاق بيناتنا، حبوا بعضنا زي ما نودى لنفسي نودى للغير. الحقد والحسد ما ينفعش. حتى جدك الاولين يا ملاك يقول اتبع محسد وما تتبعش معيان. علاش؟ لان المحسد ما يديلك شيره، ياكل روحه بس ما يديلكش حتى حاجه، لكن المعيان شدي روحك.
0: صح.
2: ان شاء الله ربي يفكك من العيانين
0: ان شاء الله.
2: كل المستمعين
0: اللهم امين يا ناجي، بارك الله فيك.
2: فروج هذا فروج جدا، معناه في ملائكه الرحمن بحدايا. لا اله الا الله.
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
2: والله ملاك مش نبدع والله، يقولوا اذا كان في فروج يد بعدك معناها شاف ملك.
0: اي والله.
2: وكان حشاك وحش المستمعين هذاك اللي كان فيه ونعم فنين ناج معناها شوف روحك.
0: اي عادي معروف هذه. يعطيك الصحة يا ناس.
2: بارك الله فيك. ومنور أنت أختي وأخوي هنيفان يعني، إن شاء الله ممتع ترجع من الأراضي المقدسة. وقلنا لها دعينا امرأة فاضلة قديرة متعلمة من الرعي الأول. قلت لها يا أخوتي دعيني على صغيرتي ودعيني على نفسي ودعي على بلادنا، أهم حاجة بلادنا في بيت الله.
0: أي والله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله ترجع بالسلامة.
0: يا رب.
2: وكل من أدى حاجة إن شاء الله ربي يتمم لها. وكل من احسد حاجه ان شاء الله يجعل كده في نحره ويجعل تدميره تدميره. وربي يحفظ بنياتنا ولاداتنا وعزيزنا وشيوخنا والناس اللي خير مننا في العلم ان شاء الله ربي يقويها. وانت يا دكتوره ملاك ان شاء الله ربي ينورك وان شاء الله يرزقك اللي في قلبك ان شاء الله يتحقق بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا
2: بعون الله حيتحقق اللي في قلبك. انا قلت هيك عفويه راه.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك.
2: وان شاء الله ربي يسخر لك الحال.
0: اللهم امين يا رب
2: العالمين. ملائكه الرحمن ردت علي قالت لي اكيد اكيد. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك. شكرا يا ناجي شكرا. في قصه تقريبا ولا قصه، هي قصه قال لك رجل دفن كلب، اكرمكم الله واكرم جميع المستمعين اللي يسمعوا فيها او اللي يشاهدوا فيها، في مقابر الناس. فشكى الناس للقاضي، فاستدعاه القاضي وسأله عن حقيقة ما نسب إليه. فقال الرجل نعم، لقد أوصاني الكلب أكرمكم الله بذلك ونفذت وصيته. قال القاضي وهل يحق لك أن تدفن كلبا في مقابر الناس الصالحة وتستهزئ بنا؟ قال الرجل وقد أوصاني الكلب أيضا أن أعطي 1000 دينار للقاضي. قال القاضي رحم الله الكلب الفقيد. فتعجب الناس من القاضي وكيف غير رأيه في الحال. فقال لهم القاضي لا تعجبوا، لا تتعجبوا، فقد تأملت في أمر هذا الكلب الصالح فوجدته من نسل كلب أهل الكهف. هكذا بعض الناس تغير مبادئها ومواقفها فتنطق بالباطل وتدافع عنه حسب رغباتها وما تقتضيه مصالحها. أكرمكم الله وأكرم من يسمع فينا. شفتوا القصة كيف؟ واضحة، فيش داعي نفسروها. على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99. مستمرين معاكم في برنامج من القلب. عنوان الحلقة، خلاص الصوت هرب مني. عنوان الحلقة حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092 في انتظار مكالماتكم واشتراكاتكم حول موضوع الحلقة لليوم على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: الإعلامية الراقية.
0: أهلا وسهلا.
1: المنمقة في كلماتها وفي مواضيعها وخيتنا ملاك محمود ملوكي.
0: تسلمي لي استاذة للا، نورتي وأنستي.
1: الله يحفظك.
0: اللهم آمين.
1: ويحفظك مخرجنا مهندسنا. إن شاء الله ربي يحفظه لك وخينا يونس. قول له يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وجهينا.
0: اللهم
1: سلمك تسلم علينا طول عمرك تخرج وجهينا.
0: اي والله
1: ان شاء الله ربي ما يغيب هو يعرف. ايام يونس يسلمك يقول يسمع يا للا يا وخيتي يا للا وبنحطها يسلمك تسلم علينا. وعندنا الاغنيه الثانيه هو يعرفها.
0: ايه هو يا المفروض تعرفها انت عاد يعرفوك قبلي مفروض
1: هو حد عليه. وانا اللي كلمتك عليه قبل الاستاذ احمد المغربي
0: ايه
1: اللي هو مدرس ودكتور بجامعة طرابلس هو كان حتى يخرج له في بعض الحلقات.
0: صح قال لك ايه مزبوط.
1: ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي ما يغيب علينا ولا انت يغيبنا ربي عليك ولا انت يغيبي علينا.
0: اللهم امين يا استاذه لله. اللهم امين
1: يجعلك نواره في عيون الغداره.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لي من ربك بالله عليك. الوالدة والوالد يسمعوا فيكم ويمسوا بيك وخيينك وخياتك.
0: أكيد يسمعوا فيها.
1: ولا ربي يحفظك عمي محمود. ربي يحفظ لكم ويمسك. أنجبتي يا ماما. أنجبتي ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك.
1: وربيتي وعطيتي. هذه يحطها أنت في عيونك يا يونس. هذه بنت عمي رأى. قبل ما يعطوهاش هذه.
0: تمام.
1: أنا معلش نبي نتأسف على مداخلتي في البرنامج متاع الحلقة اللي فاتت.
0: ايه
1: لما قلت قال الله تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم.
0: هو مش قال الله تعالى حديث حديث شريف
1: قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح
1: ارحموا من في الارض يرحمكم من
0: صارت عادي صارت تلخبيطة شوية عادي مش مشكلة عادي عادي.
1: عندك النقطة الثانية في مريوة.
0: ايه
1: يا مريوة رايك يحترم. بدل ما تبي تقول لك لا احنا نعطوك راحه يوم الجمعه ويكون يومين في الاسبوع يومي الاحد والثلاثاء تجي تعطي برنامجك. هل انت توافقي انك انت تديري برنامج بدون ما تسمعي اصواتنا؟
0: لا طبعا. لكن انا استاذه للا شن صار لي المره اللي فاتت
1: انت تعتقد هي وجهه نظر تحترم بارك
0: هي
1: الله
0: فيها. اسمعيني اسمعيني استاذه للا.
1: لكن النقد استاذه للا انا نقدي بناء وليس هدام. اعطيتها كلمه طيبه قلت لها الله يرحم والديك. علاش؟ لانها بتحل عليك شويه وانت تتكلمي تقول لك نعطوها البراح.
0: ما هو استاذه للا انا بنقول لك على حاجه بهي خليك معي شويه بهي. انا لما اقول هي لما قالت لك لا ماذا بناء على شنو ان انا خذيت البراح كويس. موضوع يوم الجمعة كان دسم دسم دسم بشكل كبير وانا تناولته من جميع الجوانب
1: من جميع النواحي والجوانب
0: بالضبط.
1: انا لما حاجات ممكن انت ما ذكرتيهاش
0: بالضبط استاذه للا
1: لما انت تتكلمي ممكن احنا نضيف لك شيء المتداخلين والمتداخلات واحنا مكملين لبعضنا.
0: بح انا استاذه للا خلينا نقول لك بس انا لما قلت انني اخذت البراح بمعنى اني انا فعلا جديات يوم الجمعه كانت دسمه ونحاول انني نوصل رسالتي اللي هي الرساله الاعلاميه واضحه في نفس الوقت انتم حتزيدوا عليا وقلت انا مدبية ما يتكررش كلامي وحتى انت قلتها في المكالمه قلت احنا مدبينا ما نكرروش كلامك مدبينا نجيبوا حاجه جديده
1: حاجات جديده
0: بالضبط بالضبط. فهي كانت وجهه نظرها ان كيف ملاك يعني خلاها على أساس الجمعة. أنا طبيعة الحال مش حنخلها يوم الجمعة ولكن نخاف أننا نأخذ حقكم يعني المشروع.
1: لا علاش يا ملاك لأن ممكن يوم الجمعة يكون في موضوع متغير على المواضيع التي سبقت
0: مش حتى مش حتى تو لو لو
1: ممكن الانسان عنده نقطه مذهبيه هو يسترسل فيها معاك على الهواء.
0: بالضبط. مو استاذه ليلى علاش انا تو يوم لحد والثلاث ناخذ في مواضيع يعني نعطيكم فيها البراحه عرفتي، لكن يوم الجمعه ناخذ في مواضيع دسمه شوي
1: شيق جدا. ايوه وربطي الموضوع السابق بكل المواضيع اللي انت قدمتيها فيما سبق. هو موضوع يجيب موضوع.
0: صح.
1: انا معليش تحيه لاخيتنا نوره ام زياد وام عماد ان شاء الله ربي يحفظ لها وليداتها وبنياتها.
0: اللهم امين.
1: هذا كانه هي تتكلم على موضوع التنمر.
0: ايه هذا موضوع هذا ان شاء الله قريبا باذن الله.
1: شن قال الامام الشافعي الكاتب والاديب رحمه الله؟ قال اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته سكوتا، فان اجبت وفرجت عنه وان سكت كمدا يموت. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. خلي نقولها ثقتك في نفسك كبيره.
0: اكيد استدلل. اكيد استدلل
1: كلمه وما ترديش.
0: صحيح.
1: اعطي في نفسك الثقه، ما تهزكش كلمه مثل هذه الكلمه.
0: مزبوط.
1: لان هم ما عندهمش ثقه بالله سبحانه وتعالى. لو عندهم ثقه ويعرفوا ربي الناس هذو راهو ما تكلمتش بالاسلوب هذا.
0: الله يهديهم يا استاذه ليلى، الله يهديهم. حنتناول الموضوع هذا وحنعطي المساحه فيه.
1: تنمر عيب. عيب.
0: اكيد اكيد.
1: تنمر اكيد. تنمر على الناس هذا ما ترباش على الاخلاق، ويقولوا الله لا يرحم للام للبو اللي جابوا.
0: باه.
1: في هلبس تنمر بجميع الصور.
0: اكيد.
1: حنفتحوا له موضوع.
0: حاضر. بس استاذه ليلى.
1: تحيه كبيره لام عبد الرحمن، نقولها الف الف مبروك من الدكتوره ليلى. وخيتك لولادك عبد الرحمن، وقدمت لك الثانية في قناة الجامعة.
0: تمام.
1: في قناة البلاد. فألف ألف مبروك يا أم عبد الرحمن.
0: استدلنا. موضوع نعم. موضوع حلقتنا اليوم حين تصبح المصلحة قوم البشر.
1: صلاح الدين هو نوع من اللي يحب مش متاع مصالح. انت على العشرة تكلمتي، الإنسان لما يكون صاحب العشرة ما ينساش عشرته مع الناس، في اللي عشرناهم ونسونا، لكن أنا من النوع اللي نحب العشرة أكثر من المصالح. يقولك بعد العشرة تبان الناس، وفي حكمة تقول قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. الإنسان اللي لما يعاشر يعرف الإنسان الناس قدرة لما عاشروك ولما تكلموا معاك ولما تواصلوا معاك، وفي اللي تواصلتي معاهم حتى السنوات وقت مصلحته يدورك بعد وين، بس يبي رقم هاتف ولا بيسألك عليه شخص، والله انت منام انت ما كلمتنيش، والله انت ما كلمتنيش. في اللي المصالح توا قدرة نقولك 90 ولا 95% على العشرة. اللي تربى على الأخلاق ما ينساش العشرة الطيبة. احنا يا وخيتنا نورة عشرناها، وخيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن خلال قنوات أم عبد الرحمن أو ما عرفناهمش وعاشرناهم بكلمتهم الطيبة. مروة بنت القربولي أو من 2012 وإحنا وياها من قناة ليبيا الرسمية وقناة الشروق، لكن ما شفناش بعضنا وما تلاقيناش، لكن تعاشرنا بالأسلوب الطيب وبالسؤال وبالنشدة على بعضنا. وخينا عبد الحميد وخينا محمد مسعود، عمي محمد آغا، كل الأحباب. الإنسان ما ينساش عشرته. العشرة محلاها لما الإنسان يودك ولما أعطاك ولما تحشرتي أنت وياه للكلمة الطيبة وبحكي له بأسرارك وباح لك بأسراره، ما ندورش المصالح. لكن أنا اللي نعرفه في هلبة أنا ريتهم تاع مصالح تركتهم نهائيا. في مرات يجيك المصلحة على المادة يدورك وين أنت، وأعطينا ودينا لكن لله سبحانه وتعالى، لكن ما ننساش العشرة. أنا حتى أعطيت لكن قولهم من عشرتي ما ننساهاش معاكم. أنا والله في سنة من السنوات وتعاشرت مع ناس وجوني شخصيا في العمل، قال لي والله ينبوا منك بعد قديش، قلت لهم وينكم وين، قال لي والله ينبوا منك مصلحة تخدمينا، قلت له إن شاء الله خير، قال لي نبي الشهادة أعدادية لولدي. كيف نعطيك شهادة أعدادية؟ تبي تبي صحيفة، تبي درجات، تبي توقيع، تبي إذا أنا خنت مهنتي التعليمية.
0: صح.
1: قال لي لا أسلام تكفي غيرك، كنت أبرأ لغيري، لا أنا ما نخونش مهنتي يعني.
0: صح.
1: قداش تطلبي اللي يتصل به المبلغ يكون توا توا الساعة الساعة ساعتين موجود قدامك. مستحيلة مستحيلة نعطيه أسئلة والله. كيف ندير لك شهادة لولدك؟ شهادة إعدادية أنه هو وخلاص طلع من المرحلة الإعدادية بيجيش هيك. قلت له قال لي لا خلاص يا أستاذ سلامتك مالك لا لا نعرفوك ولا تعرفينا. قلت له برا سلامتك. هل أنت راضي؟ قلت له على هذا راضي أنت على هذا الكلام اللي تقول فيه؟ شوفي الوقاحة حشاكم اللي عند الناس. شوفي الكلام اللي للأسف والله ما نبيع نفسي يعني على خاطر قرشين. ما نبيعش ضميري يعني. أنا قلبي ضميري صاحي. ما نخونش أمانتي وما نخونش عشرتي وحتى اللي أعطيته واللي وديتهم واللي أحسن.
0: يعطيك الصحة يا أستاذة لنا.
1: معليش لكن أنا ما ننساش عشرتي ما ننساش تواصلي معاهم وتواصلهم هم معي. وكل التحية ليك ولخيتنا ناجية من حي أنجلوس إن شاء الله. وعمي عبد الله بأمي إن شاء الله نسمع أخبار طيبة على كل أحبابنا وعلى كل ناسنا.
0: بارك الله فيك. شكرا. تحية
1: ليك. تحية ليك. تحية ليك ملك أبدعتي تألفتي تميزتي. ربي يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: ربي يعطيك ما في نفسك.
0: اللهم أمين.
1: ربي زي ما أقول لكم حينا الشيخ والرياضي صلاح الدين يقول لك ربي يوسع بالك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين
1: ان شاء الله يوسع على خاطرك وبالك. واحنا سامحينا حتى احنا لو نتواصل وناخذ في وقت لان انا نعطي وهذا يعطي وهذا يعطي وكل الحصيله انت تديريها في نهايه برنامجك.
0: تسلمي استاذه لنا.
1: لما نعطي الماده بسرعة من فروع النحو يعني درس ديروا الخلاصه اللي هي قاعده الدرس تعطي الملخص شنو هو نتاع الموضوع المطروح موضوعات كراخيه كروخيه. تحية لي ولولدك ولوالدي. قول يا نفس وينك حني رني على نقال ومستني تلقى الإعلامية الرائعة ملاك محمود وعنده ما تسمع مني.
0: تحياتي لي. شكرا.
1: صبري من تجورة وبيتي لمن أحب من
0: شكرا.
1: الأستاذة والدكتورة التربوية لله الغريب.
0: يا مرحب يا مرحب. شكرا بارك الله فيك على هذه المكالمة. اهلا بكل اللي انضموا على الفيسبوك والتيك توك. عندنا ام عبد الرحمن تقول مشكوره دكتوره ليلى الغرياني رعاك الله وحماك. بارك الله فيك دكتوره وجزاك الله خيرا. شكرا. اسف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: نحييكم طبعا اذاعه السرايا ورب يوفقكم ومتابعينا الكرام بدون تخصيص طبعا بس ما يزعل حد الصراحه. وربي يوفق الشعب الليبي ديما ان شاء الله للاقوى وللتميز وللايجابيه وللاحسن وللافضل في كل المرافق والقطاعات باذن الله.
0: بارك الله فيك.
2: الله يعزك. انا عندي ملاحظه طبعا على توقيت الساده الساده ملاك.
0: ايه
2: اي معنى انت ماذا بيك ما تفوتيش الساعه من تبدا الستة تقريبا الى السبعة كويس جدا. ودائما راوكب كان يعني بتضربي كل زي ما تقول الادله والبراهين بالحكمه.
0: بس سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال
2: تقعدي
0: سؤال تو
2: انا تتكلمي بالادله
0: بغير دقيقه
2: المختص المفيد كويس
0: بغير دقيقه
2: الساعه الاخرى للمستمعين.
0: دقيقة نسألك سؤال. نسألك سؤال تو. أنا لما نعطي البراح لما نعطيكم أنا البراح أعرفوا أني نعطت البراح كويس. أنا هنا إعلامية وأنا هنا اللي نقدم الرسالة كويس. هذا لا يعني أنكم أنتم أنا منستفيدش منكم. بس ما يجينيش حد يقول لي ملاك راهو تعالي قدمي ساعة وساعة مش عارفة شني وكذا. لا أنا اللي صاحبة البرنامج مع احترامي لكم وكامل احترامي لكم مع كامل احترامي لكم وتعرفوا معزتكم ومحبتكم عندي تمام. لكن انا لما نجي نقدم رساله هذه مهنتي كاعلاميه نقدم في رسالتي لازم رسالتي توصل. لكن بيجيني حد بيقول لي ملاك انت قدمي ساعه واعطينا ساعه. ها اعطيتكم ساعه تو ممكن اربع مكالمات اللي يخشوا. بس هي الفكره مش هنا. الفكره في كميه المعلومات لما تطلع بحلقة باستفادة سواء مني أو منكم. لكن انا بنجي كمقدم نخدم ساعه ونعطيكم ساعه انتم على الهواء وخذوا ثلاث ساعات انتم على الهواء. ما هو ما تجيش، مع احترامي لكم يعني. بعدين لما بنفتح تو مكالمات يعني هنا البرنامج بيمشي كله في المكالمات، ناخذ من اول مكالمه. لا شو رايك نبداها بالمكالمات وما نعطيكمش الرساله؟ انا ما هو ما تجيش، انا اعلاميه، هذا مجالي، هذا تخصصي، وهذا هو برنامجي. يعني برنامجي يتكلم على مواضيع ويتكلم على ادله ويتكلم على اشياء باش نستفيدوا مع بعض. وحتى لما انتم نسمع منكم وتقعدوا مرات حتى بالدقائق وتوصلوا حتى لعشرة دقائق، نعطي فيكم في البراحه انا. فارجو انكم تحترموا الموضوع زي ما انا نحترم في المواضيع هذه. ماذا بيكم انتم تحترموا موضوعي وحتى مساله الطرح. إن شاء الله فهمتوا الموضوع. هناخدوا فاصل، يلا ناخدوا فاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عند مكالمة من الخارج. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا أم سارة؟ نورتي وأنستي والله.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
0: تفضلي
1: نورك أكيد بوجودك.
0: تسلمي، تفضلي. هاي في موضوع الحلقة، تفضلي.
1: موضوع الحلقة بصراحة حاجة ممتازة جدا بالدرجة الأولى.

0: قالها بيوم عرفتي الو كيف حالك شنو اخبارك كيف حال الصغار مش عارفين. فهي سبحان الله كثرة النماذج هذه وكثرة. بس انا نحب نقول يعني لا تحزن على من غادر عندما انتهت مصلحته، بل اشكر الظروف التي كشفت لك الحقيقة. بعض الخسارات في ظاهرها قاسية لكن في جوهرها كسب لراحة البال.
1: جميل جميل.
0: ف والناس لولا شن تقول اللي تترك تعيش بلا.
1: اي والله
0: حلو ان تكتشف والله يعني بجديات ان الانسان لما تكتشفي انه صاحب مصلحه ويسال عليك غير وقت مصلحته فالعيش بلا بي احسن يعني.
1: اي والله
0: وربي يبعدنا على جميع. ومع ذلك شوفي مع ذلك يبدا سبحان الله معدن الانسان الطيب اللي يحب يخدم الناس وما يخدمش فيهم لمصلحه ولا لغايه ولا غرض من نفسه هو. فسبحان الله والله على ما طحت في بشر يعني أصحاب مصالح وأصحاب يعني يكلموني وقت المصلحة. بس أقسم بالله ما عمري رديت شخص حتى لو طحت في مليون شخص بهذا الشكل عرفتي. فسبحان الله تبقى النية الطيبة هي اللي تغلب وديما الطيبة هي اللي تغلب. نقول لا معلش يلا الناس الظروف لا معلش يلا مسألش مرات عندها ظرف. سبحان الله تقدمي العذر ومع ذلك قاعدة نعاني من نفس
1: الله المستعان. والله الله المستعان الله المستعان.
0: الخلاصة إن الطيب مستحيل يتعلم
1: مستحيل يتعلم بيقعد طيب طول عمره وخلاص.
0: بالضبط فيقدم العذر سبحان الله.
1: أكيد أكيد. بارك الله فيك يا أم سارة على المشاركة الطيبة.
0: فيك بارك الله من لك.
1: تسلم
0: تسلمي حبيبي
1: تسلمي
0: وربي يحفظكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا على المكالمة الطيبة بارك الله فيك. على 092 يلا هلا. السلام عليكم.
2: ايوه
1: اي السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
1: وعليكم السلام تفضل
2: معك. انا رؤيا استاذ ملاك.
1: انا ما نبيش نناقش فيه الموضوع.
2: لا
1: اسمع اسمعني اسمعني اسمعني تو اسمعني اسمعني.
2: نقد بناره
1: غير اسمعني تو انا تو نعم. مش نقد بناه ومش فكره نقد بناه ولا غيرها لانني تو في الهواء فيسمع نعم. فيه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي فمش حلوه. ممكن نتخطوا الموضوع ونخشوا في موضوع الحلقه يلا. تفضل. هي
2: يا يعني بارك الله فيك.
1: تفضل.
2: طبعا احنا اولا نحيي طبعا الجيش الليبي معليش الجيش الليبي شرق وغرب و يعني اليوم عندهم اليوم الليبي اللي تاسيس الجيش 9/8 اللي توا ما شاء الله الله يبارك 86 سنه وربي يحفظ طبعا جميع قطاعاتنا الامنيه والبدنيه والخيريه وغيرها. نعم. المصلحة قلتي أنت تولي المصلحة بدل العشرة.
1: إيه.
2: لا هكي غلط.
1: مش يعني مش المصلحة.
2: لما تدير المصلحة بدلها على العشرة كأنك بدلت زي ما تقول الفلوس على جيرانك الفلوس على ناسك الفلوس حتى على يعني وطنيتك أو دينك في حاجات ما تبدلش.
1: صح.
2: وطن اللي بدلت الفلوس بالإنسان ومع العكس إن الإنسان كرم الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان قبل المال مع إن الحياة مربوطة بالمصالح. أنا معاك حتى اللي يتصلوا بيك راه عندهم مصلحة. شنو مصلحة؟ إنه يبغوا يستفيدوا معلومات كذا يفضفضوا في العشية هكي تفتحي المباراة زي ما قلت فضفضوا في اللي يقول كلام كويس نستفيدوا منه نستفيدوا ونفيدوا. هذه مصلحتنا للارتقاء نلتقي لنرتقي زي ما يقولوا كويس نستفيد حكمة نستفيد حديث نستفيد قصص فعلا هذه مصلحتنا. العبرة مش في المصلحة. حتى اللي يصلي حتى اللي يصلي ويزكي ويمشي العمر عنده مصلحة مصلحة أن الله يبي يرضى يا رب يرضى علي نبي حسنات أبعد علي جهنم أبعد علي عقابك قبل أجعلني من المقبولين. ما فيش واحد ما عندهش مصلحة. اللي خاص توا المحل واللي خاص اي مكان واللي مستوصف واللي كذا اللي الناس اللي تتنقل توا ربي يحفظهم كلهم كل واحد عنده مصلحه. ما انا وين الفرق؟ التباين التباين اللي فيه مصلحه مشروعه ومصلحه غير مشروعه. هنا التباين هنا التباين.
1: صح.
2: يعني مصلحه مشروعه يعني احلها الدين والقانون اجازها واللي غير مشروعه هذه معناها

0: مصلحة غير مشروعة قانونيا ودينيا، مثل واحد فاتح محل يبيع في ملابس مثلا أو مقهى بأوراق بكذا بضوابط معايير صحية، شو مصلحته؟ يبي فلوس، يبي يربح شوية. باي والتاني، التاني فاتح محل نتاع مثلا خمر لو فرضنا أو ربا، عنده مصلحة، شنو مصلحته؟ بالفلوس. شوفي في اختلاف بين الأول والثاني. إذا الحياة ما فيها هاش تقولي ليش ما كلها مصالح، هي الحياة لكن هي مبنية على المصالح، في سواء دينيا ولا دنيويا، لكن العبرة وين؟ في مصلحة مشروعة ومصلحة غير مشروعة فقط. تنزل الصداقة، صداقة في مصلحة إنه يبوي يستفيدوا من بعضهم، مثلا شباب يتبعوا بعض نستفيد منه سلوكيات، نزيد نعزز علاقاتنا في أصدقاء، ولو ثبات من الصحبة والصداقة. لكن لما نجي هنا نبدل زي ما نقولي مصلحة بدالي صديق على عشرته وعلى صداقته، هني غلط. هني انت انسان مكشى في مستوى البشرية مرات. لما غيرت شيء بشيء، يعني بشيء ما يتغيرش، او غيرت انسان بمال، بعته بمال، بدله بمال، هني اللي غلطة، هني الاختلاف. اما مصالح، راه الحياة كلها مصالح زي ما قلنا، حتى اللي يصلي ويدير راه عنده مصلحة يربح الدنيا والآخرة. إن كان صادق في عبادته ومعاملته، لأن كل شيء له معايير محدودة.
1: صحيح.
0: حتى الصداقة لها مصلحة. لما نمشي لصديق ويجيني، فهمتي؟ عندنا مصلحة ببعضنا، لأن نبغى نعزز العلاقات هذه الكويسة. في منازل صديق غير 180 درجة ناس، ولو كانوا غير سويين، ولا إنسان رجل بمعنى رجل، والعكس الصحيح في البنات وفي النساء. تبيت حاجة من غير مصالح، لكن زي ما قلنا الاختلاف بين إن في مصلحة مشروعة دينيا قانونيا وفي مصلحة غير مشروعة. وعمر زي ما تقول، عمر زي ما قلت أنت، يعني إن المصلحة والمادة أو أي كانت مصلحة، نغيرها بعشرة، نغيرها بجيرة، نغيرها بوطن، نغيرها بدين. أنا الإنسان هيك يراجع نفسه كان يفكرك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. على 092-150-59-99 في مكالمة ولا مازال؟ على 092 حناخذ آخر مكالمة تقريبا هي لحلقة اليوم. على 092-150-59-99 فاصل قصير ما بين جتنا المكالمة ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أنا نبي مكالمة الأخيرة عندك علي. ها هي جت. ألا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا ليك يا أخت ملاك.
0: يا مرحبا يا عم عمران كاتر الأفراح. أهلا وسهلا.
1: ربي كتر عين عليك من الفرح وشكرا حقيقة على دائما هالكلام الطيب وهالمعلومات وهالحقيقة تستفيد منها المستمع الكريم. شكرا لك وتحية أيضا لكل المستمعين. بالله مثل على زماننا فيه مخرج اسمه يونس. شنو حال زمان في هذه البلاد؟ إن شاء الله أمور كويسة.
0: يونس ولا زوجي هو أصلا يونس.
1: فعلا فعلا طيبون طيبات فعلا والله. هذه الدالة بالله يقول لها يحييك عمران كاتب الافراح من زمان استقبل كنا احنا حقيقه في راد البلاد وراد المحترم وتحياتي ليه بالله وفعلا
0: يسمع فيك حاليا هو مخرج
1: اساسا. تحيه ليك يا اخي يونس من عمران كاتب الافراح وفعلا والله انت يعني عندك كنز كبير حافظ عليه هذا الكنز. تحيه لكم
0: بارك الله فيك.
1: طبعا على المصلحه يا اخي.
0: تفضل يا عمران.
1: نعم بارك الله فيك ورحم الله والديك. طبعا دائما المصلحه حقيقه ما اكثرهم الناس هذوما اللي دائما يضحكوا الواحد في وجهه وياخذ منه مصلحته وبعدين ينسحب وخاصه يعني بين قوسين الاقارب الاصحاب. ما يجيكش حد بعيد راه تاخذ من المره الاولى المره الثانيه فعلا ما تقدرش او صعوبه او قول له خلي لغيرك يزعل مع شكلمك. وانا حصل لي هذا الموقف يزعل مع شكلمك مش عارف ليش حتى السلام بنص اصبعه. انا طبعا هذوما مصالح وطبعا كانوا مسك مدير تلقاه الدنيا هي حطوه وزيره تلقاه هذاك الذبح وهذاك مش عارف ايش تم كل 4 سنوات دور شيء ما تلقى شيء. اما قبلها الحاج مش عارف ايش فحقيقه فعلا يعني انت اصبتي حقيقه. تحيه ليك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام ودائما منورين وبارك الله فيكم. العمران كاتر الافراح ربي كثر عليكم الفرح سلام الله عليكم.
0: بارك الله فيك يا عمران كاتر الافراح شكرا. هناخد المكالمة اللي بعدها كان في على 092-159-59-99 ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مملوكي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى.
2: تحياتي كبيرة لأخينا كافر الأفراح واني اللي مغيرت له اسمه. قال كان كافر الأحزان في قناة 7 فأنا قلت له خليه كافر الأفراح بدل من كافر الأحزان.
0: إيه
2: بالنسبة لأم سارة تحياتي لها. شوفي إيه. لما هي كانت برا شارة تشتغل وعندها وظيفة إن شاء الله ربي يساعدها يحصل عوالتها قلت تبدو يتواصلوا معاك كيف حالك ومسرورة تحل عوالك تحل الصغيرة تحل. ولما كنت هنا قلت والله نمرض ولا تصير لي حاجه ما فيش من ينشد عليا ولا من يسال عليا.
0: ايه
2: وقلت لك المثل الشعب اللي يقول فعلا ابدعت فيه ونقول فيه حتى انا اللي تتركه تعيش بلاه اللي تتركه تعيش بلاه. ثواني بالله عليك في وفاه اخي انا يوم 14/5 وفاه اخي اتصالات 14/5 15/5 اتصالات نقول لك يجي 40 ولا 50 اتصال ما نعرفش من مصر سلبية. تليفون مفتوح ما سكرتش تليفوني نهائيا. لكن أنا لما هم اتصلوا توا داروا روحهم زعلانين خير بعد الوفاة ويوم الأربعاء يسكر خوي 3 شهور اتصلتوا بيا ووصيتوني ويعني أنا قاعد الجرح مبراش قاعد جرحي أنا مبراش أنا ما ننساش نقول له عشرتهم راهو. لكن أنا في وقت الأيام العصيبة اللي عشتها وتعرفي أنت ألام فقدة الأخي وهو بمثابة مشه وبمثابة أب رحمه الله وأسكنه في سيح جناته وصلى قبره روضة من رياضي الجنة وليكون في علمك أنه هو خاتم كان القرآن الكريم السنة هذه في رمضان هذا الذي مضى ختم كتاب الله إن شاء الله كل حرف من حروفها اللي يختم بها القرآن يدعو له عليه وبيه وعلى أميمته ولي يحفظ ربي ولداته وبنيته
0: إن شاء الله سيدنا شكرا.
2: أنا في ظرف يعني بي ربي ما ريتاش لها تبقى عند شهر لين من 14/5 لواحد 7 ما ريتاش جهازي نهائيا. فتحية ليك ملاك واستمري في برنامجك، الله ربي يسعدك، واحنا دائما في الدعاء ليك وربي يعطيك ما تتمني.
0: شكرا.
2: دائما في كل اذان في كل صلاة وفي كل وقت قولي يا رب.
0: بارك الله فيك استدلنا، بارك الله فيك، الله يعزك. شكرا.
2: ينشد يلقاني نشاد جواد، وهن ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، كلهم ما تزعلوش، صداقتكم قاعدة وحبكم قاعد وعشرتكم قاعدة، والله ما ننسى ما ننساش. انت كأنك تتكلم اليوم حتى في موضوع القدر، يقولك اللي ما عرف قدرك يريح روحه بقطع طيبه وكابرة جروحه، ويقول لك اعطي القدر. هذا سامي ترى بولسي
0: شعرنا. ايه والله،
2: ايه والله. بس بالخير، اعطي القدر للي يسوق قدرك، ما تعطيه لصغار العقول. في الميزان ركز وتحدرك، بنادم بنادم قلب مش هيكل وطول. تحياتي ليك،
0: تحياتي لك، شكرا.
2: بالله لأخينا يونس النقمة اللي حط على الأم، قول قبل راس أمك وبياتك ورجلاتها، قولها يا ربي يحفظك لينا يا غالية، ربي يحفظ كل الآباء، يحفظ ربي كل الأمهات. ومن فاخذ مفروض هذا والله الشخص يعني حاجة أعطاها الله أمانة وخدها. الحمد لله، تحياتي ليك ملوكي.
0: تسلمي، تسلمي سيدة لله. شكرا شكرا شكرا.
2: هو لعتم حتى فيها وقت كان هيك شوية وضرة وتأثر، وخينا صلاح الدين قال لك ملوكي ملوكي، قلت انطي ضحكتي، قلت لها ملوكي
0: ايه، قال ملوكه ولا تخريبا ملوكه،
2: ملوكه وملوكي وحبيبتنا وخيتنا وصديقتنا والاعلاميه، فعلا نعطيك درجه الاعلام. وعندها وخينا يونس في الاخراج والتنسيق ما شاء الله تبارك الخالق. زين الحبايب يا يونس، وانت من بين زين الحبايب ما شاء الله، في تالقك بالمقاطع اللي انت ما بين الفقرات مقاطع رائعة جدا جدا. تحية لإدارة القناة، تحية لمدير القناة، قلنا إن شاء الله في ميزان حسناتك
0: إن شاء الله. استغفر
2: الله، يد المغرب، قولي يا رب يا رب يعطيك ربي ما تتمني.
0: اللهم إن شاء الله ربي يسعدك،
2: إن شاء الله ربي يعطيك الذرية الصالحة. من بنية أستاذة ودكتورة تربوية يتيمة الأبوين، ودعائي والله حيكون البشرة قريبا
0: بإذن الله، بإذن الله،
2: بعون الله.
0: تسلمي استاذة لله، شكرا.
2: تحياتي لك،
0: تحياتنا لك، شكرا.
2: وصديقتنا وحبيبتي كل انت.
0: تسلمي،
2: الله يرحم والديك،
0: الله يعزك، شكرا، بارك الله فيك. عادي ناخذ مكالمة ثانية بس المرة هذه مختلفة شوية، شكلها فصلت المكان. على 092-150-59-99. شكرا على الناس اللي دعوا لي، بارك الله فيكم، ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم بالمثل، حتى أنتم والله لكم بالمثل. الناس الموجودة أيضا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم، وحتى على الفيسبوك يتفرجوا علينا. على 092-150-59-99 في انتظار آخر مكالمة لحلقة اليوم لو كانت موجودة. فاللي حابي يتواصل معنا على 092-150-59-99. محمود عمر يقول حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، مؤلم أن تكتشف أن بعض العلاقات لم تكن مبنية على المحبة. في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: والله إلا في مكالمة.
0: أهلا وسهلا
3: عمي عبد والله الحمد. ما حصلناها إلا في الهودك
0: يا ودي. أهلا وسهلا، ختامه مسك والله.
3: كيف حالك استاذه مالك؟
0: الحمد لله عمي عبد الحميد، شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب،
3: ربي يحفظك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين،
0: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك، تفضل.
3: ربي يحفظك، ربي ينورك انت والاستاذ يونس،
0: بارك الله فيك ان شاء الله.
3: تحيه ليك اخوي يونس،
0: يسمع فيك حتى هو يبعث لك تحايا،
3: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. تفضل يا عم عبد الحميد.
3: الله يفضل عليك، تفضل. تحيه للاستاذه والدكتوره التربويه ليلى الغرياني،
0: تحية لها أكيد.
3: وإحنا ما ننسوش العشرة، نقولها يا أستاذ لله، والله العظيم من اللي يخش في قلبنا ما عاد يطلع. هي. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله.
3: وإحنا طبعا قشينا في الوقت الضايع.
0: لا لا، خذ راحتك، خذ راحتك، أنا حابة توصل لي أي حاجة.
3: بارك الله فيك،
0: تفضل. هي.
3: موضوع المصالح، ومثلا يعني ما نتبعك ولا نسأل عليك ولا كذا لمصلحة.